0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال، صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

عندك قلب كذاب ما بعمره اهتدى، شو ما حكي شو ما عمل رايح سدى، بس

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: البستان سفرتكم دائما.
1: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك، بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
2: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس.

0: اسمين كل موبيل رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن اتفاقيات صيانة وغيرها شاحنات مرسيدس من جول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز اتصلوا نجمة 3247
1: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026

0: 7 في استوديوهات راديو الناس الأربعاء الأول من يوليو تموز. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات وإلى العناوين.
1: جريمة قتل هذا الصباح، ومنذ بداية العام 145 قتيلا جراء العنف والإجرام في المجتمع العربي.
0: خلافات بين الجبهة والعربية للتغيير تفجر المفاوضات الثلاثية للتشكيل المشتركة ومحاولات لاستعادة مسار المفاوضات بين الأطراف.
1: في المونديال، هالاند يقود منتخب النرويج إلى التأهل لأول مرة للدور 16، وفرنسا تواصل سلسلة الانتصارات بعد سحق السويد.
0: أسعدتم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء، ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. إذن نبدأ مع هذه التطورات في العنف والجريمة في البلدات العربية. قتل شاب يبلغ من العمر 24 عاما إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت فجر هذا اليوم في مدينة شفا عمر. وفي جريمة أخرى وقعت بعد أقل من ساعة، قتل شاب يبلغ من العمر نحو 25 عاما إثر تعرضه لإطلاق نار قرب قرية إبطن في جريمة منفصلة. وأقرت الفرق الطبية وفاة الشاب بعد العثور عليه داخل مركبته وقد أصيب بجروح خطيرة. الشرطة بدورها قالت إنها فتحت تحقيقا في الجريمتين المنفصلتين دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. مع هاتين الجريمتين يرتفع عدد ضحايا العنف والإجرام منذ بداية العام إلى 146 قتيلا، من بينهم 12 امرأة.
0: إلى الشؤون السياسية الآن، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال جولة مع وزير الأمن إسرائيل كاتس في المنطقة التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، إن المناطق الأمنية تمثل بحسب تعبيره تحولا في المفاهيم الأمنية، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح بوجود قوات إرهابية على حدودها. كما قال وأضاف نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان ما دام حزب الله يحتفظ بسلاحه ويشكل تهديدا معربا عن أمله في تحقيق السلام وتعزيز الأمن على جانبي الحدود. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل أحد عناصر حزب الله خلال غارة استهدفته قرب بلدة المنزلة في جنوب لبنان بادعاء اقترابه من المنطقة التي تتمركز فيها قواته.
1: المفاوضات الجارية الآن بين واشنطن وطهران، حيث قال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف إن الاجتماعات الجارية تهدف إلى تنفيذ التزامات مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن طهران لن تدخل أي مفاوضات جديدة قبل تنفيذ بنودها. وأضاف قليباف أن إيران تتابع بوساطة قطرية وباكستانية تنفيذ البند 13 من المذكرة، والذي يتضمن على حد تعبيره التزاما أمريكيا بوقف الحرب على لبنان وضمان سيادته، مشيرا إلى أن المرور المجاني عبر مضيق هرمز سيستمر لمدة 60 يوما فقط.
0: في ذات السياق، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران ستبحث في الدوحة تنفيذ الاتفاق المؤقت، مؤكدا أن بدء المفاوضات النهائية مرهون بتنفيذ البنود الأساسية وفي مقدمتها الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الأموال الإيرانية المجمدة البالغة 6 مليارات دولار لم تحول بعد إلى طهران، وأن الإفراج عنها مرتبط بتطور المفاوضات، مشيرا إلى أن تحويلها سيتم بالتوافق بين الجانبين.
1: إلى ذلك، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب درس في الأيام الأخيرة استئناف الحرب على إيران بهدف إنهاء المهمة على حد تعبيره. قالت الصحيفة إن ترامب قرر مواصلة المسار الدبلوماسي خشية أن يؤدي التصعيد العسكري إلى تقويض فرص التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي.
0: إلى ذلك، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أجريا مباحثات إيجابية مع قادة إقليميين في قطر، مشيرا إلى تقدم المحادثات الفنية وأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز عادت إلى مستويات أعلى وفق تعبيره. من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن المحادثات تستند إلى التزامات قابلة للتحقق، وأن إزالة البرنامج النووي الإيراني يجب أن تتم تحت رقابة وتفتيش مستمرين، مشيرا إلى أن ترامب وجه باستخدام مذكرة التفاهم لإعادة تزويد الاقتصاد العالمي بالنفط ثم تقييم مسار المفاوضات لاحقا.
1: في ظل هذه التطورات، نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بأن هناك مقترحا لإنشاء صندوق للمدفوعات الطوعية المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف الأمين العام أنه أجرى محادثات مع مسؤولين عمانيين بشأن إدارة المضيق، موضحا أن المشاورات تهدف إلى إيجاد حلول للأزمة التي أعقبت هذه الحرب.
0: وفي الشؤون السياسية الداخلية، قال رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت خلال إطلاق الحملة الانتخابية لحزبه إن إسرائيل تقف أمام انتخابات مصيرية تتعلق بأمنها ووحدتها ومستقبلها، واتهم الحكومة بتعميق الانقسام الداخلي وتضليل الجمهور، معتبرا أن سياساتها قادت إلى إخفاقات خطيرة، ودعا إلى إنهاء ما وصفه بحكومة أكتوبر في الانتخابات المقبلة.
1: إلى السياسة العربية الآن، حيث انفض الاجتماع الذي عقد بالأمس بين وفود التفاوض عن التجمع والجبهة والعربية للتغيير، وذلك بعد انسحاب وفد العربية للتغيير بسبب خلافات حول تقاسم المقاعد في القائمة الثلاثية. بدوره قال عضو المكتب السياسي في التجمع الوطني الديمقراطي خالد عنبتاوي في حديث لراديو الناس، قال إنه تم الاتفاق على منح مهلة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام لاستكمال المفاوضات.
2: يجب أن نكون على قدر، وأنا أتحدث يعني برأس الصفحة، نقول التجمع يجب أن يكون والجميع على مستوى وقدر هذه المسؤولية اللي بتحتم أولا أن نسرع بهذه العملية، أن نزف لشعبنا سريعا على الأقل وقت انتخابي وسياسي حقيقي، وأن يكون هناك حد أقصى لهذه المفاوضات، وأن نرفض المماطلة، وأن لا ندخل في تفاصيل يعني فقط تزيد من إحباط الناس مثل المقاعد وغيره. نحن ندخل معركة انتخابية وسياسية جادة في أصعب ظرف يعيش مجتمعنا الفلسطيني عامة منذ النكبة، وفي أصعب ظرف يعيش مجتمعنا الفلسطيني بالداخل منذ الحكم العسري والعسكري، والناس ما بدها تسمع تفاصيل الطريق، الناس بدها تسمع نهاية الطريق. لذلك نحن وضعنا حد أقصى، وطلبنا أن يكون الحد أقصى ماكسيموم أسبوع أو عشر أيام لإنهاء وإتمام عمليا هذه المفاوضات والخروج بشعبنا، مش بتركيبة القائمة، وإنما مسار هذا القائمة ومخطة هذا القائمة، وكيف سنعالج مسألة الفاشية، وكيف سنعالج مجالة العنف والجريمة، وكيف سنصب حملة ألف البرنامج السياسي.
0: بالعودة إلى التطورات الدولية مجددا، هاجم رئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل عقب اعترافها بما سمتها الإبادة الجماعية للأرمن، متهما إياها بمحاولة توظيف التاريخ لأهداف سياسية. وقال أردوغان أن إسرائيل لا تملك بحسب تعبيره أي شرعية أخلاقية لتوجيه اتهامات إلى تركيا في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة.
1: إلى هذا الشأن الآن، حيث حضرت السلطات الفرنسية تنظيم تجمع جماهيري لما يسمى بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية من أبرز التنظيمات المعارضة الإيرانية في الخارج، وجاء هذا القرار بعد تحذيرات أمنية من تصاعد التهديدات المحتملة من قبل مؤيدين للنظام الإيراني، ما أدى إلى إلغاء التجمع، وذلك قبل ساعات من موعد انعقاده.
0: وفي شأن آخر الآن، ضرب زلزال بقوة 6 درجات منطقة ساحلية في ولاية يوكاتان شمالي المكسيك بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي أفادت بأن زلزال وقع على عمق 10 كيلومترات. وفي فنزويلا ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالين اللذين ضربا البلاد الأسبوع الماضي إلى 1943 قتيلا، إضافة إلى أكثر من 10,500 مصاب.
1: إلى الرياضة الآن، حيث تأهل المنتخب الفرنسي إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم بعد فوزه على السويد.

0: القلق بسبب العاصفة الرعدية وسوء الأحوال الجوية التي واجهت هذه المباراة. في ذات السياق أعلن رونالد كومان استقالته من تدريب منتخب هولندا، وذلك عقب الإطاحة بهذا المنتخب وخروجه المفاجئ أمام المغرب بركلات الترجيح في المباراة التي عقدت بالأمس. إذن كانت هذه جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
2: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بيصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
3: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي. كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
4: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل و90، أرز ياسمين شقعة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل و90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل و90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
7: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
8: يا حمص يا حمص
9: سفرتكم دايما.
10: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
11: أربع وعشرة دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وتذكير بالعناوين.
0: جريمة قتل هذا الصباح في الشمال، ومنذ بداية العام 146 قتيلا جراء تصاعد العنف والإجرام في المجتمع العربي.
11: خلافات بين الجبهة والعربية للتغيير تفجر المفاوضات الثلاثية للتشكيل المشتركة، ومحاولات لاستعادة مسار المفاوضات بين الأطراف.
0: في المونديال، هالاند يقود منتخب النرويج إلى التأهل لأول مرة لدور 16، وفرنسا تواصل سلسلة الانتصارات بعد سحق السويد. إذن نتجه الآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. البداية من صحيفتها أريتسو، هذه الصورة التي تصدرها إلى صفحتها الأولى، صورة الانفجار بالأمس طبعا في منطقة حيفا، انفجار المركبة وجريمة القتل الإضافية، هذا التصاعد المقلق المستمر بجرائم القتل وتحديدا في المجتمع العربي. اللافت هنا بأننا نرى في الآونة الأخيرة تصاعدا كبيرا في جرائم القتل وتحديدا تلك التي يعني يتم استخدام بها العبوات الناسفة وتفجير المركبات. العنوان هنا للصحفي جوش براينر وهو مراسل شؤون الشرطة وزميل ضياء حجيحي أيضا في صحيفة هآرتس: قتيل ثالث في تفجير مركبة.

0: خلال أسبوع. وطبعا الحديث يتطرق هنا عن هذه الجريمة التي وقعت في منطقة حيفا بالأمس. اللافت هنا بالفعل بأن يعني هذا التقرير, هذه المقالة تقف بشكل موسع مع الخطر الكبير والداهم لتفجير المركبات في الشوارع في الحيز العام, الأمر الذي يمكن أن ينتهي بكارثة أخرى في كل مرة من جديد, طبعا إصابة أو استهداف أو كذلك تعريض الخطر للمرة والمتواجدين في المكان.
1: ربما بخلاف العادة محمد سأتوقف عن كاريكاتير يدعو طحرنوت لأنه يتماشى أو يتكاتب بشكل جيد جدا مع ما قلت قبل قليل. صورة لبنكفير ويصور طبعا فيديو تيك توك كما العادة. نراه في وسط وفي خضم اشتعال المركبات جراء القنابل الناسفة, يعني حوله يقول فعليا واو أنا أنجزت, أو يعني أنجزت أرقاما جنونية بما معناه في التيك توك. هذا وحالا فعليا يعني هو في واد والوضع العام في واد آخر. نتحدث الآن عن تقريبا حوالي 9 قتلى يعني في أقل من أسبوع, آخرهم يعني 3 يعني هذا الصباح في خلال ساعة واحدة, 3 منهم على الأقل جراء يعني تفجير سيارات فعليا. طيب نعود إلى العنوان الرئيسي في دعوة أحرنوت الآن, ونتحدث هنا عن يعني ما يهم الرأي العام الإسرائيلي من تداعيات الحرب وهو الثمن النفسي فعليا. وهذا التقرير أو الكشف الأول الموسع لتمار ترابلسي حداد التي تكتب هذا الصباح تحت عنوان الثمن النفسي الذي يدفعه الجنود بعد 1000 يوم من القتال, من بينهم 75% من أبناء جنود الاحتياط, 42% من الأزواج أو الزوجات, و 35% من الجنود أنفسهم يعانون من أعراض ما يسمى ما بعد الصدمة, في حين يعني تبرم الحكومة صفقات تتيح التهرب من الخدمة العسكرية. الجنود يعانون من تداعيات الحرب في محيطهم الشخصي. بحث موسع أجرته جامعة رايخمان يكشف عن عمق الأزمة جراء الحرب.
0: طيب إلى جانب لربما طبعا هذا العنوان الذي وقفنا معه في صحيفة تها آرتس, نقف كذلك مع كل هذه التطورات السياسية, وهنا أيضا صحيفة آرتس تخصص لها جانبا كبيرا في صفحتها الأولى. طبعا بالأمس غادي أيزنكوت كان قد أطلق حملته الانتخابية وأعلن فعليا انطلاق هذه الحملة. غادي أيزنكوت اليوم هو أبرز المرشحين لمنافسة بنيامين نتنياهو في معسكر التغيير أو في معسكر المعارضة. في المقابل طبعا الكثير من الصفقات التي ما زال نتنياهو يحاول إبرامها لاسترضاء الحريدين ما زالت مستمرة, وعلى رأس ذلك بما يتعلق بالقانون, قانون الأساس الذي يسمى قانون أساس تعليم التوراة, تمت المصادقة عليه طبعا في القراءة الأولى, ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم التوصل نهائيا إلى تفاصيل أخرى إضافية تعيد تصويت الحريديم مع الائتلاف الحكومي بشكل كامل. طبعا ما يهم هنا الإعلام الإسرائيلي وكذلك أيضا المجتمع الإسرائيلي في هذا القانون بأن هناك محاولات من قبل نتنياهو والحكومة طبعا الشروع بمحاولات كذلك لتخفيف أو لتقليص عدد من يتم اعتقالهم من المتهربين من الخدمة العسكرية. كل هذه المحاولات طبعا للجم هذه الحملة من الاعتقالات, لأن هذا الأمر هو الذي يفاقم التصدعات وكذلك يعمقها في داخل حكومة نتنياهو وتحديدا بين أحزاب الحريديم وبين حزب الليكود.
1: في سياق متصل يمكن القول تكتب كذلك المراسلة لشؤون الحزبية موران أزولاي هذا التقرير أو هذا الخبر تحت عنوان إسرائيل لا تتمتع بامتياز ارتكاب الخطأ مرة أخرى, وهو فعليا اقتباس عن غادي أيزنكوت في حفل إطلاق حملة حزب يشار مساء أمس, الذي التزم يعني خلال هذا الحفل أيزنكوت بأنه سيعزز صفوف الجيش وأن يحدد عدد أيام الخدمة العسكرية الاحتياطية. قائد أركان الجيش السابق أيزنكوت لم يذكر اسم نتنياهو ذاته, ولكن لكنه اتهم القيادة بإحداث شرخ وانقسام في المجتمع الإسرائيلي.
0: هذا الخبر أيضا هنا على صفحة الرئيسة في هآرتس, ولربما خبر سيثير الكثير من الضجة اليوم في وسائل الإعلام الإسرائيلية تحديدا. مع اقتراب الانتخابات, هكذا هو العنوان, جهاز الأمن العام الشباك يرفع من مستوى المحاولات لتجنيد متظاهرين ضد الحكومة. الهدف هو طبعا بأن يتم تجنيد هؤلاء المتظاهرين يعني الذين يعارضون حكومة نتنياهو لكي يدخلوا إلى صفوف الشباك لكي يتحولوا إلى مخبرين وفي نهاية المطاف لكي يقدموا طبعا تفاصيل.

0: ومعلومات، وكذلك أيضا يعني كل ما يتعلق بالمظاهرات التي من شأن المعارضة أن تقوم بها، وتحديدا في هذه الفترة القادمة ومع اقتراب الانتخابات. اللافت هنا كما تنقل صحيفة هآرتس بأن الشباك يتوجه إلى هؤلاء النشطاء والمحتجين طبعا ضد الحكومة، ويقول لهم بأن الهدف من تجنيدهم ومن الحصول على هذه المعلومات هو طبعا تهدئة الأوضاع وعدم مفاقمة يعني كل المشاكل القائمة بين اليمين واليسار، وبأن الهدف هو إيجابي، ولكن هناك بالفعل تشكيك كبير جدا بالمحاولات التي يقوم بها جهاز الأمن العام الشباك، وتحديدا بعدما تولى دافيد زيني المقرب من نتنياهو أو تعيين نتنياهو بعدما تولى رئاسة الشباك، ويقوم في الآونة الأخيرة بالكثير من الخطوات الجدلية. ولذلك هناك خشية حقيقية بالفعل بأن الشباك يحاول تجنيد معارضين للحكومة لكي يتمكن من قمع هذه المظاهرات، لكي يقوم كذلك باعتقال المتظاهرين، ولكي يحاول يعني السماح لنشطاء اليمين ونشطاء الحكومة بأن يقوموا بما يحلو لهم، وتحديدا في يوم الانتخابات. خبر لافت جدا، ولربما بالفعل يظهر إلى أين تتجه إسرائيل ليس فقط مع العرب. في السابق كانت هناك محاولات للتضييق وملاحقة العرب، ولكن الآن تحول الموضوع أيضا لكل من يعارضون هذه الحكومة.
1: إلى شأن آخر كذلك من الممكن أن يثير الكثير من الاهتمامات تحديدا لدى الأهالي، ونحن ندخل الآن فعليا العطلة الصيفية. يكتبه شاي بيرون، وهو طبعا رجل دين معروف بمواقفه الليبرالية المنفتحة وكذلك عضو كنيسة سابق في يش عتيد، يكتب فعليا عن مسؤولية
0: وزير المعارف سابقا
1: يكتب فعليا عن مسؤولية الأهالي في إجازة الصيف، وتحت عنوان العطلة الصيفية قواعد سلوك للأهالي بعد جائحة كورونا وحوالي 3 سنوات من الحرب. أولادنا بحاجة لعطلة مضبوطة، إنهم بحاجة إلى إطار تماما كما يحتاجون إلى إجازة. ويتساءل هنا بيرون كيف لنا بعد كل العنف الذي انكشفنا إليه أن نرسل الشباب والشابات الذين عاشوا اضطرابات كبيرة لشهرين من التجول في الأماكن العامة.
0: طيب هذا الخبر أيضا هنا في الصفحة الأولى من صحيفة هآرتس، ولا ربما يعني يمكن أن يضاف إلى كل هذه الانتقادات الكبيرة جدا على أداء الشرطة، على محاولاتها بأن تظهر في كل مرة من جديد بأنها تقوم يعني باعتقالات ضد المجرمين، ولكن في طبيعة الحال هي تقوم بأمور مخالفة للقانون. ران شمعوني وهو أحد الكتاب في صحيفة هآرتس يكتب هنا عن هذه الواقعة التي قامت فيها الشرطة باستدعاء المراسلين الصحفيين والمصورين لتصوير يعني حملة المداهمات، تحديدا على شقة قالت بأنها يعني شقة تنتج أو يخرج منها عدد كبير جدا من المجرمين. في نهاية المطاف اتضح بالفعل بأن الحديث يدور عن فتية وعن قاصرين، أصلا حسب القانون يمنع بأن يتم تصوير هؤلاء الفتية، وما حدث هو أن الشرطة في نهاية المطاف قامت بشيء مخالف للقانون ودعت هؤلاء المراسلين والمصورين الصحفيين لكي يصوروا كل هذه العملية يعني وحملة الاعتقالات، ولكن على أرض الواقع ما اتضح هو أن الحديث يدور عن قاصرين. هذا يظهر من جديد بأن الشرطة فقط تحاول إظهار مثل هذه الإنجازات التي لربما يمكن أن يقال بأنها وهمية، فقط لكي تظهر بأنها تقوم بالكثير من الاعتقالات والكثير من الخطوات ضد الإجرام والمجرمين، ولكن في نهاية المطاف على أرض الواقع الجميع يشعر بما يحدث وبتصاعد العنف والجريمة، وكذلك أيضا بتقاعس وتخاذل الشرطة. إلى صحيفة إسرائيل هيوم الآن، وهذا العنوان الذي تنقله هنا شريط أفيتان كوهن وهي مراسلة الشؤون السياسية، نشر أول للصحيفة، والعنوان هكذا في صحيفة إسرائيل هيوم: دون نزع سلاح حماس، مجلس السلام الذي أقامه ترامب سيشكل في الفترة القادمة مناطق إنسانية في قطاع غزة. الهدف هو بالفعل بأن يبدأ يعني عدد لا بأس به من سكان القطاع بالعودة إلى منازلهم، إلى بيوتهم أو ما تبقى من منازلهم وبيوتهم، وستسمى هذه المناطق مناطق آمنة، وفيها سيبدأ طبعا إدخال مساعدات إنسانية وما إلى ذلك. كل هذا في إطار تطبيق خطة ترامب. اللافت هنا بأن يعني الحكومة، حكومة نتنياهو، ستحاول تعطيل مثل هذه الخطوة، وستتذرع من جديد بأنها تريد أن ينزع حماس سلاحه قبل أن يتم تطبيق أي خطوة في هذا الجانب.

0: كذلك أيضا هنا في صحيفة إسرائيل هيوم هذا العنوان وكذلك هذه الصورة للخلافات بالأمس والنقاشات الحادة. وطبعا إسرائيل هيوم تختار هذا العنوان. طبعا كما ذكرنا سابقا قانون أساس تعليم التوراة, إسرائيل هيوم يختارون يعني عنوانا لافتا, قانون أساس تقسيم المجتمع أو يمكن أن نقول تفريق وانقسام المجتمع, هذا العنوان الذي تختاره بسبب طبعا الخلاف القائم بين يعني المجتمع الإسرائيلي بتحديدا بين المتدينين الحارديين وبين العلمانيين بكل ما يتعلق بهذا القانون الذي يعطي أفضلية ومكانة لطلاب المعاهد الدينية. ولربما هناك من يقول بأنه يعطيهم أفضلية على الجنود الإسرائيليين الذين لا يحصلون على امتيازاتهم في هذا الجانب. في طبعا العنوان الفرعي الذي تنقله هنا صحيفة إسرائيل هيوم هو أن المندوبين الذين تواجدوا في الجلسة, مندوبو الجيش الإسرائيلي, قالوا بأن الجيش سيتجه قريبا إلى عدد يصل إلى 90,000 من المتهربين من الخدمة العسكرية. 90,000 متهرب من الخدمة العسكرية, هذا هو العدد الذي ربما سيكون هناك إجبار أو إلزام على الشرطة أن تقوم باعتقالهم بسبب رفضهم للخدمة العسكرية الإلزامية. إذن كانت هذه أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. انضم إلينا الآن الزميل وديع عبودي. صباح الخير وديع.
1: صباح الخير وديع.
2: محمد وسناء وكل المستمعين,
1: أهلا بك وديع. إذن الأجواء السياسية الداخلية في حالة يمكن القول من التعبئة, يعني المنافس الأبرز لنتنياهو حاليا آيزنكوت يطلق حملته الانتخابية. نتنياهو في جولة تصريحات جدلية في القناة 14 يعني اليمينية, والأحزاب العربية تبتعد حاليا عن تشكيل قائمة مشتركة. من أين تريد أن نبدأ؟
2: نعم صحيح, هذا سؤال مهم جدا على مستوى الجبهة الداخلية الإسرائيلية. وإسرائيل تقترب يوما بعد يوم من موضوع التاريخي هذا اليوم, الانتخابات الفاصل المصيري على الأقل بالنسبة لنتنياهو, ونحن على مسافة 3 عقود بالتمام والكمال عن المرة الأولى التي وصل فيها نتنياهو لسدة الحكم في مثل هذه الأيام من حزيران عام 96, وكان قد سطع نجمه في سماء السياسة الإسرائيلية. شاب جديد متحدث لبق يجيد اللغة الإنجليزية, له علاقات وخبرات في الجانب الأمريكي, والآن بات يصارع من أجل البقاء في الحياة. وجود آيزنكوت في هذه الاستطلاعات على الأقل حتى الآن ربما يقلب الطاولة على الخريطة السياسية الحزبية في إسرائيل. محمد وسناء, ببساطة حتى الآن اعتقد لابيد وبينيت بأن هذا الجماع بينهما الآن, هذا التحالف من شأنه أن يؤدي إلى نتائج أفضل, ولكن الاستطلاعات تبين أن هناك نزيفا أسبوعيا منهجيا ثابتا, وهذا ربما يبعث على التساؤل كيف سينعكس ذلك أولا على نتنياهو. حتى الآن الاستطلاعات تشير إلى أن خسارة المعسكر الحاكم الآن ليست كبيرة نتيجة ذلك, ولكن هناك تساؤلات كيف سينعكس ذلك على العرب واحتمالات الموحدة, لأن ببساطة الموحدة كانت ترسم وتخطط لأن يكون شريكة في الائتلاف, قائد هذا الائتلاف البديل كما كان في الماضي حكومة التغيير لابيد وبنت. ربما يكون هناك فارق, ربما لا يكون فارق, ولكن هذا بالتأكيد سؤال مهم لفت نظري اليوم في هذا السياق. قبل ما نحكي كلمتين عن العرب, الدراسة اللي منشورة عنها في صفحة هارت في الصفحة الأولى عن الخريجين 18 اللي بسبدني صوتوا المرة الأولى, أقل ديمقراطية وأكثر عنصرية, تراجع الالتزام بقيم الديمقراطية مقابل ارتفاع في كراهية العرب والخوف من التعامل مع العرب والخوف من العرب. ولكن في المقابل يؤكد عدد من الباحثين في هذه الدراسة أنه في هناك تناقض جوهري, أنه هاي الشريحة الطلابية اليهودية يزداد لديها الوعي بحقوق الفرد, وهذا أمر غير مفهوم. بدك حقوق فردية ولا جماعية للعرب, وبدك حقوق للمثليين, يعني في إشي مش مفهوم بالموضوع. بس أنا في المنطق في الجوهر وبما يتعدى موضوع الانتخابات محمد وسناء, هذا إشي مهم جدا لأنه إحنا عايشين ضمن هذا المجتمع, وينبغي الالتفات إلى أنه هاي النتيجة طبيعية غير مفاجئة, أنه ارتفاع منسوب الكراهية والعنصرية في إسرائيل. أولا الحرب اللي صار لها 3 سنين تدفع الناس ليس إلى الديمقراطية إنما القيم وخطاب العنصرية الكراهية اللي موجود. الحرب على الفلسطينيين في الضفة الغربية, الفيلسوف لايبوفيتش اللي كان يقول هاي الأمور ستعود كيد مرتد على اليهود بين بعضهم البعض, هذا يحدث الآن أيضا. ومناهج التعليم طبعا بين بعضهم البعض وعلينا مناهج التعليم محمد السناء في غاية الأهمية.

0: الرسمي كل وقت في وسائل الإعلام في المحلية وفي العالم يدور الحديث عن منهج التعليم الفلسطيني، لكن منهج التعليم العبرية أيضا فيها إشكالية كبيرة مليئة بالأفكار العنصرية والمسبقة عن العرب عن الفلسطينيين المسلمين الشرقيين. الباحث الأولى في التربية في إسرائيل البروفيسور نوريت إلحنان بيلد كتبت كتاب على هذا الموضوع، في لها دراسة وفي لها مقابلات صحفية من قبل كم شهر واسعة جدا، تقول بالعنوان الكتب التعليمية في المدارس اليهودية هي منابع تبرير المذابح وحرب الإبادة في قطاع غزة بالحرف الواحد. يعني اللي بده يفهم شو صار في غزة يرجع لكتب التعليم العبرية. وتقول في هذه الدراسة، أنا لما رجعت قرأته وبتمعن لأنه تتحدث بشكل واضح بدون ميك أب عن الواقع اللي موجود، وهذا ينعكس علينا يؤثر علينا لأنه إحنا شركاء بهاي الدول وبهاي المجتمع. تقول أنه في كل زمان ومكان يتم هندسة عقول التلاميذ وبواسطتهم يتم صياغة المجتمع هويته وتوجهاته إلى آخره، لكن في الحالة الإسرائيلية انتبهوا محمد وسناء، تعمل وزارة التعليم اللي هي اسمها وزارة المعارف على بناء مجتمع سبارتا. نتنياهو يتحدث عن سبارتا، لكن وزارة المعارف تصنع سبارتا اللي هو التربية على غسيل الدماغ، على زرع تقديس القوة، تمجيد الذات، شيطنة الآخر، نزع صفته الإنسانية اللي بسموها ديمونيزيشن للطرف الآخر. هذا كله موجود. وسبب آخر اللي لابد منه اللي هو اقتداء الشباب والطلاب، هذول اللي بنحكي عنهم في الدراسة، بالكبار بالسياسيين برجال الدين بالحكمات اللي يوميا بسمعوا تصريحات ضد العرب ضد العالم في الحكومة في الكنيسة في الشارع في الإعلام. المجتمع العربي ينزف، يعني نشرات الأخبار مكتوبة بالدم امبارح واليوم وأول امبارح، والمجتمع الإسرائيلي ما عدا بعض الأصوات لا يكترث بما يجري. وهناك يعني سجل حافل بمواضيع التصريحات والممارسات اللي تعتبر اقتداء لهؤلاء الشباب. صحف إسرائيل بيقول أنا بتمنى أصحى لكن المقبرة في غزة اتسعت، يتم سلب ونهب وقتل المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية ضد البشر ضد الحجر ضد الحجر. وبعض الأصوات الإسرائيلية الشريفة والمحترمة والشجاعة تقول لا ثم لا ثم لا، لكن في هناك أغلبية صامتة والدول لا تقوم بهذا الأمر. وزارة الصحة في إسرائيل في نقص فيها بيقولوا 4000 طبيب وفي 5000 طبيب عرب عاطل للعمل، بس لأنك أنت عربي مش طبيب في دولة تقول أنا ديمقراطية ويهودية. فبالمختصر المفيد بتلصيري مثل ما بقول بيت الشعر، إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقصوا. هذا هو الحال في إسرائيل. السؤال ماذا يحسن المجتمع العربي اللي بشكل 20% اليوم من هذا المجتمع أن يفعل؟ هل يقول هذا هو حالنا، هذا قدرنا، لا حول ولا قوة إلا بالله؟ بعد 7 أكتوبر بالذات إحنا أمام مد جديد ومن العنصرية والكراهية، أم أن هناك مصلحة تقتضيها، يعني يقتضيها مستقبل الأبناء الأولاد والأحفاد الأجيال الجاي أن يكون في إطلاق لمشروع حوار مع المجتمع اليهودي بأشكال مختلفة، بمعنى أنه لا يكتفي أن تكون أنت محق وأنت ضحية وتقول إن مش مناح وأنا بطلعش بدي أساوي شيء. أنا بتسأل محمد وسناء، ما بعرف يعني أنا مجرد بحاول أطرح أفكار إذا كان هذا الأمر. إحنا أجينا على الموضوع هذا من خلال أنه هذولا بيشاركوا في الانتخابات المرة الأولى،
1: صحيح.
0: العنوان اللي موجود في أرض هذا كودنا للعرب وللكمبلة السياسية اللي فجرها محمد مجاهد مبارح في موضوع العربي والتغيير، بدي أحكي كلمتين محمد وسناء في هذا الموضوع. أولا بموضوع الأزمة الداخلية، يعني سمير بن سعيد أنا للوهلة الأولى ابتسمت قلت طيب إذا يعني إذا هذا فعلا ترشحه على المحل الأول دراما كبيرة، كيف إذا بفوز؟
1: تخيل
0: ساعتها محمد مجالي بدي داري يدور له على عنوان أكبر وأضخم. اتضح لي بعدين أنه أنا على الأقل للحظة هاي وربما أخطئ أنه الأزمة الداخلية في العربية للتغيير حقيقية، بخلاف ما كانت ردود الفعل لدى جمهور واسع على الخبر المنشور في صفحة راديو الناس في الفيسبوك وكأنه هاي جزء من المسرحية وأنه الطيبة بالاتفاق مع بن سعيد. أنا أعتقد كما أنا أفهمت وأدركت أنه لا، القصة حقيقية وأنه في نوع من التوتر نوع من الزعل على ما يبدو، هذا تحليل الآن، انه في عنزي سودا، او بدناش نقول عنزي سودا نقول قط اسود بين بن سعيد وبين احمد الطيبي رئيس ومؤسس الحركة العربية للتغيير.
2: بس مش بالضرورة وديعة يكون في خلاف عشان انسان يترشح للمكان الاول، يعني انه هيك الوضع الطبيعي، هيك مفروض انه يكون
0: مزبوط. براو عليك السلام. بس القصة هون انه تتجاوز الرغبة هاي الحق الديمقراطي، كنا بنحكي عن الحقوق الآن وحقوق الفرد وإلى آخره. كان بن سعيد قد عمل يعني شو بسموها تراوما.

0: صدمة للطيبة حينما تبين أنه كان بده يتنازل عن نيابته وفك اتفاق تناوب مع يوسف العطاوني عضو الكنيسة من الجبهة.
1: صحيح.
0: كان في تناوب بيناتهم، هذا بالنسبة للطيبة يعني أمر كان وبحق أمر صادم، لأنه بدون تنسيق معه وبدون حفل، لأنه هذا الكرسي مش بس لابن سعيد، بكل الأحوال ربما يكون هناك أحمد دراوشي في المحل الثاني. الوهلة الأولى فكرت أنه في محل أسامة السعدي من جديد، فهمت أنا أنه أسامة السعدي مش بالصورة، ربما يكون هناك أحمد دراوشي اللي كان موجود في البداية ناشط وشاب وموجود من منطقة انتخابية كبيرة ساكن في الجليل، ربما يكون ذلك. بكل الأحوال نتمنى للحركة العربية للتغيير منافسة ديمقراطية كما كان في الجبهة والتجمع، لأنه إحنا بحاجة لهذا الحسم الديمقراطي. كلمة أخيرة بما يتعلق في الثلاثية والأزمة الخارجية، الأزمة العربية للتغيير مع الجبهة محمد وسناء. اللي مبارح حكى محمد أمجد شبيطة لمحمد مجد وسناء حمود أنه أربعة الجبهة، ثلاثة التجمع واثنين العربية للتغيير، وهذا ما راك للطيب اللي يرى بنفسه أنه لا يقل قوة عن التجمع. على ما يبدو الخلاصات أنه الجبهة المرة سارعت للاتفاق مع التجمع لسببين. أولا تعلمت الدرس من المرة الماضية، ما بدها هذا الانقسام مع التجمع الوطني الديمقراطي، خاصة أنه في هناك أوساط متنفذة داخل الحزب والجبهة ناشطة جدا، أمثال محمد بركي رئيس لجنة المتابعة العليا، أمجد شبيطة فعال كثير أكثر، وهذا طبعا اجتهادي لهم الحق في الرد، يوسف جبلين حتى الآن أنا محمد وسناء فاقده، ما له حس ما له صوت في هذا الموضوع.
1: صحيح.
0: الأمين العام عادل عامر الحزب الشيوعي ما له صوت في هذا الموضوع، وهناك تسريبات كثيرة تقول أن هناك من يشد في الخيوط من خارج المناصب الرسمية داخل الحزب والجبهة. المعلومة الثانية والأخيرة أن الطيبة في هاي المرحلة يضيق هامش المناورة معه، لأنه الموحدة على ما يبدو لا تريد أن تتشارك هذه المرة مع قائمة عربية مثل العربية للتغيير أو مع غيرها على المستوى الثنائي لأسباب كثيرة، حسابات واعتبارات تتعلق بالموقف من الائتلاف الحاكم. الطيب صار يعني حاطط خريطة طريق واضحة أنه ما بده يكون في الائتلاف الحاكم أو أنه يكون جزء من كتلة مانعة، ربما في حالات استثنائية إلى آخره. وهناك طبعا اعتبارات وحسابات سياسية حزبية شخصية أنه العربية الموحدة ترى بنفسها هي الواجهة وهي كل شيء هذه المرة إلى آخره. هل ستستفيد العربية القائمة العربية الموحدة من هذا الخلاف بين الثلاثية بين بقية الأحزاب؟ بالتأكيد. هل سيخسر المجتمع العربي من استمرار هذا النزيف في ظل استمرار جرائم القتل وفي ظل تحطم حلم المشترك والوحدة؟
1: كمان بالتأكيد.
0: هذا بالتأكيد. هل هناك ما زال الباب مفتوح أمام المشترك أم في ظل السؤال اللي حكيته سناء في الأول أنه إذا تراجع لبيد وبنت وصعد إلى الواجهة أيزنكوت، هل هذا سيدفع القائمة العربية الموحدة لإعادة النظر من جديد باستراتيجيتها؟ أما أن الذي انطبق على لبيد وبنت سينطبق أيضا على أيزنكوت؟ أسئلة مفتوحة، ولكن أنا ما يهمني محمد وسناء هو أن المجتمع العربي ينتظر من قيادة السياسية والأهلية القطرية والمحلية بما في ذلك أنا ومحمد وسناء والإعلام كل من هو موجود ويتحمل مسؤولية، لأن نركز على مواجهة هذا الغول اللي اسمه العنف والجريمة اللي لن يبقي أي مساحة خضراء بيننا طالما سلم الأولويات مقلوب، والآن يركز الحديث فقط على الانتخابات وعلى الصندوق. لن يبقى شيء، لا يسوى شيء طالما أن غول العنف والجريمة يأكل في هذا الكرم اللي الأباء والأجداد بنوه بدموع العين.
2: بدون شك سنتابع بالفعل إلى أين ستتجه كل هذه التطورات دراماتيكية. زميل وديع عواودي، سعد صباحك.
1: شكرا جزيلا لك. شكرا لك وديع. نخرج إلى فاصل قصير ونواصل، ابقوا معنا.

0: المشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيفة تابوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب 9 شيكل و90، شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب 7 شيكل و90، ورق تواليت شمراد تيفا 32 لفة الواحد ب 17 شيكل و90، قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب 39 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.

0: شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك اوبتي نايس.
0: اوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: عنا بوالت كل صيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
3: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
4: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجعوا بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
5: وإسا واخيرا وليس اخرا، بدي اشكر كومبودكس. بدي اشكر كومبودكس لانه بالرغم من وجع الاسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
6: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة، وقت الوجع وقتها.
7: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
8: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
9: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
10: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
11: مرحبا، معكم دكتور إياس عواودي من مركز مدها جليل. الطبيب حكى لكم إنه أرقام السكر عندكم على الحفة أو إنكم بمرحلة ما قبل السكري، ما تتعاملوا مع هاي المعلومة بس كتحذير. هاي المرحلة بتعني إنه السكر أعلى من الطبيعي بس بعده مش متحول لمرض مزمن. هاي فرصة ذهبية أجسامكم بتعطيكم إياها لتغيير المسار قبل ما يصير متأخر. الخبر المنيح إنه هاي الحالة قابلة للعكس. الحل مش بالحرمان بل بالتغييرات الذكية، تقليل الوزن الزائد، زيادة حركتكم اليومية، وتخفيف السكريات والكربوهيدرات المصنعة، والتركيز على الألياف والبروتينات. طبعا ما ننسى انه المتابعة مع الطبيب بالمرحلة هاي ضرورية جدا. بالطب الباطني الوقاية والتدخل المبكر هني اقوى علاج. استغلوا فرصتكم اليوم لتستعيدوا توازن اجسامكم.
12: المركز الطبي مدها جليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000-65. مقدم من قبل مركز مدها جليل في نوفا جليل وراديو الناس.
13: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
14: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
15: أربع وأربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد
16: إلى هذه الدراما السياسية التي ترافقنا منذ الأمس. انفضل الاجتماع الذي عقد بالأمس بين ممثلي التجمع والجبهة والعربية للتغيير، وذلك بعد انسحاب مندوبي التغيير عقب انطلاق الاجتماع بدقائق معدودة في ظل الخلافات بشأن تقاسم المقاعد في القائمة المشتركة الثلاثية. في حديث لراديو الناس قال القيادي في التجمع خالد نبتاوي إن الأحزاب وضعت لنفسها مدة زمنية محددة للإعلان عن الاتفاق الثلاثي بأقرب وقت ممكن.
17: يجب أن نكون على قدر، وأنا أتحدث يعني برأس الصفحة، نقول التجمع يجب أن يكون والجميع على مستوى وقدر هذه المسؤولية اللي بتحتم أولا أن نسرع بهذه العملية، أن نزف لشعبنا سريعا على الأقل وقت انتخابي وسياسي حقيقي، وأن يكون هناك حد أقصى لهذه المفاوضات، وأن نرفض المماطلة، وأن لا ندخل في تفاصيل يعني فقط تزيد من إحباط الناس مثل المقاعد وغيره. نحن ندخل معركة انتخابية وسياسية جادة في أصعب ظرف يعيش مجتمعنا الفلسطيني عامة

0: منذ النكبة وفي أصعب ظرف يعيش مجتمعنا الفلسطيني بالداخل منذ الحكم العسكري والعسكري. والناس ما بدها تسمع تفاصيل الطريق، الناس بدها تسمع نهاية الطريق. لذلك نحن وضعنا حد أقصى وطلبنا أن يكون حد أقصى ماكسيموم أسبوع أو 10 أيام لإنهاء وإتمام عمليا هذه المفاوضات والخروج بشعبنا، مش بتركيبة القائمة وإنما مسار هذا القائمة ومسطة هذا القائمة وكيف سنعالج مسألة الفاشية وكيف سنعالج مجالة العنف والجريمة وكيف سنصب حملة ألف البرنامج السياسي.
1: إذن هذه تصريحات القيادي في التجمع خالد النبتاوي. هناك إطار زمني إذن أسبوع إلى 10 أيام، هذا ما يجب أن يكون برؤية التجمع على الأقل للإعلان عن هذا الاتفاق الثلاثي في القائمة المشتركة الثلاثية للجبهة والعربية للتغيير والتجمع. أمجد شبيطة سكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، صباح الخير.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير، أهلا بكم والمستمعين.
2: أمجد يعني بداية
1: صوته رايق اليوم مش زي امبارح.
2: لنتأكد إزايك، رح ننهي كمان الحوار وبالتالي نسألك عن اللي كان امبارح في الاجتماع وشو اللي أدى فعليا لانسحاب وفد القائمة العربية للتغيير. دقائق معدودة يجب القول بعد بدء الاجتماع.
3: أولا يعني هم أطمئن الناس أنه يعني نحن نستطيع وسنتجاوز هذه القضية وسنصل إلى اتفاق يرضي الجميع من ناحية القائمة المشتركة الثلاثية. هذا ما يتوقعه الجمهور منا ونحن ماضون بهذه الطريق. أستطيع أن أقول أن الإخوة في العربية للتغيير بالأمس انسحبوا من الاجتماع بعد دقائق مثل ما قلتم للنقاش حول تركيبة القائمة، ولكن رغم ذلك نحن بالجبهة والتجمع وصلنا جلسة استمرت نحو 2 ساعة للنظر بال يعني الإمكانيات لتجاوز كل الأزمات، ليس فقط على فكرة بهذا الموضوع إنما بالأساس ببرنامج العمل وطواقم العمل التي يعني ستخرج هذه القائمة إلى الضوء. أنا متأكد وأستطيع أن أطمن الناس إنه هذه يعني غيمة وستمر وستمر سريعا. بالمناسبة كان هناك اتفاق ليس فقط موقف التجمع، بالجلسة السابقة كان هناك اتفاق أنه 15 تموز هو يجب أن يكون الموعد الأخير اللي يعني يجب أن نناقش فيه كل القضايا وننطلق فيه.
1: اتفاق بين الأحزاب الثلاثة، يعني هناك إجماع نعم بأن يكون هذا هو الموعد.
3: صحيح، الجبهة والتجمع العربي للتغيير قلنا لحد 15/7 هو التاريخ الأقرب إلى يعني حل الكنيسة من أجل الانطلاق بالبرنامج السياسي، العملة الإعلامية والتنظيمية. يعني احنا كجبهة بدأنا بافتتاح المقرات والنوادي وبدأنا نشاط سياسي يعني واضح جدا، ونريد لهذا الحراك أن يتحول من جبهة فقط إلى باسم المركبات الثلاثة.
1: طيب أمجد، يعني دعني أسألك لأن هذا هو السؤال الذي يطرح لربما منذ الأمس ومنذ يعني تفجر هذه المفاوضات يمكن أن نقول أو تعثرها، يعني إذا اخترنا عبارة ألطف من تفجر هذه المفاوضات. هذا ليس الاجتماع الأول بينكم وبين التجمع والعربية للتغيير، من المفترض بأنكم ناقشتم قبل ذلك تقسيمة المقاعد وما إلى ذلك. ما الذي أدى إلى يعني كل هذه الشدة والانسحاب وهذه التصريحات كذلك أيضا العلنية الهجومية من قبل الجميع يعني في هذه الأحزاب؟ ما الذي تغير تحديدا في هذا الاجتماع؟ لماذا تحديدا في هذا الاجتماع حدث ما حدث؟
3: صراحة القرار بمغادرة اجتماع أي اجتماع تفاوضي هو قرار يعني فعلا فيه يعني بديش أستعمل كلمات أكثر من يعني إنها خطوة حادة أكثر من اللزوم، وهي خطوة مؤسفة. إحنا واضح لنا دائما بكل جلسة مفاوضات بقضايا من هذا النوع أن يعني تأتي كل الأطراف بمطالب لربما تكون يعني أكثر من المتوقع من أجل أن يعني نصل إلى الاتفاق. المؤسف أمس بأنه الإخوة في العربية للتغيير عندما يعني كان واضح أنه هنالك فجوة بوجهة النظر كان بأنه رفضوا التفكير معنا بأنه كيف بالإمكان التجسير على هذه الهوة. يعني من المعروف مثلا في المرات السابقة أنه عندما كانت الرباعية مثلا وكان هناك خلاف في وجهة النظر كنا نحتكم مثلا إلى لجنة الوفاق. هاي المرة قلنا لربما من أجل أن يعني نختصر المسار ولأننا يعني لسنا 4 إنما 3 ممكن أن تكون أن نفرز لجنة موسعة أكثر من هذه اللجنة للتداول بالأمور، ولكن يعني الإخوة في العربية للتغيير رفضوا التفكير بهذه الأمور. أعتقد بأنه كان قرار متسرع مؤسف، لكننا يعني
1: طب لأنه لم يبقى لدينا الكثير من الوقت يعني

0: وأنا أعرف أنه نقاش المقاعد لا تريدون أن تديرونه عبر الإعلام. مع ذلك في العربية للتغيير يقولون نحن اليوم لدينا يعني عضواء كنيسة في داخل الكنيسة في المقعد الثاني وفي المقعد الخامس، وما طرح من قبل الجبهة علينا هو المقعد الثاني والمقعد التاسع. يعني هذه يعني أعداد وأرقام غير مضمونة. الأحزاب عادة يعني تريد أن ترفع من تمثيلها. اليوم لدى العربية للتغيير مقعدان، كيف يمكن أن نقبل بمقعد ولربما المقعد الثاني غير مضمون؟ كيف تردون على ذلك؟ لماذا في الجبهة يعني قمتم بأمر كهذا مع شركائكم الذين يعني تعملون معهم اليوم في الكنيسة؟
1: أولا هم شركونا ونحن نعتز بهذه الشراكة. الشراكة بين الجبهة العربية للتغيير هي شراكة ناجحة ونحن معنيين أن تستمر، هذا أكيد. الأمر الأساس هو أن هذه الأمور مثل ما قلت تطرح على الطاولة لمناقشتها بهدوء، مش بأخذ اللي بدي إياه بترك الغرفة، مش هيك المسؤولية تتطلب منا بهي الظروف. في هذه الدورة كانت الحركة العربية للتغيير ممثلة بمقعد ونصف، لأن مثل ما تذكر الأخ سمير بن سعيد دخل الكنيسة في نصف الدورة، وبالمقابل نحن اقترحنا، وكان هذا الاقتراح أصلا مقولا أيضا على الإخوة في التجمع، أن تنال الحركة مقعدين كاملين، بما أن الحديث عن 9 مقاعد هو يعني واقع جدا.
2: طيب نحن طبعا سنتابع معكم كل جديد يعني في هذه التطورات على أمل أن يعني فعلا لا يتعثر هذا المشروع. نشكرك في هذه المرحلة جزيل الشكر السيد أمجد شبيطة السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.
0: تحول مباشرة إلى القيادي في الحركة العربية للتغيير أحمد دراوشي، من تواجد بالأمس في هذا الاجتماع أو من انسحب في عقاب يعني هذه النقاشات التي دارت مع الجبهة والتجمع. صباح الخير أحمد.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير لكما ولكافة المستمعين.
2: مهم لنا نفهم موقفكم بداية ولماذا اخترت الانسحاب من هذا الاجتماع.
3: يعني بداية نحن وصلنا إلى هذا الاجتماع بنية طيبة، حتى اليوم أو حتى الأمس تحديدا العربية للتغيير لم تخرج إلى وسائل الإعلام، ولم نتحدث بلغة المقاعد، ولم نسرب أي خبر له علاقة بالمفاوضات بين الأحزاب الثلاث، وهذا لأنه كان أول اتفاق بين الثلاثية هو عدم الخروج إلى الإعلام حتى موعد اجتماع الأمس. وحتى هذا الاتفاق الأول للأسف الشديد لم يحترم، وتم التسريب للإعلام أن هناك اتفاق موقع بين الجبهة والتجمع، فعليا هذا ما تبين بالأمس. لماذا خرجنا من الاجتماع؟ نحن وصلنا إلى الاجتماع كما قلت بنية طيبة من أجل الوصول إلى اتفاق. أنا محمد بركن عليكم بالحسابات، يعني أنا حقيقة ما أسمع في الراديو عبر البث هي أمور لا أسمعها في المفاوضات، ولم نسمعها في العربية للتغيير في المفاوضات. حتى اللهجة هنا للأسف مختلفة، فلربما الاستوديو عندكم بزع، بلكي نعمل مفاوضات في الراديو إذا
0: يلا احنا موجودين جاهزين، القهوة موجود كل شيء موجود،
3: إذا بجيب نتيجة
0: يعني أنت بتقول الجبهة في الغرف المغلقة تتحدث بشدة أكبر.
3: أنا أركن عليك وعلى الناس اللي يعني بالحسابات البسيطة، التجمع طلب 4 مقاعد من 9 4 مقاعد من 9، الجبهة طلبوا 4 مقاعد من 8، وعند سؤالهم أين تريدون هذه المواقع أجاب أن الرابع في الجبهة هو السابع. يعني فعليا الجبهة تطلب 4 مقاعد من 7 والتجمع 4 من 9. هذا يدل على أنه بالآخر هاي مش قائمة مشتركة،
2: بس هاي كمان سيد أحمد يعني هاي بداية مفاوضات في نهاية المطاف، الكل بيقدر يطلب سقف عالي جدا من المطالب، مش بالضرورة تنتهي الأمور.
3: المفاوضات تبدأ كما قلتي، ولكن من عاب على منصور عباس في سخنين أنه قال take it or leave it، قال لنا بالأمس هذا عرض الجبهة الأخير، إما أن تأخذوه أو لا. أمجد شبيطة هكذا قال بالأمس، وهنا قلنا لهم يعني هذا هو الكلام الأخير، فقال نعم هذا موقف الجبهة. طيب. فقلنا إذن بما أنه يعني الجبهة معكم 4 مقاعد تحصلون على 4 مقاعد، التجمع تحصلون على 4 مقاعد، يعني مركبان يحصلون على 8 مقاعد، هل هم بحاجة إلى شريك؟
0: روحوا كملوا لحالكم.
3: هل يبحثون عن طيب شريك؟
0: لأن الوقت يدهمنا أحمد، بسؤال أخير، هل هذا يعني من قبلكم في العربية للتغيير بأنه أصدل الستار على هذه الشراكة، أم أن الباب ما زال مفتوحا للتفاوض ويعني لاستئناف هذه الشراكة؟

0: الموجودة مع الجبهة والتجمع.
1: يوم السبت القادم سيكون هناك اجتماع للجنة المركزية العربية للتغيير، يعني الوفد المفاوض كان له تفويض حتى حد معين من اللجنة المركزية، ولكن بما أن الأمور إلى ما آلت إليه فسيكون هناك اجتماع. ولكن اسمح لي محمد قبل أن ننهي بملاحظة بسيطة. بالأمس استمعت يعني إلى مقابلات عديدة للأخ أمجد شبيطة، سواء في راديو الناس أو في قناتك أو في محطات أخرى، وعندي يعني أمجد أنا أخ وصديق وأعرفه، وكان لنا العديد من الجلسات. أمجد شاب فطين ويواكب العربية للتغيير من سنة 96 كما قال، يعني من نعومة أظافره.
2: نعم. طيب سيد أحمد بسؤال،
1: ولذلك فإن هذه الفطانة لربما من واكب تحركات النائب الطيبي من العام 96 الانتخابية لربما لمس أيضا التواضع الذي يتحلى به النائب الطيبي والفطانة التي يتحلى بها أمجد. أنا أعتقد أنها ستؤدي به إلى أن يتعلم ومن هذه الصفة ويمتهنها أيضا كما يمتهن صفات أخرى. طيب
0: أحمد، يعني أنتم تطالبون الجبهة بالتواضع، يعني هذا اللي نفهمه؟
1: للأمانة جلساتنا كانت مع أمجد شبيطة مش مع الجبهة، ومن خرج إلى الإعلام وتحدث بلغات وأساليب مختلفة لم نعهدها، يعني نحن والجبهة في تحالف، وأخيرا اعتبرنا تحالف حقيقي في الدورة الأخيرة، كنا في الكنيست وما زلنا في عمل مشترك وتحالف حقيقي، وكنا نتمنى أن يترجم هذا إلى نوايا طيبة في إدارة المعركة الانتخابية.
2: ونتمنى ذلك بالفعل، وهذا هام جدا. بسؤال أخير بنعم أو لا إذا أمكن أحمد، يعني لو سمحت لنا، يعني في حال لم تتيسر الأمور ولم تتم الاستجابة نعم لمطلبكم، يعني لتقاسم المقاعد بشكل آخر على الأقل، هل أنتم منفتحون على خيار الانضمام للموحدة أم حسمتم أمركم من هذا الجانب؟ من هذه
1: لا يمكن سناء، المفاوضات تبنى على الاحترام، يعني لا يمكن أن تأتي وتقول أنا بدي 4 مقاعد من 7 وهو بده 4 مقاعد من 9 وتقول لي بدك توافق ولا أنت بتكيش المفاوضات. تربطنا بالقائمة الموحدة علاقة طيبة، كنا بتحالف معهم مدة طويلة، اقترحنا بالأحزاب الثلاثي ووافق التجمع والجبهة على القائمة التقنية مع القائمة الموحدة، لا مفاوضات بيننا وبين القائمة الموحدة. يعني هم لهم برنامجهم ومشروعهم، نأمل أن تنجح المفاوضات وأن تفضي إلى تحالف حقيقي يضمن ويحترم كرامة الشركاء ويحفز النشطاء للخروج إلى صناديق الانتخابات.
0: سنتابع معكم كل هذه التطورات. أحمد دراوش القيادي في الحركة العربية للتغيير، إذن يوم السبت المقبل ستتخذون قراركم. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا
1: لكم.
3: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
0: إذن شارع رقم 2 مزدحم من حفاد سيلت وحتى مفرق نتانيا، شارع رقم 1 من كيبوتس جانوت وحتى جالويوت. بدأت الختام ساعتنا الأولى من هذا النهار، فاصل قصير ونواصل، لا تذهبوا بعيدا.
4: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
5: إذا مع نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه، طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
6: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى كمان في مهنية موظفي البنك الأمي، بس رقم 1 بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: انتوا فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29 سبعة. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
8: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ قشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم. بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع القشور كومبوزيت ولا خرسينة حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل.

0: تشبهك بإيدين تفهمك.
1: ابحث في جوجل عن قشور الأسنان في كلاليت سمايل.
2: عنا بوالت كل صيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحمله.

0: البستان سفرتكم دائما.
1: وين الخطر؟ هاي بصمة خفيفة للقهوة.
2: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.

0: جريمة قتل هذا الصباح في الشمال، ومنذ بداية العام 146 قتيلا جراء تصاعد العنف والجريمة في المجتمع العربي.
1: خلافات بين جبهة والعربية للتغيير تفجر مفاوضات الثلاثية للتشكيل المشتركة ومحاولات لاستعادة مسار المفاوضات بين الأطراف.
0: في المونديال، هالاند يقود منتخب النرويج إلى التأهل لأول مرة لدور 16، وفرنسا تواصل سلسلة الانتصارات بعد سحق السويد.
1: إلى ملف العنف والجريمة الآن، استيقظت البلدات العربية صباح اليوم على جريمتي قتل جديدتين. راح ضحيتهما شبان في جريمتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا في شفا عمر وقرب منطقة اليغور، لترتفع حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي إلى 104 قتيلاً منذ مطلع العام. للحديث حول هذا الموضوع ويعني آخر التطورات، بداية ينضم إلينا مراسلنا ضياء حاج يحيى. صباح الخير ضياء.
2: صباح الخير لكم ولكل المستمعين.
1: إذن يعني التفاصيل والمعلومات المتوفرة في هذه المرحلة حول هاتين الجريمتين بداية.
2: نعم، يعني جريمة قتل في مفرق اليبور، راح ضحيتها شاب من بسمة طبعون بإطلاق رصاص، وبحسب التفاصيل المتوفرة فإن الضحية تعرض لإطلاق رصاص في داخل مركبة وأصيب بجروح بالغة الخطورة. اضطرت الطواقم الطبية أن تعلن وفاته متأثرا بالإصابة. حتى هذه اللحظات لم تعرف هوية الضحية، ولكن الخلفية بحسب ترجيحات الشرطة تعود لنزاعات بين منظمات إجرامية في منطقة الشمال. يعني بالتزامن مع هذه الجريمة أيضا جريمة قتل في شفا عمر، راح ضحيتها الشاب علي سواعد إثر تعرضه لإطلاق رصاص في أحد أحياء المدينة. بحسب التفاصيل فإن الضحية كان متجها إلى عمله، حيث يعمل كسائق حافلة، وهناك اعترضت مركبته وأطلقت تجاهه النيران من مسافة قريبة جدا، أصيب من خلالها بجروح بالغة الخطورة. اضطرت الطواقم الطبية أن تعلن وفاته متأثرا بالإصابة على الفور. بحسب الترجيحات فإن خلفية هذه الجريمة تعود لنزاع طويل الأمد بين مجموعتين في عائلتين في منطقة الشمال، وتحديدا منطقة شفا عمر. وفي هذا النزاع قتل على الأقل 32 ضحية خلال 3 أعوام. وأيضا يعني أقرباء للضحية علي سواعد قتلوا في السنين الأخيرة. طبعا حتى هذه اللحظات يعني في الجريمتين لم تعتقل الشرطة مشتبهين أو لم تعلن عن اعتقال مشتبهين، كما في غالبية جرائم القتل التي وقعت في المجتمع العربي في الآونة الأخيرة.
0: يعني رأينا بالأمس أيضا ضياء

0: هذا التصاعد المستمر لربما في الأونة الأخيرة أو في الأسبوع الأخير، تفجير المركبات عن بعد أو استخدام العبوات الناسفة كذلك باستهداف يعني الضحايا، هذا بدون أدنى شك من المشاهد الخطيرة جدا، أولا يعني بسبب صعوبة تنفيذ مثل هذه الجرائم وتعقيدها، وكذلك أيضا صعوبة الوصول إلى الجناة. ولكن بما لا يقل أهمية هو أن يعني جريمة كهذه يمكن أن تنتهي بكارثة، يمكن أن تؤدي لإصابة عدد كبير جدا من المارة أو من الأشخاص غير المستهدفين أصلا. إلى أي مدى بالفعل بالشرطة هناك انتباه لهذا الموضوع أو التفات إلى خطورة هذه القضية؟
1: نعم بالفعل، يعني لدى الشرطة أولا دائما تكون يعني التفجيرات أو استخدام المواد المتفجرة في عمليات القطر تثير الاهتمام، لأن هنالك الكثير من أو غالبية العبوات الناسفة أولا هي تهرب من الجيش، يعني ونتحدث إذا تحدثنا عن اللبونات الانفجارية التي تكون مجهزة وجاهزة تأتي من معسكرات الجيش، وهنالك أيضا مواد متفجرة تأتي يعني مهربة وتدخل إلى الضفة الغربية وتصنع من هناك ومن ثم توزع إلى العالم الإجرامي، لذلك يعني تعطي الشرطة الكثير من الاهتمام، ولديها وفدة خاصة مسؤولة عن تعقب المواد المتفجرة من أين جاءت وكيف صنعت، لأن هنالك يعني ارتباط قد نقول وثيق يعني بين الجانب الجنائي والجانب الأمني فيما يتعلق بالتفجيرات أو استخدام المواد المتفجرة. ونرى ونلاحظ بالفعل يعني محمد أولا يعني استخدام المواد المتفجرة والعبوات الناسفة بهذه الوتيرة يعني يعطينا أولا يعني عدة إشارات، أولا أن هذه العبوات بات يعني بات سعرها أقل مما كانت عليه، وكان والآن هي متاحة أكثر مما كانت عليه سابقا، وهذا أيضا يعني يعطينا إشارة إلى أن الكثير من المواد المتفجرة على ما يبدو هربت من معسكرات الجيش ما بعد 7 أكتوبر أو ما بعد ذلك، وأيضا الكثير من العبوات الناسفة التي هربت أو المواد المتفجرة من خارج الحدود، بالإضافة إلى ذلك إلى يعني يعني قد نقول الكثير من الأشخاص في المجتمع العربي الذين مرتبطون يعني بالمنظمات الإجرامية باتوا يصنعون هذه العبوات الناسفة. في السابق يعني كان تصنيع العبوات الناسفة يقتصر على جنود في الجيش الإسرائيلي الذين لديهم خبرة بالتعامل مع المواد المتفجرة، ولكن اليوم يعني سمعنا عن الكثير من المواطنين من المجتمع العربي يعني ولديهم خلفية جنائية يصنعون هذه العبوات بهدف التجارة، بالإضافة إلى ذلك يعني استخدام هذه العبوات أيضا له عدة أسباب، أولا أنه يعني قد نقول لا يترك أدلة كما في عملية إطلاق النار، لذلك نلاحظ أن غالبية استعمال العبوات الناسفة تكون في البلدات اليهودية أو الاغتيالات أو عمليات القتل بين المنظمات الإجرامية تكون في البلدات اليهودية، لأن هنالك خطورة باستعمال إطلاق الرصاص، ولكن المواد المتفجرة يكون يعني يكون تنفيذ جريمة القتل أسهل مما هو عليه بجريمة إطلاق
2: النار وأقل وضوحا بما يتعلق يعني بهوية يعني أو الأدلة كما ذكر.
1: الأدلة نعم، ولكن الخطورة يعني محمد وسناء هو أن جزء من العبوات يعني جزء من عمليات القتل التي تمت من خلال العبوات الناسفة ليست فقط على نزاعات بين منظمات إجرامية كما عهدنا سابقا، يعني حين كنا نسمع عن جريمة قتل من خلال عبوة ناسفة كنا نرجح أن الخلفية هي نزاع بين منظمات إجرامية أو بين مجموعات جنائية إجرامية، ولكن اليوم يعني هذه الأداة للأسف حتى دخلت في النزاعات العائلية والدامية في المجتمع العربي. صحيح.
2: نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذه الإضاحات، مراسلنا ضياء حاج يحيى، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: إذن هذا التصاعد المستمر منذ بداية العام كما ذكرنا 146 قتيلا، يعني هذا الصباح 3 جرائم على فكرة، نتحدث عن جريمتين أو جريمتي قتل في المجتمع العربي في منطقة الشمال، ولكن هناك أيضا جريمة طعن في منطقة المركز لأحد الحاخامات من قبل تلاميذه الذين يتعلمون لديه، ولكن هذا بدون أدنى شك يظهر هذا المؤشر المتصاعد ليس فقط في المجتمع العربي إنما في عموم البلاد، حتى عندما ننظر إلى المعطيات يعني سناء نتحدث عن ارتفاع كبير جدا في جرائم القتل في المجتمع العربي، وتحت هذه الحكومة أيضا هناك ارتفاع غير مسبوق لجرائم القتل كذلك في المجتمع اليهودي، الأمر الذي يظهر يعني خلافا لما يحاول أن يروج بينغ

0: قتل منذ مطلع هذا الأسبوع فقط بينهم 3 لقوا مصرعهم في تفجيرات مركبات، وكذلك استخدام هذه الأدوات يعني التي باتت متاحة وبمتناول يد ليس فقط عصابات الإجرام كما ذكر مراسلنا ضياء حاج يحيى قبل قليل.
1: نعم بالواقع يعني متوقع أنه بس ارتفاع بالمجتمع الإسرائيلي بشكل عام الآن، هذا نتيجة حرب يعني في كل دول العالم اللي كان في حروبات ونزاعات طويلة الأمد أيضا انتقل للمجتمع المدني، يعني السلاح منتقل للمجتمع المدني، العنف، ثقافة العنف كله انتقل، وهذا نراه بالمجتمع الإسرائيلي. بمناسبة هذا ما كان بالماضي، يعني المجتمع الإسرائيلي قبل 20 عام كان عدد القتلى عنده 3 أضعاف وأكثر من المجتمع العربي، ولكن الدولة في حينها وضعت خطة جدية أخوها وحاربت العنف، والخطة كانت من اعتقالات وأيضا تثقيف وتربية. الآن بالسنوات الأخيرة نحن نرى يعني حكومات نتنياهو المتعاقبة لم تعطي موضوع العنف والجريمة وغيره يعني على رأس الأولويات، لا في وزارة المعارف لا في وزارة الأمن الداخلي بكثير، يعني الكثير من المشاريع أغلقت، إذا تذكرون سلطة مكافحة المخدرات، مشروع مدينة بلا عنف، كل هذه المشاريع أغلقت، ويعني فتحوا مشاريع أخرى اللي أهدافها توظيف وتوظيف مقربين. يعني هذه الحكومة أيضا قضت على الجانب التوعوي في هذا المجال.
2: طيب وعليه يعني إذا ما رأينا الآن هذه المحاولات، القائد العام للشرطة داني ليفي يعني يقول نحن نحارب الجريمة، سنقوم بكل ما لدينا، كل يوم تصريح جديد، كل يوم وعد جديد، ما الذي يمكن القيام به على الأقل حاليا؟ لأن استبدال الحكومة لن يحدث غدا، على الأقل لدينا نصف سنة للتعامل مع هذه الحكومة، وبعدها أيضا لربما شهر أو أكثر من ذلك يعني إضافي لكي يتم استبدال الحكومة. حاليا ما الذي يمكن
1: يعني القيام به؟ على صعيد المجتمع العربي محمد حكيناها بالماضي ونحكيها، نحن كمجتمع يعني حتى لم نتفق على خطة حقيقية، ماذا نريد، كيف نريد مجابهة العنف؟ وأنا أقول لك يعني أنت تلتقي مع سياسيين، إذا تسأل هذا السؤال للسياسيين من عدة أحزاب وقيادات كل واحد عنده خطة وعنده رؤية أصلا كيف يرى جذور العنف ولماذا تغلغل في مجتمعنا، كل واحد عنده رؤية. مرة اقترحت حتى نعمل يوم دراسة نشرح الموقف المهني والعلمي لماذا تغلغلت الجريمة، لماذا وصلنا لهذه الأرقام، ما حدا رد يعني. فبداية يجب أن نتفق نحن كمجتمع عربي أقول يعني هذا الموضوع، إذا بالمستقبل أجا يعني وزير وقال لنا أعطوني خطة، شو رأيكم كيف ترون، أنا أقول لك سوف يكون صراع، كل واحد عنده رأي لهذا الموضوع، هذا واحد. اثنين، التصاعد الأخير هو نتيجة عدم وجود خطة حكومية. يعني عصابات الإجرام اليوم هي وضع مادي جدا ممتاز اللي تستطيع أن تقتني هذه المتفجرات، هذه الأسلحة كانت موجودة بالماضي ولكن لم يكن باستطاعة هذه المنظمات اقتناءها. تتحدث عن بعض يعني أنا أعتقد التفجير اللي استعمل بالأمس في شارع أخي إيلات في كريات حيم هو يعني قد تصل 100,000 شيكل هذه العبوة، هذه العبوة تشغل بريموت كنترول وغير، هذه يعني إشي كتير معقد اللي تقدر تشتريه. يعني أنا أعطيت رقم 100,000، هذا يعني من عندي يمكن يكون أكثر أيضا. يعني أنا بقدر هذه الأرقام. فنحن لا نتحدث اليوم عن سلاح الكارلو اللي كان يصنع في الضفة ولا غيره اللي هو ما كان يؤدي بجودة عالية، نحن نتحدث عن أسلحة بجودة اللي تحتوي على التي ان تي والسي فور وغيره. طيب. اللي واضح اللي مصدرها من مناطق النزاع إن كان من غزة ولا من لبنان ولا كذا، وجنود اللي بيبيعوها يعني والدولة تعرف هذه الأمور.
2: طيب دكتور يعني اسمح لي في هذا الجانب وأنا أتفق معك، يعني هناك تقصير في موضوع الخطة وما إلى ذلك، وأيضا يعني حتى عندما يلتقي أعضاء الكنيسة العرب مع القائد العام للشرطة مش متفقين شو بدهم يطلبوا منه، رأينا ذلك أكثر من مرة، هناك من يريد اعتقالات وتدخل شباك، هناك من يرفض ذلك وما إلى هذا. ولكن على الأقل إذا ما عدنا للدور الأساسي للشرطة، يعني نحن نجتمع ونستمع يوميا لمواطنين وما إلى ذلك، هل يعقل بالفعل بأن يعني الشرطة الإسرائيلية، أجهزة الأمن الإسرائيلية المتطورة تقوم باغتيالات في أماكن دقيقة في طهران، لا يمكن أن يعني تجد من الذي يهرب مثل هذه الأسلحة المتطورة، مثل هذه القنابل المتطورة، لا يمكن أن تجد ما هو جهاز ريموت الكنترول أو جهاز التحكم عن بعد الذي يقوم بتفجير مثل هذه القنبلة؟ هل الشرطة عاجزة أم أنها لا تريد؟ هذا هو السؤال الذي يسأل دائما عندما نقف أمام مثل هذه الجرائم.
1: من متابعتي محمد يعني اعتقالات وفي السجون، نعم يوجد معتقلين إن كان من الجيش أو من المدنيين اللي تجارة سلاح واقتناء الأسلحة، في منهم كمان من خلال حدود الأردن وخلال حدود مصر. يعني ما كنا نسمع عن مسيرات اللي كانت تنقل سلاح، ولكن الشرطة باعترافاتها وأجهزة الأمن هي تستطيع ضبط فقط 10% من هذه التهريبات، يعني 90%. يعني عندما يتم اعتقال إنسان على 10 قطع سلاح هو المفروض هرب 100 قطعة، فبالتالي احنا يعني لا نتحدث عن القطع السلاح التي لم تضبط. يعني يوجد اعتقالات بكميات قليلة، ولكن نحن نعرف انه نسبة الاعتقالات ونسبة الجرائم هي يعني

0: لحد 10%. فمن هنا السلاح يدخل. أنت لست بحاجة لألف، تخيل أن اليوم في عندك ألف قنبلة اللي ممكن تفجيرها السيارات. إحنا نتحدث عن بعض العشرات، ممكن 100 قنبلة موجودة في إيدين إصابات الإجرام، ولكن هذا يكفي لنصل هذا الكم الهائل من القتلى. يعني الدولة تعمل، لا تعمل ما فيه الكفاية، وبدأت تعمل متأخر. يعني موضوع السلاح كخطر استراتيجي أيضا على الدولة، وتحدث زميلنا ضياء حاج يحيى قبلي، هذا خطر استراتيجي على الدولة، وأنا قلت في عدة مؤتمرات قبل ما يكون خطر استراتيجي على المجتمع العربي. هذه التفجيرات في المركز وفي كذا، أنت تذكر وسناء يمكن كمان نتذكر هاي الفترة لما صارت التفجيرات في شارع يودا ليفي بتل أبيب وقتلوا البريئين بنفس اليوم. يعني شارون كان رئيس حكومة ونتنياهو كان وزير مالية عنده، عملوا جلسة وقرروا القضاء على إصابات الجريمة.
1: دكتور وليد، يعني بما أنك هاد يعني المسألة هي مسألة قرار ومسألة إرادة حكومية وما إلى ذلك من أمور، وكما نعلم يعني بطبيعة الحال ليس 100% من المجتمع العربي، إن يعني توقفنا عند قضايا المجتمع العربي، يعني متورطين بهذه القضية، وإنما شريحة صغيرة جدا من المجتمع المتورطة بالتهريب، باستخدام السلاح، بتشغيل الجنود، بتفعيل هذه يعني الأمور، وبالقيام يعني في هذه الجرائم بشكل يومي في وضح النهار في أماكن عامة وما إلى ذلك من أمور، في أماكن يعني فيها الكثير من الكاميرات والتوثيقات في أغلب يعني الحالات. ولذلك أريد أن أسألك كيف يعني لا يمكن ربط النقاط يعني بعضها ببعض من قبل الشرطة من أجل السيطرة على هذه الظاهرة؟ في نهاية الأمر نتحدث عن 100% من المجتمع، نتحدث ربما عن 2% أو 1.5% من المجتمع العربي ممن هم متورطين في هذه الجرائم. يعني هل فعلا هناك يعني عدم معرفة، عدم وجود أدوات كما يدعون عادة، أم أن القضية هي أعمق من ذلك؟ يعني بما معناه أنه لما يكون الإشي يصل إلى المجتمع اليهودي نستمع مباشرة الخلفية الجنائية وتم يعني تفعيل كافة الجهود وهناك معتقلين في هذا الإطار، بينما في الشارع العربي نستمع يوميا إلى ذات القضايا ولا نستمع عن اعتقالات لا لمشتبهين ولا لفك رموز جرائم.
0: نعم، الشرطة يعني في مرات الأمور مضحية ومبكية في كيف تعامل في قسم من الجرائم المجتمع العربي. الشرطة وصلت بعد 45 دقيقة أو أكثر للميدان، يعني أين حدثت الجريمة. بالتالي كيف تستطيع أن تأخذ الأدلة وكل هذه الأمور؟ الشرطة تعامل باستهتار مع قسم كبير من جرائم القتل. أنا لا أتحدث عن جريمة الأمس أو جريمة التفجير السيارة، أن الشرطة وصلت بعد أقل من دقائق وبدأت بجمع الكاميرات حتى من الكيوسكات. الشرطة اليوم معها صلاحية حتى تصادر الكاميرا الموجودة في كشك على الشارع الرئيسي قبل ما يصير محو للأدلة وغيره. هذا لا تعمله بالمجتمع العربي. يعني يتصل بعد فترة طويلة، وعندما يصل ما يسمى الوحدة الكشف الجنائي اللي بيفحصوا ما يسمى الزويب ليه، بعد ما يوصلوا بيكون صار يقول لك محو الأدلة وغيره. طبعا ما هو يعني في ألف بيت في هذه الأمور، أي ساعة
2: طبعا طبعا الشرطة وصل بعد 6 ساعات على مسرع الجريمة بتقول لك أخفوا الأدلة.
0: نعم نعم، وصلوا في عرعرة أنا ما أذكر بقولوا كانوا شطف. طب أنتوا معناه وين توصلتوا؟ أنتوا قلتوا أنه شطفوا، يعني تم المسح بالمياه، شطف الأرض بالمياه، حكوا عن حادث في عرعرة الطفل.
2: على فكرة قبل يعني بما أنك فتحت الموضوع دكتور، قبل يومين تحديدا كنت في استوديو احدى القنوات الإسرائيلية طبعا، ونفس الشيء نفس يعني الشيء او نفس الادعاء عاد على نفسه. فبذكر يعني المندوب عن الشرطة بقول له الجريمة صارت في وضح النهار، انت التوثيق اللي جايبه في الليل، يعني انت وصلتوا على مسرح الجريمة في الليل ومستغرب ليش الناس عم تشطف يعني في البيت، انت واصلين بعد 6 ساعات اصلا.
0: طبعا في ندوة كنت فيها شاركت فيها وشارك فيها قائد من الوحدة العسكرية بالجيش، يعني الشرطة العسكرية اللي هو متقاعد، وتحدث عن السرقات في الجيش، وتحدث عن مخزن سرق منه 400 قطعة سلاح. ولما أجت الشرطة العسكرية والكذا فحصوا، إذا فيش موضوع أمني لا يتم استدعاء الشباك، يعني بفحصوا فحص سرق 400 قطعة
1: ممكن المسروق يعني من هل هذا منطقي يعني. دكتور وليد، يعني تم سرقة أو تهريب أسلحة من معسكرات الجيش بلا تعرف الدولة عن ذلك، بلا لا يعرف الشباك الاستخبارات العامة؟ يعني الإشي مش منطقي بالمرة.
2: لا ممكن السؤال شو بتعمل مع الموضوع؟
0: نعم الشباك يفحص إذا في خلفية، يعني كان سرقة معسكر في منطقة الجنوبية هو فحص، هو المعلومات تشير إنه هاي يعني بصمات لمنظمات إجرام، فالشباك لا يوجد لنا دخل، الملف أغلق. يعني كانوا عم بيعملوا ترميم في مخزن سلاح، تم سرقة 400 قطعة سلاح. هذا سمعته من أحد ضباط العسكريين المتقاعدين وهو يقول طيب. هذا خطر علينا، خطر على دولة إسرائيل. طبعا الندوة كانت قبل 7 أكتوبر. اليوم أعتقد إنه في الأجهزة الأمنية صار في نقاش جدي إنه هذا السلاح هو يعني بأيدي منظمات إجرامية، هي قضية وقت حتى إحدى المنظمات الإجرامية تتبنى عملية ضد الأمن الدولي، وعندها سوف تنقلب القاعدة. أنا سمعتها يعني اللي بيقولوا بسموها الأوتسورسينج، سناء الترجمة لنا إياها، إنه يعني يصير زي خصخصة لموضوع الأمن اللي بعطوا لمنظمات إجرام تعمل عمليات ضد أمن الدولي
1: زي المرتزقة
0: وهذه موجودة عالميا.
2: طيب ولذلك

0: أريد أن أسألك بسؤال أخير دكتور، لأننا كنا قد رأينا يعني على الأقل في الآونة الأخيرة كان هناك مثلا عملية على خلفية أمنية أو قومية كما تصفها طبعا الشرطة ومؤسسات الأمن الإسرائيلية، وقيل بأن يعني من نفذ هذه العملية أيضا له سوابق جنائية، وثم سمعنا يعني هناك تحذيرات بأن يعني السلاح الذي يستخدم في العنف والجريمة يمكن أن يستخدم أيضا في عمليات قومية وأمنية ضد الدولة وضد الجنود وما إلى ذلك. هل هذا سيحرك لربما يعني على الأقل الشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية لكي تبدأ تتعامل بجدية أكبر مع موضوع هذا السلاح المنتشر في البلدات العربية؟
1: نعم، أنا أعرف الكثير من الباحثين في المجتمع الإسرائيلي، الباحثين في الشؤون الأمنية والجنائية، اللي يضعون أوراق عمل، وضعت ورقة عمل في حينه على طاولة نتنياهو قبل 7 أكتوبر، إنه هذا السلاح المنتشر في المجتمع العربي سوف يكون خطر أمني على دولة إسرائيل. يوجد متابعين، ولكن على المستوى السياسي، وأنا لا أستطيع أن أفهم السياسيين، هو لغاية اليوم يوجد تحرك، ولكن بالمستوى البحثي بالمستوى التحليلي أقول لك نعم، باحثين إسرائيليين خريج المعاهد العسكرية والأمنية يضعون أوراق عمل في هذا المجال، إنه ممكن منظمات إجرام في يوم من الأيام تتحول لمنظمات إرهابية ضد الدولة، إنه تتبنى عمليات، لأنه بدأ دخل المنظمات هذه تتاجر بكل شيء، يدخلها فلوس، يدخلها مصاري، فبالتالي ممكن، وفي العالم في نماذج عن هالشكل، إنه منظمات إجرام تتبنى عمليات ضد أمن الدولة. هذا ما يقولونه. السلاح هذا ممكن أن يتحول، الكثير من الجنائيين تحولوا أيضا الأمنيين، يعني لما عندك الخبرة في تصنيع السلاح واستعماله ممكن تستعمله ضد أهداف الدولة. هذا موجود أوراق العمل حقيقة، يعني شاركت في كتير أيامات دراسية. لماذا لغاية اليوم لم يترجم على مستوى القيادة؟
2: لأنه ليس موجه للدولة، لأنه موجه ضد المجتمع العربي، وهذا أقل أهمية بكثير. طيب، نشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات وهذه المداخلة الهامة دكتور وليد حداد، المحاضر والخبير في علم الإجرام. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: إذن هذا هو الواقع منذ يعني الصباح. يعني تخيل لسنا إحنا بعدنا الساعة 8:30 الصبح، يعني
2: ثلاثة سروم أتولين بأقل من ساعة،
0: يعني شو بستنانا لآخر اليوم؟ يعني وخلال أيضا يعني هذا الأسبوع نتحدث عن 6 قتلى، يعني عدد القتلى منذ بداية العام 146 قتيلا. وعلى فكرة شفتي أنت بنكفير مشغول، يعني صار له يومين بس بيصرح ضد الهدم في النقب، ضد مش عارف إيش، ويتفاخر بأنه منذ بداية العام هدم أكثر من 5700 بيت في النقب. يعني أكثر من هكذا فشل على الصعيد الأخلاقي وعلى الصعيد المهني وعلى حتى على الصعيد يعني المؤسساتي. يعني هذه دولة تقول بأنها دولة متحضرة، تتحدث عن إنجازاتها، يعني أحيانا سمعت مقابلة نتنياهو امبارح في القناة 14 يتحدث عن الانتصارات، انتصارات الرجل يتحدث عن الانتصارات، مش قادر يوقف شلال الدماء يعني الذي ينهمر يوميا في داخل المجتمع العربي وفي البلدات العربية وليس فقط، وكذلك أيضا في كل مكان في هذه الدولة. إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
3: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم، علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا، بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف، وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين بتفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.
4: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل 90، أرز ياسمين شقعة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل 90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل 90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل 90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفيه لكل طلعه ولكل سفره.
1: نظاراتك
0: اوبتي نايس، تشوف الصحه بعينيك، خاضع لشروط الحمله.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق.

0: תחומי כלכלה ותשתיות לאומיות במשרד מבקר המדינה, סמי קהונאי, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
2: طبعا ما تقوله السيدة سامي كيوناي وهي طبعا من مكتب مراقب الدولة وفي عقب إصدار هذا التقرير المقلق حقيقة سناء يعني صح. على فكرة يمكن الناس تتعامل مع الموضوع بسهولة وللأسف أنا أرى أحيانا عن جد استسهال حتى في موضوع يعني أن تركن سيارتك أو مركبتك في مكان مخصص ل يعني ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة وكأنه يعني استسهال في الموضوع ولكن فعليا يعني هذا يمكن أن يعطل على أشخاص حياتهم وحتى أن يعرض أشخاص أحيانا للخطر يعني شخص اللي بده هذا الموقف أو هذا المكان لركن المركبة لتلقي خدمة طبية أو الأمر من هذا النوع نتحدث عن عشرات بل مئات الألاف يعني من هذه البطاقات التي تصدر يتم استخدام هذه المواقف بشكل يعني خلينا نقول بكل بساطة بدناش نقول غير قانوني ولكن على الأقل ليس مستحقا لمن يستخدمه
0: في العشر سنوات الأخيرة فقط لتذكير هذا المعطى الغريب العجيب 700,000 يعني بطاقة من هذا النوع بدل 150,000 عام 2014 يعني في عشر سنوات
2: عدد هائل مش عارف أنا وين موجودة على فكرة كل هالأشخاص يعني إنه هل في أصلا مواقف بكفيهم
0: وفقا لما قرأت يعني كذلك يعني محمد يعني يتحدثون أحيانا على إعطاء بطاقة لمركبتين في ذات العائلة هذا بحد ذاته كمان إشكال
2: فلذلك يعني ما تقوله من مكتب مراقب الدولة بالفعل بأن هناك خلل كبير جدا ويجب مراجعة كل هذه الأمور ولكن مع ذلك الأمر الأهم هنا بأن الحكومة يجب أن تأخذ على عاتقها هذا الموضوع أن تباشر بالفعل العمل على هذه القضية وطبعا أن تقوم بهذه طبعا بالفحص الداخلي وكذلك بكل هذه التغييرات بالتعاون مع المنظمات التي تدعم وكذلك تراقب وتواكب ذوي الاحتياجات الخاصة نريد أن نتحدث الآن في الجانب الآخر لربما مع المتضررين من مثل هذه الظاهرة وتحديدا مع السيد عيسى جمال ناشط في المنظمات وكذلك أيضا في مجال دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وصاحب مشروع خذ إعاقتي ووقف مكاني صباح الخير سيد عيسى
0: صباح الخير
3: صباح الفل والياسمين صباح كل المستمعين
0: أهلا بك سيد عيسى يعني قبل الخوض في تفاصيل مبادرتكم الهامة دعنا بداية أن نستوضح موقفكم من معطيات تقرير مراقب الدولة الذي يؤكد ما تلمسونها وأنتم فعليا بشكل ميداني أنه يعني هناك الكثير من توزيع هذه البطاقات على حسابكم في نهاية المطاف كيف يؤثر ذلك على حياتكم؟
3: يعني من الآخر إحنا منأخذش حقنا اللازم بالنسبة للتورتور إنه إحنا اليوم قاعدين بعملونا حسمات حذر على السيارات إنه إحنا ما بنقدر نحط سياراتنا بتاب نخيب بما إنه بملان أشخاص اللي هم حاطين بهي النسبة يعني أنت كده بتشوف إنه بن آدم أنا بعرفه شخصيا صار سليم فهمه ومعه التف
0: نخيل
3: نعم يعني وكيف يعني كيف الاشي بصير انت يعني في بن ادم اللي هو بيعمل هاي الشغلات بروح بكتب لك هاي الكارتيس كارتيس يعني منظم رسمي على اسم هالبن ادم بس التصوير بهاي الكارتيس يعني بهاي البطاقة صارت عادية زي الكوبات حليم صار لما أي واحد
2: طيب سيد عيسى بدي أسألك يعني هيك لكل من يستمع علينا الآن كل حدا بسمعنا ويمكن بيستخف بهذا الموضوع أو بيقدر يطلع بطاقة بهاي السهولة إلى أي مدى عن جد أنتم بتتأثروا يعني اللي عن جد بده هذا الموقف بحاجة لإله بلقاه ممسوك أحيانا في بعض الأحيان بشكل غير قانوني في بعض الأحيان لأشخاص اللي مش من حقهم وقفوا في هذا المكان قديش أنتم بتتأثروا قديش الموضوع بدور فيكم
3: دور فينا نفسيا ومعنويا وبصراحة يعني أنا بدل ما أستنى على الدور 5 دقائق صدقتي يعني بستنى ساعتين ثلاثة وأنا بني آدم ما بقدر إنه أستنى يعني كثير ما بقدر في ناس اللي عندها احتياجات خاصة برضو جسدية اللي متعبة فإذا أنت شايف حالك إنه بدك تدور ما بتمنى لك الشر بس تعال جرب حياة بن آدم على كرسي عجلات ولا عنده احتياجات خاصة من شو ما تكون تعال جرب بس يوم واحد رح تشوف كديش إن إحنا منعاني ما بدي أقول لك إنه تعال عيش شهر ولا شهرين

0: عنا يوم واحد قديش الفرق بتشوف بين حياتك الطبيعية وبين حياتنا احنا.
1: وهذا أخذنا مباشرة سيد عيسى لمشروعكم فعليا خذ إعاقتي وقف مكاني. دعنا نتحدث قليلا عن هذه المبادرة الهامة، متى أطلقتوها، شو أهدافها؟
0: خذ إعاقتي وقف مكاني هو مشروع لذوي الاحتياجات الخاصة اللي بنحكي فيه عن موضوع الإتاحة، عن موضوع المرض الكارتيز، عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، عن كل ما يتعلق بالمجتمع اللي دخلوا بذوي الاحتياجات الخاصة، مع الأهل، مع دعم الأهل، مع دعم المجتمع، مع دعم المؤسسات، كل إشي دخلوا بهاي الفئة شو ما يكون، فاهمين؟ ففي متطوعين، في عندي متطوعين اللي هم داعمين المشروع، بحبوا المشروع وبحبوا فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وبيشتغلوا عشانهم وبعملوا عشانهم. وهذا مشروع موجود يعني بكفر قرع بالكتم الشبيبي عندنا.
2: نعم. طيب اولا نتمنى لكم التوفيق ونجاح في هذه المبادره وفي هذا المشروع، وكذلك ايضا يعني ان يتم وقف كل هذا الاستغلال لمثل هذه البطاقات التي تصل الى غير مستحقيها. بدنا نشكرك سيد عيسى جمال الناشط في مجال ذوي الاحتياجات الخاصه وصاحب مشروع خذ اعاقتي وقف مكاني. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا لك عيسى. شكرا.
0: ولا يهمكم، يعطيكم العافيه، وبتمنى انه يعني اشتغلت يعني تتبطل، لانه التزوير ملاني. وانت بدك تعرف انه الشرطة شغالة على الموضوع، هي واللي بتروح لأمي كده، انت بتعبش قاعدين بيحضر سيارة.
2: طيب هذا امر مهم جدا، نتمنى بالفعل انه على الاقل يعني الشرطة تعمل اشي اذا في هذا الجانب.
0: لا قاعدين بيعالجوا بالموضوع لانه الفاعل مسكوه، فاهم؟ الفاعل وفي فاعل بالموضوع، بس الفاعل الرئيسي ما مسكوه.
1: نشكرك جزيل الشكر عيسى. شكرا جزيلا لك.
0: الله يعطيكم العافية.
2: الفصل قصير ونعود لنواصل معكم في ساعتنا الثانية من هذا النهار. راديو الناس يبقوا معنا.

0: حكي. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيفة تابوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب15 شيكل و90. كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب9 شيكل و90. شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب7 شيكل و90. ورق تواليت شمورات تيفا 32 لفة الواحد ب17 شيكل و90. قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب39 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7. خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.
0: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
2: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى. كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. الأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
4: يا حمص يا حمص يا حمص البستان عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان.
5: البستان سفرتكم دايمة.
6: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بيصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع الطبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحث في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل. انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة. آلاف المنتجات بأسعار خاصة من 1 حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت. ايكيا

0: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
1: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
2: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
3: سبع وأربعون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
4: إلى هذه الفضيحة الواسعة التي تهز العراق في الأيام الأخيرة، وذلك مع مباشرة هيئة النزاهة بتنفيذ مذكرات قبض بحق متهمين في قضايا فساد داخل مواقع في المنطقة الخضراء وأحياء عدة في العاصمة بغداد. استهدفت طبعا الحملة أعضاء في مجلس النواب ومسؤولين بارزين، وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط عشرات ملايين الدولارات إلى جانب كميات كبيرة من الذهب والمقتنيات الثمينة. ضجة كبيرة جدا ليس فقط في العراق إنما في عموم العالم العربي، وحول ذلك تنضم إلينا من ظاهر مراسلة التلفزيون العربي في العراق لتفاصيل أوفى، وكذلك أيضا للحديث عن ما يشغل لربما الجميع في مثل هذه الظاهرة. صباح الخير منا.
3: صباح الخير.
5: صباح الخير وشكرا على هذه الاستضافة. هذا الموضوع يشغل الرأي العام العراقي منذ مطلع هذا الأسبوع، حيث منذ الأحد كانت صولة كبيرة سمتها الحكومة العراقية بصولة الفجر على الفاسدين. كان فيها أسماء عديدة لنواب بارزين، لربما واحدة من هؤلاء هي نائبة لست دورات برلمانية، أي مع بداية البرلمان العراقي الذي تشكل بعد عام 2003، وهي عالية صيف التي تمثل البرلمان العراقي عن ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يرأسه رئيس الحكومة العراقية السابق محمد الشاع السوداني، وكذلك عدد من النواب، وكذلك وزير النفط العراقي علي معارج المعاقب أمريكيا، والذي ضبط في منزله ما يقارب 11 مليون دولار أمريكي وكذلك مقتنيات فاخرة من ساعات الرولكس وغيرها من المجوهرات الثمينة، وكذلك 4 مليارات دينار عراقي. النائبة هند العباسي كذلك، و وأشواق الجبوري وغيرها من الأسماء التي صدرت والتي أعلنت عنها الحكومة العراقية في مؤتمر عقب جلسة مجلس النواب العراقي أي الاثنين من هذا الأسبوع، والتي قالت إنها صدرت 21 مذكرة إلقاء قبض على مسؤولين حاليين وسابقين، وهم الآن يقبعون في السجون العراقية بغية تحضيرهم إلى المحاكمات للمحاكم التي تتبع مجلس القضاء الأعلى، السلطة القضائية في العراق والمحاكم المتخصصة بالنزاهة. أيضا هنالك مذكرات إلقاء القبض سوف تصدر على مسؤولين يقطنون في العاصمة الأردنية عمان، هنالك مفاتحات من قبل وزارة الخارجية العراقية، هذا بحسب حديث مصادر سياسية عراقية أطلعتنا بأن هنالك حملة لاسترداد بعض الأموال والشخصيات من خارج العراق، وهذا جهد مكثف تعمل عليه هيئة النزاهة العراقية بالشراكة مع القضاء العراقي لتحقيق العدالة. نعم.
4: طب من يعني السؤال الذي يتبادر لأي ذهن لكل من يستمع إلى هذا لهذه الأرقام الصادمة، يعني نتحدث عن عشرات الملايين من الدولارات، كذلك أيضا مقتنيات ثمينة جدا، كيف يصل نائب في البرلمان إلى كل هذه الأموال؟ يعني كيف، ما هي الطريقة التي يمكن الحصول على أموال كهذه؟ الحديث هنا عن نواب في نهاية المطاف في البرلمان، كيف يصلون إلى كل هذه المبالغ، أو كيف كانت هذه الآلية دعينا نقول المستخدمة لاختلاس كل هذه الأموال؟
5: يعني هي الآلية واضحة، وكما يعني تتحدث ألسنة الجميع هنا في العاصمة العراقية بغداد بأن هذه الأموال قد تضخمت، وهذه المجوهرات الفاخرة جدا قد أتت من الكسب الغير مشروع، كون أن رأيت النائب العراقي يعني لا يرقى لشراء كل هذه العقارات وتوفير كل هذه الأموال والمجوهرات والسيارات الفارهة والعقارات أيضا. هو من

0: الكسب الغير مشروع، وهذا معروف وهذا ما توارد في أحاديث بأن هنالك نواب قد يحصلون على عقود وهمية لربما تكبد ميزانية الدولة العراقية الكثير من الأموال، وأيضا هنالك مسؤولين لربما عن مشاريع، كذلك رجال أعمال تجار قد تضرروا من هؤلاء وهم الآن يقيمون دعاوى. وأمس صدرت هنالك تعويض لأحد المتضررين من إحدى النائبات التي تخضع الآن للتحقيقات في محكمة التحقيقات التابعة لمجلس القضاء الأعلى، محكمة التحقيق الكرخ الثانية المتخصصة بالنزاهة. هذه النائبة والتي هي عاليا صيف دفعت تعويضا بحسب ما أصدره القضاء العراقي في بيان بأنها تدفع تعويضا للمستشار القانوني في وزارة الداخلية العراقية الذي تضرر منها بسبب عملية قادها لإلقاء القبض على ابن شقيقها في فترات سابقة. نعم،
1: نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذه الإيضاحات. طبعا سنتابع معك كل جديد في حال كان هناك أي جديد في الأيام المقبلة. السيدة منى ظاهر مراسلة التلفزيون العربي في العراق، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: شكرا.
2: هذه الفقرة برعاية هاد جول. فوتوا على تطبيق هاد وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية.
3: الزميل فادي مصطفى
1: إلى زاوية الإثارة أو جرعة الإثارة اليومية. يجب الخول. صباح الخير فادي.
4: صباح الخير. فعلا جرعة يومية من الإثارة والدراما والأكشن، وكنا لكم في الإقصاء ما في مجال لأي أخطاء. ونبدأ طبعا مع مباراة ألفية لسحل العاج أمام النرويج. النرويج طبعا مع هالاند كانوا حاضرين، ونوسا سجل الهدف الأول هدف رائع، ثم عماد ديالو عادل من هدف خرافي لساحل العاج، وجاء الإمبراطور وجاء الكابتن هالاند في الدقيقة 85 سجل. وما أجمل محمد وسناء هذه الاحتفالية للتجديف التقليدي للنرويج، طبعا رأينا عشرات الألاف في المدرجات باللون الأحمر، كله مجدف وحتى إلى ثمن النهائي فريق رائع النرويج، وبانتظارهم من مباراة قادمة صعبة. أما الأمسية طبعا زينتها المباراة بين فرنسا والسويد. ماذا يمكن أن نقول عن السحر الفرنسي، عن كيليان إمبابي اللي سجل مرتين؟
5: بتعبوش يا رجل هذول، بتعبوش.
4: أنا يعني بنظر إلى الـ إلى الـ إلى المدرب ديشامب وبسأل نفس السؤال، يعني عندك ديمبلي، أوليسي، باركولا، وفي الأمام إمبابي، عندك رافيو، عندك شوميني، عندك كوبي ميكانو، عندك صليبة. صدقني محمد لو أنا مدرب وأنت مساعدي
5: ناخذ كأس عالم وإحنا بغمضينا.
4: يعني لحظة تسأل هل بيلعبوا ولا بلاي ستيشن بتحرك؟ السحر الأناقة. وفعلا يعني هذا اللاعب الأوليسي باعتقادي مرشح ليكون من أفضل لاعبين في المونديال. العبقرية اللي عنده، الذكاء اللي عنده، وبروزة الأعصاب، كل شيء بيعمله صح، ودائما يجد القدم التي تنهي. صدقني فرنسا راح يعني كل مرة أنا فرنسا قال مش النسخة الصح وما بعرفش إيش، حتى النهاية ستكون معنا.
5: لا، كل ما الوقت بيمشي يعني بعتقد إنه الجميع بات متأكدا إنه لربما هم يعني المرشح الأبرز والأوفر حظا للفوز.
4: نعم، ورأينا مباراة ذكرتنا في الأرجنتين وفي طبعا البرازيل، كانت المكسيك وإكوادور الأستيكا، بركان محمد بركان، يعني كان صعب تسمع حتى من بث المباراة، يعني تشجيع طيلة دقائق المباراة. المكسيك كانت بقوة الأرض، الجمهور كينونس مع تسديدة 1-0، ثم راؤول خيمينيس 2-0، وشاهدنا عملية طرد مرة أخرى للاعب غطى فمه وحكى كلمة، وعلى الأغلب لما بتغطي فمك هناك يعني شك لكلام عن العنصرية، فأيضا استعمال هذا طريقة الفار. اليوم عندنا وجبة أيضا دسمة، إنجلترا مع كونغو، جمهورية كونغو الساعة 7، ثم بلجيكا السنغال، خيبة أمل كبيرة بمنتخب بلجيكا، يعني فتح المونديال بطريقة غير جيدة، ولا أقول مفاجأة إذا السنغال تفوقت على بلجيكا. ومن ثم أمريكا والبوسنة الساعة 3 صباحا، لا تتوقع هنا مفاجأة، أمريكا مع المدرب الأرجنتيني فريق قوي جدا، فريق طاحن، والبوسنيا والهرسك طبعا يعني ستكون فريق متواضع أمامه، وأيضا كونغو ممكن تصعب المهمة على إنجلترا، ولكن هاري كين سيكون هناك وجود بيلينغهام. طبعا إذا انتبهنا لثمن النهائي حتى الآن.
5: يلا باختطاب فادي.
4: المعلومات كندا مع المغرب 4-7، 5-7 أشوف برغواي مع فرنسا، البرازيل النرويج، أما المكسيك تنتظر الفائز بين إنجلترا وجمهورية كونغو تشتد وتبدأ الإثارة بالحسم الذي نحب وكما نحب.
5: سنتابع وسنكون على الموعد كما العادة. زميل فادي مصطفى، يسعد صباحا.
1: شكرا جزيلا لك.
3: أحوال الطرق برعاية
6: زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
5: شارع رقم 4 مزدحم من عكا وحتى عين هامي فراتس، ويعني القليل ربما هذا الصباح من أزمات السير. عطلة صيف سناء،
1: عطلة صيف والناس عم تستبت بتنام متأخر بتفي متأخر عشان
5: الحياة شغالي. طيب هذا إذن نأتي إلى ختام هذا النهار. شكر لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج رياض فضل، في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار جواد العمري وعلا حسن. والشكر لك يا عزيزتي سناء.
1: وكذلك لك محمد، والشكر الأكبر موصول لكم أعزائنا المستمعين والمستمعات. دقائق وتلتقون الزميل عفاف شيني في غرفة الأخبار. أطيب التحيات لكم أينما كنتم، دمتم بكل خير.
7: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز. قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
8: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
9: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
2: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
3: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
4: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم. مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
5: مسافرين مصيفين
6: بس مع مبارين
5: رزم سياحي بتناسب كل العالي، لأحلى وجهات العقبة
6: أجرام
5: اليونان
6: أجرام
5: سينا
6: بينا
5: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
7: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: قائد الشرطة مع تصاعد العنف والجريمة. أرقام مقلقة على طرقات البلاد، الأطفال والفتية العرب يشكلون نحو نصف الضحايا في حوادث السير في الصيف. وللمرة الأولى السلطات المحلية العربية أمام فرصة تخطيط مشاريع مواصلات وبنى تحتية بتمويل حكومي. دقيقة ونصف بعد 9 من صباح اليوم الأربعاء الأول من يوليو تموز، المستمعات والمستمعون الكرام صباح الخير، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ونكون معكم حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم ومجموعة من الملفات والمواضيع. البداية مع جولة على آخر الأخبار والمستجدات، والزميلة رجاء كنعني. صباح الخير يا رجاء.
1: صباح الخير عفاف.

0: قتل شاب يبلغ من العمر 24 عاما إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت فجر اليوم في مدينة شفا عمر. في جريمة أخرى وقعت بعد وقت قصير قتل شاب يبلغ من العمر نحو 21 عاما صباح اليوم إثر تعرضه لإطلاق نار داخل سيارته قرب قرية إبطن. وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمتين المنفصلتين دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. ومع هاتين الجريمتين يرتفع عدد ضحايا العنف والإجرام في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 146 قتيلا. انفض الاجتماع الذي عقد بالأمس بين ممثلي التجمع والجبهة والعربية للتغيير بعد انسحاب مندوبي الأخيرة عقب انطلاق الاجتماع بسبع دقائق فقط، وذلك في ظل الخلافات بشأن تقاسم المقاعد في القائمة المشتركة الثلاثية. في حديثه لراديو الناس قال السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة قال أن الأحزاب الثلاثة قادرة على تجاوز الخلافات خلال الفترة القريبة المتفق عليها.
1: أطمئن الناس أنه يعني نستطيع وسنتجاوز هذه القضية وسنصل إلى اتفاق يرضي الجميع من ناحية القائمة المشتركة الثلاثية. هذا ما يتوقعه الجمهور منا ونحن ماضون بهذه الطريق. أستطيع أن أقول أن الإخوة في العربية للتغيير بالأمس انسحبوا من الاجتماع بعد دقائق للنقاش حول تركيبة القائمة، ولكن رغم ذلك نحن بالجبهة والتجمع وصلنا جلسة استمرت نحو ساعتين للنظر بالإمكانية لتجاوز كل الأزمات، ليس فقط على فكرة بهذا الموضوع إنما بالأساس ببرنامج العمل وطواقم العمل التي يعني ستخرج هذه القائمة إلى الضوء. أنا متأكد وأستطيع أن أطمن الناس كاتفاق 16 تموز هو يجب أن يكون الموعد الأخير اللي يعني يجب أن نناقش فيه كل القضايا وننطلق فيه.
0: من جانبه قال عضو الحركة العربية للتغيير أحمد دراوش إن تعامل الجبهة والتجمع والمقترح الذي قدم بالاجتماع كان لا يرتقي لمستوى الشراكة القائمة.
2: من عاب على منصور عباس في سخنين أنه قال take it or leave it، قال لنا بالأمس هذا عرض الجبهة الأخير إما أن تأخذوه أو لا. أمجد شبيطة هكذا قال بالأمس، الجبهة تحصلون على 4 مقاعد، التجمع تحصلون على 4 مقاعد، هل هم بحاجة إلى شريك؟ نحن وصلنا إلى هذا الاجتماع بنية طيبة، العربية للتغيير لم تخرج إلى وسائل الإعلام ولم نتحدث بلغة المقاعد ولم نسرب أي خبر له علاقة بالمفاوضات بين الأحزاب الثلاث، وهذا لأنه كان أول اتفاق بين الثلاثية هو عدم الخروج إلى الإعلام حتى موعد اجتماع الأمس. وحتى هذا الاتفاق الأول للأسف الشديد لم يحترم وتم التسريب للإعلام أن هناك اتفاق موقع بين الجبهة والتجمع، فعليا هذا ما تبين بالأمس. حقيقة ما أسمع في الراديو عبر البث هي أمور لا أسمعها في المفاوضات، حتى اللهجة هنا للأسف مختلفة، فلربما الاستوديو عنكم بزع بلكي نعمل مفاوضات في الراديو.
0: كشف تقرير مراقب الدولة عن إخفاقات إدارية كبيرة في آلية إصدار بطاقات الإعاقة المخصصة لركن السيارات، مشيرا إلى ارتفاع عدد البطاقات من نحو 150,000 عام إلى 2014 إلى نحو 7,000 بطاقة في عام 2025. في حديثها لراديو الناس قالت سامي كهوناي من دائرة التدقيق في مجالات الاقتصاد والبنى التحتية الوطنية في مكتب مراقب الدولة إن المعايير القائمة وطريقة إقرار الترخيصات تسهل استغلال منظمات الإجرام.

0: هذه القضية.
1: ברגע שהקריטריונים לא ברורים והכל נתון לשיקול דעת של רופא של אגף הרישוי, לדוגמה, ברגע שאנחנו רואים ש-70% ממלאי התגים שקיימים היום מושרו על ידי רופאים של אגף הרישוי ולא בדרך המלך במסלולים של ביטוח לאומי או אגף השיקום. ואז ברגע שהקריטריונים לא ברורים, הרבה מאוד נתון לשיקול דעת של הרופאים, ואנחנו מצאנו שמשרד התחבורה גם כמעט ולא עשה בקרה וכוח על הרופאים האלה על העבודה שלהם, אז בעצם זה הפך להיות מאוד קל לבקש בקשה. ואז יש פרנפיסטים שמצטרפים מטבע הדברים. וגם אנחנו ראינו שהיו שתי חקירות משטרה שעדיין לא הסתיימו, בנוגע לזיופים של מסמכים רפואיים, בנוגע להונאות.
0: قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال جولة مع وزير الأمن إسرائيل كاتس في المنطقة التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، قال إن المناطق الأمنية تمثل وفق تعبيره تحولا في المفاهيم الأمنية، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح بوجود قوات إرهابية على حدودها وفق تعبيره. وأضاف نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان ما دام حزب الله يحتفظ بسلاحه ويشكل تهديدا، معربا عن أمله في تحقيق السلام وتعزيز الأمن على جانبي الحدود. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل أحد عناصر حزب الله خلال غارة استهدفته قرب بلدة المنزلي في جنوب لبنان بادعاء اقترابه من المنطقة التي تتمركز فيها قواته. قال رئيس البرلمان الإيراني كبير المفاوضين محمد باقر قالباف إن الاجتماعات الجارية تهدف إلى تنفيذ التزامات مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن طهران لن تدخل أي مفاوضات جديدة قبل تنفيذ بنودها. وأضاف قالباف أن إيران تتابع بوساطة قطرية وباكستانية تنفيذ البند 13 من المذكرة، والذي يتضمن وفق تعبيره التزاما أمريكيا بوقف الحرب على لبنان وضمان سيادته، مشيرا إلى أن المرور المجاني عبر مضيق هرمز سيستمر لمدة 60 يوما فقط. وفي السياق، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران ستبحث في الدوحة تنفيذ الاتفاق المؤقت، مؤكدا أن بدء المفاوضات النهائية مرهون بتنفيذ البنود الأساسية وفي مقدمتها الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الأموال الإيرانية المجمدة البالغة 6 مليارات دولار لم تحول بعد إلى طهران، وأن الإفراج عنها مرتبط بتطور المفاوضات، مشيرا إلى أن تحويلها سيتم بالتوافق بين الجانبين. إلى ذلك، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب درس في الأيام الأخيرة استئناف الحرب على إيران بهدف إنهاء المهمة. وقالت الصحيفة إن ترامب قرر مواصلة المسار الدبلوماسي خشية أن يؤدي التصعيد إلى العسكري إلى تقويض فرص التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. وفي ذات السياق، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أجريا مباحثات إيجابية مع قادة إقليميين في قطر، مشيرا إلى تقدم المحادثات الفنية وأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز عادت إلى مستويات أعلى. من جانبه، قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن المحادثات تستند إلى التزامات قابلة للتحقق، وأن إزالة البرنامج النووي الإيراني يجب أن تتم تحت رقابة وتفتيش مستمرين، مشيرا إلى أن ترامب وجه باستخدام مذكرة التفاهم لإعادة تزويد الاقتصاد العالمي بالنفط، ثم تقييم مسار المفاوضات لاحقا. قال رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت خلال إطلاق الحملة الانتخابية لحزبه إن إسرائيل تقف أمام انتخابات مصيرية تتعلق بأمنها ووحدتها ومستقبلها، واتهم الحكومة بتعميق الانقسام الداخلي وتضليل الجمهور، معتبرا أن سياساتها قادت إلى إخفاقات خطيرة، ودعا إلى إنهاء ما وصفه بحكومة أكتوبر في الانتخابات المقبلة. وفي الرياضة، تأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم بعد فوزه على السويد 3 أهداف دون رد، كما بلغ المنتخب النرويجي الدور ذاته بفوزه على ساحل العاج 2-1، وسجل إيرلينغ هالاند هدف الفوز في 86، رافعا رصيده إلى 5 أهداف في البطولة ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف ليونيل ميسي. وتأهل المنتخب المنتخب المكسيكي إلى الدور الثمن النهائي بعد فوزه على الإكوادور بهدف

0: وكانت هذه جولة على آخر وأبرز الأخبار والمستجدات، ونواصل مع الزميلة رجاء كنعني على رأس الساعة القادمة وجولة محدثة على الأخبار. وإلى ملفاتنا، ومع هذا الموضوع ننطلق في إطار الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. وفي خطوة غير مسبوقة، نشرت جمعيات وحركات عربية ويهودية في مدينة يافا عريضة مشتركة تطالب فيها بالإقالة الفورية لقائد شرطة يافا، وذلك في ظل تصاعد أحداث العنف في المدينة، ولاسيما بعد وقوع 3 جرائم قتل خلال أقل من 3 أيام. عن هذا الملف بداية نتحدث للناشط السياسي ورئيس الهيئة الإسلامية في يافا عبد أبو شحادي. صباح الخير عبد.
1: صباح النور، يعطيك العافية.
0: يعطيك العافية. يعني هاي العريضة لا تأتي من فراغ. قبل أيام تحدثنا وإياك عبد، وهيك يعني طرحت مجموعة من الخطوات اللي راح تقوموا فيها، من بين مسيرة أعلام سوداء، وقفات احتجاجية، واليوم نتحدث عن هذا الانتقال ربما لمطلب مباشر بإقالة قائد شرطة يافا. قديش إحنا هيك أمام تحول في شكل الاحتجاج من الصرخة العامة ربما للمساءلة؟
1: يعني اولا عزيزتي، يعني مجبورين نشير ان الاول مره في انجاز لقائد محطه الشرطه في يافا، وهي خطوه سابقه، يعني ما كانتش قبل هيك خطوه، اللي قدر يخلق اجماع بين كل المؤسسات العربيه واليهوديه بيافا انه فشل بالمهام. يعني تخيلي على العريضه في الحركه الاسلاميه والهيئه والرابطه وجماعه الدولة الشونية وجمعيات ومسرح يافا ومسرح السرايا، كل المؤسسات اللي تشتغل بيافا قريب 20 مؤسسة ختمت انه لازم اقالته. يعني ناس اللي عاده بتختلف بين بعض الكل موافق، غير هيك بتفقين انه فشل الزلمه بالمهام. احنا عزيزتي بنناقش ملف العنف والجريمه بشكل جد، وشايفين انه لابد انه يعني هاي من باب المواطنه كمان، انه الشخص اللي بفشل بالمهام يعني لازم يروح، يعني لازم يكون الالف باء. واحنا كمان بننشد باقي البلدان العربيه، لازم لائحه الاتهام واصبع الاتهام يكون اتجاه نفس البوليسيه ونفس قيادات الشرطه اللي عندهم بالبلدان اللي فشلوا، لازم يروحوا، لازم يكون عادي لما الشرطي بيفشل بالمهام انه يعطي امن وامان للمواطن يروح على الدار. اللي انا فاهم انه احنا عندنا من المؤسسه على مستوى قطري وهذا صح، ولكن كمان في فشل شخصي، وبالمستقبل عشيرتهم الذاتيه نفسها يعرفوا اي حدا اذا بدهم يتحكموا في المنصب او شيء، يعرفوا ان هم الناس فشلت بالمهام وقدروا يخلوا اجماع عند كل الناس في البلد ان هم مش قد المسؤوليه وبيقدروش يكونوا قيادات في الشرطه.
0: يعني بالاضافه انت عم بتقول اتهام الجهاز برمته وايضا راس الهرم، نتحدث عن وزير الامن القومي وزير الشرطه بن غفير. الان الحديث بشكل عيني عن قائد شرطه يافا بما يتعلق بالعريضه عبد، مثل ما ذكرنا فيها توقيع من جمعيات وحركات عربيه ويهوديه، وانت عم بتقول في اجماع حول هذه الخطوه. خليني اسالك، شو الوزن السياسي والمدني ربما لهذا التوقيع المشترك؟
1: يعني اولا بتشكيل الراي العام انه احنا بيطلع لنا يعني هاي الالف باء نعيش بامن وبامان، وبغض النظر ايش موقفنا السياسي وبغض النظر ايش الظروف. هلا في خطوه يعني اضافيه، يعني على المستوى المحلي السياسي، انه احنا كمان نتوجه للكل اللي موجود اللي ممكن ندفع يعني على ابسط الامور. على المستوى السياسي بكره قائد محطه الشرطه على سبيل المثال راح يكون عنده اجتماع مع المواطنين، هو راح يجي على اجتماع الكل راح يقول له انت فشلت وروح، عرب ويهود، عشان هم كثير مرات بالذات بالمدن التاريخيه بيستغلوا المواطنين اليهود وكانه بحردوهم علينا. فهاي المره احنا توجهنا لهم، احنا قلنا لهم يا جماعه احنا طالبين امن وامان، لما في ابوات ناس وفي طخ يعني الشغله اللي احنا ممكن نحلها لحالنا، لابد من الشرطه يكون لها دور، ولكن عشان احنا نقدر ننجز بهذا الملف احنا بحاجه لكم انتم كمان

0: قاله معنى انه بيطلع لنا قائد محدد شرطه اللي بيسمع المواطنين بيسمع القيادات المحليه بتحرك محل ازمه العنف والجريمه
1: وهذا يظهر عبد بشكل واضح كمان أو في مقولة من خلال هاي التوقيع أنه الجريمة مش قضية عربية، الجريمة في المجتمع العربي هي مش قضية عربية، هاي يعني عم تضرب نسيج اجتماعي بمدينة بأكملها، وكذلك أيضا لما بنحكي على المستوى القطري والمشهد العام.
0: يعني 100% بالمية، يعني مش بس كمان يعني يوم الأحد اغتيال ابن مدينة يافا إياد غراب بعبوه ناس الساعة 8 الصبح هو يوصل ابنه على المدرسة، يعني بسهولة لأي مواطن تاني بغض النظر إيش هو كان ممكن يصاب. وبهيك حالات وبهيك ظروف يعني كمان المجتمع الإسرائيلي لازم يسأل يعني هل هو يحط حاله بخطر بسبب قيادات شرطة مثلا شيء بتعرف تجيبه؟ هو لازم يتحرك يطالب يعني كمان هو بقيادات شرطة اللي بتعرف تتعامل مع هاي الأطفال وإذا بيعرفوا يشربوا على الدار عادي. في ممكن يجي قائد شرطة تاني اللي بنت بيعرف يحل هاي.
1: شو التوقعات من هاي العريضة عبد وكيف رح يتم التعامل معها وشو الإجراءات الآن ما بعد هذه التوقيع مثل ما ذكرنا عربية يهودية؟
0: طلع عزيزتي مع الوزير الحالي احنا فاهمين يعني انه مش رح يكونوا، احنا فاهمين كمان انه الحكومة مش رح تضل وممكن يتغير الوزير، احنا بالآخر بالعمل السياسي والجماهيري وللوزير اللي بعده رح يكون في عريضة جاهزة تجاه هذا قائد محدد الشرطة بشكل عيني انه احنا كمواطنين عرب ويهود اللي ختموا على العريضة نطالب بإيقاظه. بالإضافة كمان هذا على تشكيل الوعي السياسي لنا كمجتمع، إحنا بيطلع لنا محدش عملنا معروف، بيطلع لنا نعيش بأمن وأمان، وبيطلع لنا نطالب بقائد محدد الشرطة يقوم بدوره وإذا لا يروح. فنشتغل على المستويين، كمان على المستوى المستقبلي لنفس القائد إنه فشل ويروح، ومش بس إحنا من ناحيتنا يعني فشل يعني بمهامه بوظيفته مش بس بيافة بشكل عام، بس في المستقبل إحنا بدنا أهل يافة يفهموا إنه عندهم ظاهر وإحنا سمعينهم وهم مش يخلوا الشرطة كل الوقت تتعامل معنا بس بعربدة، إنه في مساءلات إحنا من باب المواطن نقولها لا تجاه الشرطة يعني ومسؤولية تجاه المواطنين.
1: وبالإضافة الآن لهاي الخطوة عبد شو الخطوات المقبلة تزامنا وفي ذات الفترة أيضا؟
0: إحنا عاملين عزيزتي أولا يوم الخميس خيمة اعتصام للإمهات اتخالهم إنه الناس تيجي تسمع الأصفاء والقصص الشخصية لكل الإبنائيات اللي فقدت أولادها آخر 40 سنة بيافا، ويوم الجمعة رح يكون فيه مسيرة أعلام سوداء. هلأ إحنا بنشتغل على ثلاث مستويات، المستوى الأول تجاه الشرطة مع العريضة، المستوى الثاني الخامة هي لتجاه مجتمعنا. يعني إحنا كمان بدنا نمرق رسائل داخلية للشباب إنه نشوف إيش بتسووا، يعني مهم للرواية الشخصية. المستوى الثالث المظاهر أو الحشد هو عشان كمان نشكل ضغط جماهيري كمان على البلدية، نحن بنتوقع خطط لعلاج المجتمع العربي، لعلاج كل الإبنيات والأطفال، ونسأل أسئلة جوهرية بكل ما يخص المدارس والشباب اللي تحت مسؤوليتها، ولكن هاي بحاجة لحشد وبحاجة لمظاهرة عشان نجيب البلدية على طاولة المفاوضات ونشوف كيف ممكن نتعاون نبني خطة مستقبلية للسنة الدراسية المقبلة.
1: هل راح يكون أيضا في مشاركة من المجتمع اليهودي في هاي الخطوات إن كان خيمة الاعتصام، مسيرات، وقفات احتجاجية، أعلام سوداء، كمان راح تكون مشتركة عبد في المرحلة المقبلة؟
0: إحنا توجهنا للكل بهذا الملف، إحنا نتعاون مع الكل، أي شيء ممكن ينقص حتى لو شاب أو فتاة سيافة إحنا نتعاون. بخزمة بخيمة الاعتصام على سبيل المثال خصصنا يوم باللغة العبرية نيجي يسمعوا كمان هم الإمايات السخالة ويفهموا شو أكتر من إيش أسباب العنف والجريمة. إحنا بنشتغل كمان على تشكيل وعي محلي على أمل كل هذا يتراكم لتشكيل ضغط على المؤسسات لخطوات شو أكتر عملية وتعامل أفضل مع المواطنين والقيادات المحلية.
1: ونحن نتابع معكم أيضا. بدي أشكرك على هاي المشاركة معنا عبد أبو شحادي الناشط السياسي ورئيس الهيئة الإسلامية في يافا، شكرا جزيلا. هذا يتعلق طبعا بهذه الخطوة غير المسبوقة، وجمعيات وحركات عربية ويهودية في مدينة يافا نشرت ووقعت عريضة مشتركة تطالب فيها بالإقالة الفورية لقائد شرطة يافا. نواصل في سياق العنف والجريمة في المجتمع العربي. مديرة مجتمع آمن في مبادرات إبراهيم لما ياسين تنضم إلينا أيضا. لما صباح الخير.
2: هلا عفاف،
1: يعطيك العافية. يعني قبل دقائق بنقدر نقول هيك البيان الأخير صدر عن مبادرات إبراهيم، 143 قتيل منذ بداية العام، 129 منهن قتلوا رميا بالرصاص. خلينا نحكي شوي عن المعطيات، الأرقام المرعبة، وكيف عم تنظروا للدالة لما إذا ما قارناها أيضا مع السنة أو السنوات اللي سبقت؟
2: احنا لما نشرنا التقرير امبارح كان عدد الضحايا 144، بس من وقت ما نشرنا

0: لليوم صاروا 147 ضحية. التقرير هذا جاهز من شيء أسبوعين وكل يوم بنجبر أفوت عليه وأعدل المعطيات لأنه كل يوم عم بيكون في إذا مش ضحية واحدة سنتين وثلاث. والإشي بيورجي قديش صرنا بحالة يعني هيك ما يقوس منها. بطل الواحد غدر يستوعب الوتيرة تاعت الضحايا من العنف والجريمة مقارنة مع نصف السنة الماضية في ارتفاع بنسبة 15% تقريبا. فمنتوقع انه هاي السنة تكون السنة الاكثر دموية للمجتمع العربي. اغلب الضحايا هن من الشباب، فئة الشباب من 18 ل 30، معظم الضحايا من منطقة الشمال. نسبة حل الجرائم لهاي النصف سنة لا يتعدى 12%. وبما أنه الشرطة تيجي مرات وبتدعي أنه ما مرقش كثير وقت من بداية السنة لليوم، بتفعش تطلعوا بس على آخر نص سنة، رجعنا طلعنا على 2025 وشفنا أنه كمان بكل 2025 نسبة فك رموز الجرائم لم تتعدى 12%.
1: نسبة وهذا معطى مخزي لشرطة إسرائيل
0: جدا جدا. يعني هني بيقولوا فيش ثقة بالشرطة. من وين بدها تيجي الثقة لما بس 12% من حالات العنف والجريمة بتم تقديم فيها لوائح اتهام؟ مهم نقول انه بناء الثقة هو واجب على الشرطة مش واجب على المجتمع العربي.
1: وبدي أقول بهذا الموضوع لما عم نحكي على نسبة فك رموز الجرائم إن ما بتتجاوز 12% حتى اللحظة، وكمان بسنة 2025 يعني طبعا هذا في وجع مضاعف لذوي الضحايا وعائلات وأمهات وأباء وأبناء، ولكن أيضا في رسالة لما يعني كتير واضحة إنه الغالبية الساحقة من القتلة عارفين إن قد لا يحاسبون.
0: صحيح، بالآخر دائما أنا بقول من أمن العقاب أساء الأدب. اللي عارف أنه مش راح يكون في أي نتيجة لعمله مش راح يهتم ولا يخاف. ومهم نقول كمان عفاف أنه كان في من بداية السنة لليوم 4 ضحايا اللي قتلوا بيد الشرطة. ولليوم فيش نتائج أو معطيات واضحة لشو صار مع هدول أعضاء أفراد الشرطة اللي قتلوا مواطنين. نعرف شو صار بالتحقيقات تاعت ماخش وحدة تحقيق الشرطة، وقدمنا طلب لماخش عشان يعطونا هاي المعطيات لأنه بالآخر لأهالي الضحايا بحق لهم يعرفوا شو صار مع الشرطة اللي قتل ابنهم، حتى لو الشرطة بتدعي أنه كان بأحداث لمكافحة العنف والجريمي.
1: صحيح. لما ذكرتي معطى كمان هام جدا متعلق بلواء الشمال، منطقة الشمال تتصدر القائمة، واللد يعني كيف شايفي أنا في التقرير هي المدينة الأكثر دموية. هذا أيضا يعني يكشف بشكل أو بآخر عن خريطة بؤر الجريمة، وكأنه كمان الشرطة مع هذا مع كل هاي المعلومات ما بتتعامل مع هاي المناطق حتى بجدية ولا كملف طوارئ حقيقي.
0: خلينا نقول انه المعطى المثير للاهتمام هو انه اللد والرمله ثنتين مدن مختلطه مع ميزانيات اكبر مع وحدات شرطيه اكبر. الواحد بتوقع انه يكون فيها انفاذ القانون بطريقه انجع، بس الحقيقه انه هن اكثر بلدين دمويات او من اكثر بلدين دمويات. فالشيء بيورجي كيف انه انفاذ القانون هو اختياري للمواطنين العرب مقابلا للمواطنين اليهود. يعني الشرطة مش عم بتقوم بدورها وهذا الشيء معروف من day one.
1: صحيح. وكمان في يعني أمر لافت أنه للمرة الأولى يمكن بيكون في هذا التطرق الواضح على كل ما يتعلق بتأثير الجريمة على جهاز الصحة. لما
0: صح إحنا يعني سمعت هيك بمحادثات عشوائية جدا عن كيف الإشي عم بأثر على الأطباء بذات الأطباء العرب بجهاز الصحة، وكان بهمني أنه نوصل هذا الصوت ويصير يعني زي أداة للمساءلة يوصل للجان برلمانية بالكنيسة يحكوا عنه أعضاء الكنيسة العرب أنه شو عم بصير لأطباءنا العرب بقلب المستشفيات نتيجة العنف والجريمة. الوضع بالمستشفيات صار زي إطفاء حرائق، دائما مشغولين بحالة طوارئ، عمليات اللي بتكون مخططة.

0: اللي هي مش طارئة أو مش عاجلة عم بتضل تتأجل كل الوقت، لأنه كل يوم بوصل عدد كبير من المصابين. بعرفش إذا شفت المعطى، بس 66% من المصابين اللي بوصلوا للمستشفيات هن من المجتمع العربي. أساس إحنا 20% من من الدولة، و70% تقريبا من المصابين اللي بوصلوا على المستشفيات. يعني نسبة تمثيلنا بالمستشفيات كمصابين وكمتعالجين عالية جدا.
1: يعني تحدثت في هذا الموضوع عن أكثر من جانب، مثل ما ذكرت التأثير على الأطباء العرب، الضغط داخل المستشفيات وغرف الطوارئ والجراحات، وكمان تهديد الطواقم الطبية. يعني هاي كمان قضية كنا نسلط الضوء عليها في كل مرة كان يكون في يعني أي تطور فيها. لما
0: طلعت تخيل انت شعور الطبيب اللي بيجي عليه مجموعة هيك زي مرافقة للمصاب وتقول له انت مجبورة تعيشه لهذا المصاب بغض النظر عن شو هي حالته الطبية، مجبورة تعيشه، واذا ما بتعيشه رح يكون في للإشي تأثير. يعني الطبيب اللي المفروض يكون بدون هاي التأثيرات الخارجية بفوت على غرفة العمليات خايف.
1: طبعا خايف مهدد في الكثير من الأحيان كمان.
0: صح وشغلة كمان كانت أول مرة بسمعها وبفكر لازم يتسلط عليها الضوء، إنه في مهددين من المجتمع العربي اللي بيروحوا بلجأوا للمستشفيات كملاذ آمن بتخبوا فيه إذا بكونوا خايفين من منظمة أو شخص معين يهددهم. وبكثير محلات هذا المحل اللي بتخبوا فيه وبنكشف يعني، وبتصير المستشفى بدل ما يكون الملاذ الآمن وهذا المحل اللي بيعطي حماية للكل، بصير محل تصفية حسابات من عصابات الإجرام.
1: صحيح صحيح. في علم الإحصائيات دايما في كل ما يتعلق ب يعني التنبؤ هيك وفق هاي المعادلات والمعطيات اللي عم نشوفها. لما بسؤال أخير، إذا استمرت وتيرة القتل بهذا الشكل، ومع الأسف بدي أقول يعني لا يظهر إنه في إشي رح يتغير فورا، لا من تعامل دولي ولا قرار حكومي ولا جهاز شرطة أيضا، لوين ممكن نوصل حتى نهاية العام الحالي؟
0: طلع العام كنا ب 252 ضحية بنهاية العام، وهاي السنة في ارتفاع ب 15%. يعني قديش بتطلع الحساب؟ أنا عارفة
1: يعني بصرف النظر عن الأرقام، ولكن عم بتقولي إنه رح تضل الدالة تصاعدية، أو على الأقل رح تضل هاي الوتيرة الحالية اللي عم نشهدها.
0: صح، رح تكون أكثر سنة دموية. يعني مبين
1: أكثر سنة دموية. صح. لما بدي أشكرك على هذه الإيضاحات، ونحن نتابع طبعا في هذا الموضوع. لما ياسين، مديرة مجتمع آمن في مبادرات إبراهيم، هذا بما يتعلق بالجريمة في المجتمع العربي، بالعنف، بعدد القتلى، عدد المصابين، ذوي الضحايا. تحدثنا أيضا قبل دقائق مع عبد أبو شحادي الناشط السياسي ورئيس الهيئة الإسلامية في يافا، وقاموا في يافا في خطوة غير مسبوقة كل ما يتعلق بهذا التوقيع المشترك العربي اليهودي من قبل جمعيات وحركات على عريضة تطالب بإقالة فورية لقائد شرطة يافا. نتابع في هذا الشأن وهذا الملف، ونخرج الآن إلى فاصل أول، من بعده نواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الأولى.

0: 100 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك اوبتي نايس.
0: اوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
3: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل و90، أرز ياسمين شقعة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل و90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل و90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.

0: من مجموعة المشهداوي.
1: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
2: زوجية
1: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
3: يا حمص البستان عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان.
4: البستان سفرتكم دايمة.
5: إيروكا يعني أوبتيكا.
6: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
7: مرحبا، معكم دكتور فيكتور عبدو المختص بطب الأطفال. ابنكم أو بنتكم حركتهن ما بتهدى، بنسوا أغراضهن، بيقاطعوا بالكلام أو دائما سرحانين بعالمهن الخاص، بنتقلوا من مهمة لمهمة وما بيخلصوها للآخر، المعلمة كل وقت بتحكي لكم إنه بضل سرحان. قبل ما نلومهن أو نقول عنهن مهملين، لازم نعرف إنه هاي العلامات ممكن تكون علامات ADHD، يعني اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة. الموضوع مش قلة مسؤولية، إنما صعوبة بواجهها دماغهن بتنظيم الأولويات والتحكم الاندفاعي. إذا كانت حركتهن الزايدة بتأثر على يومهن تطورهن، التقييم المهني عند طبيب أعصاب الأطفال هو الحل. التشخيص المبكر اليوم بيصنع فرق كبير بمستقبل طفلك بكرة.
8: المركز الطبي مدها قليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000065. مقدم من قبل مركز مدها قليل في نوفا قليل وراديو الناس.
9: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
10: أربع وثلاثون دقيقة بعد 9 من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الأولى مباشرة إلى الوقفة التحليلية. نقف على آخر التطورات الحاصلة وأبرزها، وينضم إلي هنا في الاستوديو الزميل الصحفي مدير الأخبار في راديو الناس محمد مجادلي. صباح الخير يا محمد.
11: صباح النور. أنا عفاف.
10: صباح بالش رايق اليوم ولا كيف؟
11: أي نعم، نشرب قهوة. زميلنا محمد أبو العز، لا مش محمد أبو العز، محمد علي أبو ليل.
10: أبو
11: سيدك كنا بالخير لأبو العز، تحياتي لأبو العز. إجازة اليوم، كيف بس هو برضه بشرب قهوه بيكون، بس صراحه مضبطها اليوم ابو ليل.
10: ابو ليل وعرين نصار هن المسؤولين عنا على غلايه القهوه الصباحيه،
11: مع انه يعني ابو ليل اكثر اهتماما اخر صحيح. فتره بالمجال
10: صحيح. ليه؟ احكي كلمة بحقي.
11: مش عارف،
10: انا هون في بعطيه هيك ساعتين طبعا. يطلع يعمل امور تانية وعارف بكون مشغول بالدقيقة.
11: انت ماسك محل
10: انا مسيطر محل
11: يتفرغ لصناعة القهوة.
10: طيب محمد، مع فنجان القهوة هات نسألك عن اللي صار يوم امس. كان في توتر في الجلسة مع التجمع على الجبهة والعربية للتغيير، شو اخر التطورات؟
11: يعني هذا الصباح الاجواء تبدو نقول اقل توترا، مش انه التوتر انخفض يعني أو أنه الأجواء صارت إيجابية أكثر، ولكن تعرفي بعد الصدمة يمكن الأمور تبدأ بالاحتواء. هذا الصباح تحدث من جديد أمجد شبيطة وكان أكثر مهادنا في حديثه مع العربية للتغيير. كذلك أيضا تحدث أحمد دراوشي وهو طبعا عضو قيادة الحركة العربية للتغيير، من يمكن أن نقول بأنه سيكون لربما المرشح الثاني على المقعد الثاني في العربية للتغيير وفق غالبية التوقعات والترجيحات. الانتقادات كانت واضحة وبارزة، يعني الزعل خلينا نقول كان لافتا عفاف، ولكن مع ذلك يعني كان أيضا من الواضح، وهذا ما قاله أمجد شبيطة هذا الصباح، بأنه على الرغم من كل ما رأيناه وهذه الخلافات وما إلى ذلك، هذه سحابة صيف عابرة.
10: أيوة.
11: لن تؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء أو فض هذه الشراكة، ودعينا نقول بأننا نتحدث عن شراكة ناجحة يعني إلى حد ما، هكذا يقول أمجد شبيطة. فقط للتذكير عفاف، يعني في العام 2019 الموحدة والتجمع أعلنا عن اتفاق مشترك لخوض الانتخابات معا، إذا كنت تذكرين.
10: تشوف أقوله بالعبراني هيو يمين
11: طبعا. شوف السياسة قداش تتحول قداش تتغير، وسمي في حينها
10: في الصورة في حينه دكتور مطانس ودكتور منصور،
11: طبعا دكتور مطانس شحادي مع دكتور منصور عباس، وسمي في حينها هذا التحالف التحالف الحقيقي لأنه يجمع وكأنه يعني الحركة الإسلامية مع الحركة القومية والحركة الوطنية.

0: هي ولذلك سمي بالتحالف الحقيقي. في حينه أجبرت الجبهة على التحالف مع الحركة العربية للتغيير ولم تكن يعني في أفضل فترات العلاقة. أيمن عودي وأحمد الطيبي تحولا من خصمين لدودين في إطار القائمة المشتركة التي تفككت إلى شريكين يعني يمكن أن يقال حقيقيين ويمكن أن يقال بفعل الظروف إلى شريكين. ومن تلك اللحظة وحتى هذا اليوم هذه الشراكة تسير بشكل جيد. هي تسير بشكل جيد على الصعيد الائتلافي والانتخابي، وهي تسير بشكل جيد لأن وهنا يجب أن نقول بحق العربية للتغيير كانت وفية أيضا لكل التزاماتها مع الجبهة. وبحق سأقول هنا بأن بعض أعضاء الجبهة لم يكونوا أوفياء لكل التزاماتهم دائما، كما رأينا مثلا في موضوع التناوب بين يوسف العطاوني وسمير بن سعيد الذي يعني سرعان ما حل في نهاية المطاف. ولكن ليست هذه النقطة، النقطة هي بأن الجبهة على ما يبدو بفعل ما حدث مؤخرا وبفعل بعض التحركات الداخلية قررت بألا تصعد اللهجة أمام العربية للتغيير. لذلك استمعنا هذا الصباح الأمجد شبيطة يقول هذا تحالف ناجح، نحن نفتخر به،
1: شراكة نعتز بها ونريد أن تستمر،
0: ونريد أن تستمر. ولذلك ما رأيناه هو مجرد خلاف يعني تفاوضي لن يتعدى ذلك، ولهذا سنتوصل إلى تفاهمات والاتفاق في النهاية. هل هذا يعني بأن الأمور ستعقد بالفعل وسيتم إبرام اتفاق؟ الإجابة لا حاليا، لأنه أولا العربية للتغيير ما زالت تشعر بحالة من الإهانة أو بحالة بدناش نسميها
1: إهانة عدم الرضا،
0: عشان ما يزعلوش، حالة من عدم الرضا يا ستي، لأن التصريحات كانت لاذعة يعني بالأمس من الجبهة، وكذلك أيضا بأن تقترح على العربية للتغيير بأن تحصل على المقعد الثاني والتاسع. بينما اليوم لدى العربية للتغيير عضوين مضمونين في داخل الكنيسة، هذا أيضا باعتبارهم يعني ليس احتراما لهذه الشراكة. فعليه يوم السبت القادم سيكون هناك اجتماع للجنة المركزية للعربية للتغيير لقيادة العربية للتغيير. النائب أحمد الطيبي طبعا حاليا خارج البلاد ولذلك لم يعقب على هذه التطورات، فور عودته لربما سيعقب. والمؤكد هنا يعني بأن كل الجهات ستحاول احتواء هذه الأزمة من خلال تقديم التنازلات. سؤال ما هو التنازل؟
1: شو شكل التنازلات محمد؟ من مصادرك أو توقعاتك؟ يعني ممكن تناوب يكون؟
0: هذه هي نقطة، طبعا ممكن أن يحل ذلك بالتناوب أيضا، مع أن الجبهة قالت في أكثر من مكان بأنها لا تفضل ذلك. يعني دعينا نكون واضحين، تاريخ أزمات التناوب في القوائم العربية سيء ولا يحترم دائما، ولذلك يبدو بأن هذا الحل ليس،
1: بس بعطي فرص لشخصيات جيدة يعني على سبيل المثال دكتور سمير بن سعيد أيضا.
0: طبعا بدون أدنى شك، على الرغم من أن دخوله يعني كان بأزمة
1: صحيح،
0: ولكن يعني في نهاية المطاف دخل وأثبت نفسه بجدارة، وهذا ما لا يمكن أحد أن ينكره في هذا الجانب. فبكل الأحوال الآن الحديث هو بأن الجبهة ما زالت تتمسك بالحصول على 4 مقاعد من أول 9، وكذلك التجمع يتمسك بالحصول على 3 مقاعد من أول 9. هذا يعني بأنه لم يبقى للعربية للتغيير من أول 9 مقاعد في هذه القائمة الثلاثية إلا مقعدين 2 فقط، وهذا ما لا تقبل به ولن تقبل به كما تقول العربية للتغيير. هي تطلب بالحصول على مقعدين مضمونين أي 2 و 6، وهذا الأمر الذي لا يقبله التجمع حاليا، لأنه يريد تمثيل أكبر من يعني منصوب ومقدار العربية للتغيير. معادلة صعبة وتقسيم الكعكة هنا صعب جدا
1: صحيح،
0: لأن الكعك قليل والآكلون كثر يمكن أن نقول، ولذلك سيكون هناك صعوبة كبيرة جدا في التوصل إلى تفاهمات. وعلى الرغم من هذا أسمع من كل الجهات وكذلك أيضا من بعض الجهات لدى العربية للتغيير بأن كل الخيارات مفتوحة. الآن ماذا يعني كل الخيارات مفتوحة؟ هل يمكن مثلا للطيبي الذي كان من أبرز ومن أهم الأصوات ومن عربي الحديث عن الوحدة والقائمة المشتركة أن يعلن بأنه يريد أن ينفصل الآن وأن يعني يخوض الانتخابات لوحده؟ الإجابة طبعا لا،
1: لا
0: يعني سيكون هذا محرج له أولا، يعني كيف تنادي بالوحدة كل هذه الفترة ومن ثم تنشق يعني عن، حتى وإن كان هناك يعني التفاف عليك أو أمر من هذا القبيل. ثانيا يعني دعينا نكون واضحين ونتحدث بالحظوظ الانتخابية،
1: عدد الأصوات اللي ممكن
0: باستثناء القائمة العربية الموحدة اليوم لا يوجد أي حزب عربي يجتاز نسبة الحسم لوحده. هذه هي الحقيقة، هذا هو الواقع، هذا ما تظهره الاستطلاعات وهذا ما تظهره كذلك يعني التجربة الانتخابية، التجمع في الانتخابات الأخيرة كان قد ترشح وحيدا ولم يجتز نسبة الحسم. الجبهة تتحالف مع العربية للتغيير على مدار سنوات أخيرة لأنها تدرك بأنها لوحدها لا تجتز نسبة الحسم أيضا، وهذا هو الواقع. وعليه فأنه يعني يجب على الثلاثية أن تجد حلول ترضي الجميع، وباعتقادي هذا ما سيحدث. حتى وإن كان هناك شد وجذب في نهاية المطاف، ستجلس هذه الأحزاب الجبهة والعربية للتغيير والتجمع، وستجد لربما اتفاقا ما يمكن أن يكون مرضيا على الأقل لبعض الأطراف.
1: الله يجيب اللي في الخير، وإحنا نتابع في هذا الوقت. في تحدد موعد، كان في حديث على لغاية 15/7 صباحا،
0: يعني هناك حديث، يعني هذا الحديث له علاقة بتاريخ حل الكنيسة، يعني يمكن أن يطول يمكن أن يقصر، ولكن يعني التجمع على الأقل يقولون وضعنا لأنفسنا مهلة ما بين أسبوع حتى 10 أيام للتوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهم يؤكدون بأن الاتفاق يجب أن يكون ثلاثيا. هذا أمر هام جدا. يعني حتى رغم كل الخلافات التي نراها لا في الجبهة ولا في التجمع، على الرغم من الاتفاق بينهما، يعني لا الجبهة ولا التجمع تقول نريد اتفاقا ثنائيا، لا، يقولون نحن ما زلنا نتمسك بالقائمة المشتركة الثلاثية بالشراكة مع العربية للتغيير، ولكن على كل الأطراف يعني يجب أن يتم بذل أو تقديم التنازلات لكي نتوصل في نهاية المطاف إلى هذا الاتفاق.
1: ونحن نتابع في هذا الموضوع. جزيل الشكر محمد مجادلي، يعطيك العافية. محمد مدير الأخبار في راديو الناس. من هذه الوقفة التحليلية إلى فاصل ثاني، ومن ثم نعود ونواصل معكم في ملفاتنا.
2: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت، تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد، زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
3: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
4: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
5: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
6: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
7: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
8: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجعوا بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
9: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة تشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.

غرفة الأخبار مع عفاف شيني. ست وأربعون دقيقة بعد التاسعة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم ملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. والآن إلى موضوع أيضا يعني معطيات مقلقة جدا، موجعة جدا، ونتحدث عن ما يحدث على شوارع البلاد. لا تقف معاناة المجتمع العربي فقط عند أرقام العنف والجريمة، بل تلاحق أبنائه أيضا على الطرقات. ومع بدء العطلة الصيفية تكشف معطيات جمعية أوريروك عن صورة

0: خطيرة ومقلقة، فقد شكل الأطفال والفتية العرب نحو 50% من مجمل القتلى في حوادث الطرق خلال أشهر الصيف في العقد الأخير، رغم أن نسبتهم لا تتجاوز نحو 24% من هذه الفئة العمرية بين السكان. الأستاذ أمين الصرايعة من جمعية أور يروك ينضم إلينا. أستاذ أمين صباح الخير.
1: صباح النور لكم المستمعين.
0: يعني نتحدث عن هذا التقرير، معطيات جمعية أور يروك، العقد الأخير أظهر صورة خطيرة جدا مقلقة جدا بما يتعلق بالأطفال والفتية العرب، دخلنا بأبرز هذه المعطيات لحتى نناقش أيضا الأسباب وما يحدث.
1: نعم طبعا تحدثنا عن العقد الأخير، كان في ارتفاع مستمر من ناحية عدد القتلى وعدد الحوادث اللي وصل ضروته تقريبا ل 2024-25، اللي كان تحدثنا عن إعداد اللي هي أكبر الأعداد اللي كانت في العقد الأخير. فإحنا بزياد مستمر في كل الأوقات، كنا طبعا إذا كان على مستوى كل الشرائح وخاصة الشباب والأولاد المشاة كل التطورات اللي بتصير فبكون لها، فنجد كمان بحث الأطفال أو المشاة على الشوارع أيضا من ناحية المشكلة اللي كانت على مر السنوات الأخيرة اللي هي قضية ساقين الشباب على الشوارع.
0: النسب الأعلى كانت أستاذ أمين من هذه الحوادث القاتلة كانت تكون خلال فترة العطل الصيفية، أم أنه يعني كانت نفس النسبة في فترات مختلفة من العام؟
1: نعم دائما بتكون في نسب بشكل، بس فترة الصيف خاصة بعد خروج الأولاد العطلة الصيفية فبكون أكثر مخاطر، أكثر تواجدهم على ممرات المشاة أو على الأرصفة أو من ناحية الدراجات إذا كان الدراجة الهوائية الكهربائية، فبكون أكثر نجد أن أكثر حوادث حتى في كل المواضيع الثانية غير مواضيع حوادث الطرق فنجدهم أكثر طبعا لوجودهم في فراغ ودائما بكون تحت اهتمام الأهل أو رقابة الأهل في هذه الأمور، فما في إطار بيكون ناسبهم زي المدرسة بأيام العادية.
0: نعم. وأنت تتحدث عن العوامل، يعني ذكرت موضوع ممرات المشاة، كل يعني الوسائل مثل الدراجات الهوائية، سكوترات وما إلى ذلك، هل برزت حوادث أكثر أو حوادث قاتلة طبعا في مناطق معينة داخل البلدات العربية خارجها مفارق، يعني إيش كمان رصدته بما يتعلق بالمناطق؟
1: نعم طبعا بالنسبة للمجتمع العربي مشكلتنا هي الأكبر حتى من ناحية الساقين، والكمان الساقين منضبطين نجد أن انضباطهم أثر في خلال تواجدهم في البلدان اليهودية وعلى الشوارع اللي بين المدن، لكن بعد عودة إلى بلده فتجد أن أقل بيهتم حتى وقوف السيارة، إيقاف السيارة بشكل غير سليم، ما بنعطي حق لوي للمشاة، إحنا زي بلدنا يعني عادي لو استناني لما أنا أمره فما بنعطيه ما بنحترم المشاة على الشوارع، والقوي هو اللي عايش في بلداننا العربية.
0: وكل ما يتعلق بموضوع يعني سلوك مستخدمي الطريق، هل المشكلة الأساسية يعني وفق تحليلك ربما لهذه المعطيات أستاذ أمين هي في سلوكيات مستخدمي الطريق، أم كمان يعني في غياب الاستثمار الكافي في السلام المروري والتوعية، بما أنه عم نحكي على أبناء فئات عمرية صغيرة؟
1: نعم أيضا غياب كل التوعية والأطر والشرطة مرات، بس ليش لازم يبدأ من داخلنا من ثقافتنا، ثقافة السياقة، كيف أنا أعتمد على الأشياء، كيف أحترم كل مستخدمي الطريق، أخذ حقي وبس على الشارع في الأماكن اللي أكون فيها الحق الأولوية لي مثلا ومش أكثر، أو أنا مثلا شخصيا مش مستعد أوقف السيارة على الرصيف أو على أي مكان مزعج لباقي مستخدمي الطريق وأنزل على الدكان الأولى ثواني.
0: نعم.
1: نجد أن في بلدان هذا التصرف كثير موجود، أن إيقاف المركبة على الشارع أو حتى في أي مكان غير قانوني وننزل على تجدهم دخل لدكان أو دخل لأمكان.
0: وين المفروض الجهود تكثف؟ هل في الجانب التوعوي الوقائي أو يعني كل ما إذا بدنا نرتب الأولويات، طبعا كل هذه الأمور غاية في الأهمية والمفروض يكون في خطة شاملة تعمل على كل هذه المستويات، ولكن كيف بترتبوا الأولويات أستاذ أمين؟
1: نعم حتى نرجع أن نرتب كل موضوع حوادث الطرق وهي الأشياء، فيجب إيجاد وزيرة المواصلات إيجاد خطة شاملة، خطة وطنية لكل المجتمع، نجد

0: إنها مرات بتطرح قانون هنا قانون هناك، فهذا لا يكفي، فالمحاولات ما بتنفع كل مرة. أو الشرطة أيضا من ناحية المخالفات في زيادة لعدد تواجد أعداد الشرطة في الشوارع في أماكن معينة، مش في كل الأماكن طبعا، في زيادة في أيضا في تكلفة المخالفات نفسها، بس كل هاي الأمور ما غطت بشكل كامل. ليه؟ لأن ما وصلنا للب القضية أو المشكلة اللي هي إيجاد خطة وطنية اللي تعالج كل الأمور في هذا الجانب.
1: بدي أشكرك على هذه الإيضاحات، على أمل أنه في لقائنا القادم على الأقل نتحدث عن معطيات أفضل، لأنه أيضا يعني المعطيات منذ بداية هذا العام غير مبشرة بالخير. أستاذ أمين الصرايعة من جمعية أورياروك، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة.
2: أحوال الطرق برعاية
3: زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع رقم 1 مزدحم من مفرق جانوت وحتى مفرق كيبوتس جالويوت. مع أحوال الطرق نصل لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. نخرج إلى فاصل، على رأس الساعة تلقاكم الزميلة رجاء كنعني، ومن بعد ذلك نعود ونواصل معكم في ملفات الساعة الثانية. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: سفرتكم دائمة.
1: وإسا وأخيرا
2: وليس آخرا بدي أشكر كومبوديكس. بدي أشكر كومبوديكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
3: قوة الكومبوديكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
4: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
5: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيفة أبوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب 15.90 شيكل، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب 9.90 شيكل، شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب 7.90 شيكل، ورق تواليت شمورات تيفا 32 لفة الواحد ب 17.90 شيكل، قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب 39.90 شيكل فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
8: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع لشعل النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
9: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
10: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من جول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
11: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
12: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بيصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحث في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. قتل علي كامل سواعد يبلغ من العمر 24 عاما إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت فجر اليوم في مدينة شفا عمر. وبعد وقت قصير قتل شاب يبلغ من العمر نحو 21 عاما صباح اليوم إثر تعرضه لإطلاق نار داخل سيارته قرب قرية إبطن. وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمتين دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. ومع هاتين الجريمتين يرتفع عدد ضحايا العنف والإجرام في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 146 قتيلا. اعتقلت الشرطة صباح اليوم 43 عاملا فلسطينيا من الضفة الغربية بذريعة عدم حيازتهم تصاريح قانونية في موقع بناء بمدينة كريات أونو في شرق تل أبيب. وأشارت الشرطة إلى أنه في موازاة ذلك يعمل قسم التراخيص في الشرطة على دراسة إصدار أمر إغلاق بحق موقع البناء، فيما تتواصل التحقيقات.

0: الوقت مع أصحاب العمل. انفضل الاجتماع الذي عقد بالأمس بين ممثلي تجمع الجبهة والعربية للتغيير بعد انسحاب مندوبي الأخيرة عقب انطلاق الاجتماع بسبع دقائق فقط، وذلك في ظل الخلافات بشأن تقاسم المقاعد في القائمة المشتركة الثلاثية. في حديثه لراديو الناس قال السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة، قال أن الأحزاب الثلاثة قادرة على تجاوز الخلافات خلال الفترة القريبة المتفق عليها.
1: الناس انه يعني نستطيع وسنتجاوز هذه القضيه وسنصل الى اتفاق يرضي الجميع من ناحيه القائمه المشتركه الثلاثيه، هذا ما يتوقعه الجمهور منا ونحن ماضون بهذه الطريق. استطيع ان اقول ان الاخوه في العربيه للتغيير بالامس انسحبوا من الاجتماع بعد دقائق للنقاش حول تركيبه القائمه، ولكن رغم ذلك نحن بالجبهه والتجمع وصلنا جلسه استمرت نحو ساعتين للنظر بالامكانيات ل تجاوز كل الأزمات، ليس فقط على فكرة بهذا الموضوع إنما بالأساس ببرنامج العمل وطواقم العمل التي يعني ستخرج هذه القائمة إلى الضوء. أنا متأكد وأستطيع أن أطمن الناس اتفاق 16 تموز هو يجب أن يكون الموعد الأخير اللي يعني يجب أن نناقش فيه كل القضايا وننطلق فيه.
0: من جانبه قال عضو الحركة العربية للتغيير أحمد دراوشي أن تعامل الجبهة والتجمع والمقترح الذي قدم بالاجتماع كان لا يرتقي لمستوى الشراكة القائم.
2: من عاب على منصور عباس في سخنين أنه قال take it or leave it، قال لنا بالأمس هذا عرض الجبهة الأخير إما أن تأخذوه أو لا. أمجد شبيطة هكذا قال بالأمس، الجبهة تحصلون على 4 مقاعد، التجمع تحصلون على 4 مقاعد، هل هم بحاجة إلى شريك؟ نحن وصلنا إلى هذا الاجتماع بنية طيبة، العربية للتغيير لم تخرج إلى وسائل الإعلام ولم نتحدث بلغة المقاعد ولم نسرب أي خبر له علاقة بالمفاوضات بين الأحزاب الثلاث، وهذا لأنه كان أول اتفاق بين الثلاثية هو عدم الخروج إلى الإعلام حتى موعد اجتماع الأمس، وحتى هذا الاتفاق الأول للأسف الشديد لم يحترم وتم التسريب للإعلام أن هناك اتفاق موقع بين الجبهة والتجمع، فعليا هذا ما تبين بالأمس.
0: كشف تقرير مراقب الدولة عن إخفاقات إدارية كبيرة في آلية إصدار بطاقات الإعاقة المخصصة لركن السيارات، مشيرا إلى ارتفاع عدد البطاقات من نحو 150 ألف بطاقة في عام 2014 إلى نحو 700 ألف بطاقة في عام 2025. في حديثها لراديو الناس قالت سامي كهوناي من دائرة التدقيق في مجالات الاقتصاد والبنى التحتية الوطنية في مكتب مراقب الدولة، قالت إن المعايير القائمة وطريقة إقرار الترخيصات تسهل استغلال منظمات الإجرام لهذه القضية.
3: ברגע שהקריטריונים לא ברורים והכל נתון לשיקול דעת של רופא של אגף הרישוי לדוגמה, ברגע שאנחנו רואים ש70% ממלאי התגים שקיימים היום מושרו על ידי רופאים של אגף הרישוי ולא בדרך המלך במסלולים של ביטוח לאומי או אגף השיקום, ואז ברגע שהקריטריונים לא ברורים הרבה מאוד נתון לשיקול דעת של הרופאים, ואנחנו מצאנו שמשרד התחבורה גם כמעט ולא עשה בקרה וכוח על הרופאים האלה על העבודה שלהם, אז בעצם זה הפך להיות מאוד קל לבקש בקשה.
0: قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال جولة مع وزير الأمن إسرائيل كاتس في المنطقة التي يحتلها الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان إن المناطق الأمنية تمثل تحولا في المفاهيم الأمنية، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح بوجود قوات إرهابية على حدودها وفق تعبيره. وأضاف نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان ما دام حزب الله يحتفظ بسلاحه ويشكل تهديدا، معربا عن أمله في تحقيق السلام وتعزيز الأمن على جانبي الحدود. وإلى أحوال الطقس. يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويكون الطقس معتدلا نسبيا والأجواء صيفية اعتيادية، وخلال ساعات المساء تكون الأجواء صيفية مستقرة والجو منعش ولطيف. ختام الموجز، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني، كونوا بخير، إلى اللقاء.
4: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
5: أحلى صباح من مدينة عربة البطوف.
6: نشف عمر بنصبح عليك وخالي.

0: صباح الخير من كفر مندى البطوف.
1: يسعد صباحكم من دير السبع.
2: بنصبحكم بالخير من قرية دير حنا.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب؟
4: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل.
5: يعني الحياة غالي بس منضحك.
6: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء.
7: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
3: في برنامج كيف الحال بنحكي عنك، عني، عن الناس، عن القصة وراء الأسعار، وراء التعب، وراء اللحظات الحلوة. نحكي عن الصحة، الراحة، الأكل، الحب، الشغل واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه. كيف الحال برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر، ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع فافشيني.
1: تسع دقائق بعد العاشرة من صباح هذا اليوم، عدنا ونواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز العناوين. ثلاث جرائم خلال ساعات هذا الصباح، وفي يافا عريضة عربية يهودية تطالب بإقالة قائد الشرطة مع تصاعد العنف والجريمة. أرقام مقلقة على طرقات البلاد، الأطفال والفتية العرب يشكلون نحو نصف ضحايا حوادث السير خلال فترات الصيف. وللمرة الأولى السلطات المحلية العربية أمام فرصة تخطيط مشاريع مواصلات وبنى تحتية بتمويل حكومي. إذن ننطلق في ساعتنا الثانية، ومع هذا الملف تحديدا، وللمرة الأولى أعلنت وزارة المواصلات إتاحة المجال أمام السلطات المحلية العربية لتخطيط مشاريع في المواصلات والبنى التحتية بتمويل حكومي. تبلغ الميزانية المخصصة لذلك 40 مليون شيكل لتخطيط ما لا يقل عن 40 مشروعا مع أولوية لمشاريع السلامة والمواصلات العامة. عن هذا الملف بداية نتحدث للمركز الإعلامي لجمعية سيكوي أفق الطيب غنايم، ينضم إلينا. صباح الخير.
2: صباح الخير عفاف، تحياتي لك.
1: أهلا فيك طيب، يسعد صباحك. يعني بداية وصفتوا هاي الخطوة بأنها غير مسبوقة، لأن عمليا تمنح السلطات العربية للمرة الأولى حق التخطيط وفق احتياجاتها. شو اللي بتغير فعليا هون؟ كيف بتنظروا أيضا لهذه الخطوة وإعلان وزارة المواصلات؟
2: نعم، أولا كلام سليم، التغيير هو عمليا في أننا نحن المبادرون، نحن البلدات العربية والمجالس المحلية العربية والبلديات هي التي ستمنح التخطيطات والمشاريع التي تبتغي تنفيذها في البلدات العربية، ومن ثم تمرر ذلك إلى وزارة المواصلات للمصادقة عليها. لكن دعيني أعود له لو سمحت خطوة إلى الوراء،
1: تفضل.
2: إلى عام 2021، حيث تم من قبل وزارة المواصلات مسح في البلدات العربية وإقرار 450 مشروعا بقيمة 20 مليار شيكل، 40 مليون شيكل للمشروع. ويدور الحديث هنا عن مشاريع ضخمة ومشاريع رئيسية وبمحاور رئيسية في البلدات العربية. هذه خطوة جيدة ومباركة، وتمت ابتدأ يعني التنفيذ، يعني تم تمويل حتى الآن 75 مشروعا بقيمة 2.3 مليار شيكل. صحيح أنه التنفيذ بطيء، لكن
1: هذا اللي كنت رح أسأله. طيب يعني على الأرض ربما أو مش محسوس أنه في تغيير أو بداية تغيير جذري بهذا الاتجاه، ليش؟
2: لأن التنفيذ بطيء.

0: على وجه الخصوص بجانب المؤسسات التربوية المدارس التي نحن يعني بحاجة ماسة إليها لتنظيم مثل حركة السير وضبط السلامة والأمن في هذه الأماكن.
1: وطبعا يعني هذا هيك مرتبط بالحاجة الماسة، ولكن هون يعني طيب بدي أسألك أنت بلشت حديثك بما يتعلق بأهمية أنه تمنح السلطات المحلية العربية يعني خلينا نقول صلاحيات تحديد المشروع اللي تريد تقديمه وفق هذه الاحتياجات. طب شو مع الجانب يعني مين الأشخاص المهنيين كمان اللي عم بيشتغلوا على هذا الموضوع؟ لأنه المفروض أنه يبلش بالتخطيط السليم.
0: بالطبع أولا المختصون مهندسو البلديات ومختصون في المجالات السير والأمن والسلامة المتواجدون في البلديات والمجالس المحلية المختلفة هم الذين ينكبون ويعملون على يعني كتابة وخط مثل هذه الخطط وتوجيهها لوزارة المواصلات. وعلى فكرة هذا النداء كان من المفترض أن يخرج إلى النور في سنة 2023، لكن بسبب الحرب وبسبب 7 أكتوبر تم تأجيل هذا النداء والخروج به وإخراجه إلى النور مدة 2.5 سنين، وهو أخيرا يخرج إلى النور وتبقت لدينا أيام معدودة لتقديم الطلبات لوزارة المواصلات.
1: منقدر نقول اليوم في عند السلطات العربية يعني الجاهزية المهنية والجاهزية المطلوبة لتقديم هاي المشاريع اللي مخططة بشكل جيد بما يعود بالفائدة ويحقق الأهداف اللي إحنا فعليا عم نستنى أنه تكون يعني تحدث تغيير في هذا الواقع؟
0: أعتقد نعم، الجواب هو نعم، يوجد طواقم مهنية مختلفة في هذه المجالات وهذه السياقات في المجالات والبلدات المحلية بالتضافر والتعاون مع مؤسسات مجتمع مدني واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية التي يعني عمليا هي تعرف وتعلم جيدا مدى النواقص وحجمها ونوعيتها في داخل البلدات العربية. كمان مرة عفاف، الأهمية تكمن في أن هذه المشاريع الصغيرة صحيح أنها صغيرة لكنها بالغة الأهمية من ناحية الأمن والسلامة والحيوية داخل البلدات العربية. مثلا أيضا لم أذكر قضية الربط، يعني يندرج داخل هذا المشروع ربط أحياء مختلفة، مثلا حيين حارتين بشارع حيوي اللي هو عمليا مشروع صغير لكنه كبير الأهمية والحيوية.
1: صحيح. طب اليوم كطيب بسؤال أخير كمان، شو راح يكون دوركو في سيكوي بما يتعلق بهذا الموضوع؟ لأنه كمان في مطالبة بأنه وكأنه 40 مليون شيكل للتخطيط خطوة مهمة ولكنها غير كافية طبعا لحتى يعني نغير كل هذا الواقع ومشاريع المواصلات في البلدات العربية وكل ما يتعلق بالبنى التحتية أيضا.
0: صحيح، يعني نحن قلنا حتى في البيان الذي أصدرناه أنه هذه الخطوة وحدها ليست كافية، الخطوة الأكثر أهمية عمليا هو كيفية اقتطاع الميزانية اللي هي 400 مليون شيكل ميزانية التنفيذ وليس التخطيط، وهو أمر يعني مركب وعليه ثقل وتعويل. في المرحلة المقبلة هي اقتطاع ميزانية 400 مليون شيكل، وعلى ما يبدو سوف تكون من الخطة الخمسية المقبلة. يعني نحن بدور جمعية سيكوي أفق بالطبع سوف نواكب مستجدات الأمور في تجنيد هذه الميزانيات، لكن كمان مرة عملية النداء والتخطيط هي بحد ذاتها مهمة، والمرحلة الأكثر أهمية هي مرحلة التنفيذ. يعني الآن الكرة في ملعب البلديات والمجالس المحلية التي يجب أن تشير إلى المشاريع التي تنوي تنفيذها داخل هذه البلدات، ومن ثم سوف نواكب سيرورة التنفيذ.
1: طيب يعني في مرافقة المفروض تكون مثلا لهذا المشروع أو لكل ما يتعلق بموضوع التخطيط؟ ذكرنا موضوع المهنيين اللي المفروض أنه يشتغلوا عليه، شو راح يكون شكل هذه المرافقة لتحقيق الأهداف؟
0: مرافقة كمان مرة شو قصدك؟
1: يعني مرافقة من جهة ما لحتى يعني تستغل الميزانيات كما يجب، الانتباه لكل ما يتعلق بموضوع التخطيط السليم، المواصلات، البنى التحتية.
0: يعني نحن في حتى هذه المرحلة رافقنا العديد بالتعاون طبعا كمان مرة مع اللجنة القطرية للسلطات المحلية العديد من البلديات والمجالس المحلية

0: في عملية التخطيط. الآن المرافقة يعني ستكون يعني ننتظر مرحلة ما بعد المرافقة، لأنه تبقى فقط 5 أيام على تقديم هذه المشاريع. المرافقة كانت عمليا من قبل اللجان المختصة في البلديات مع مؤسسات مدنية مختلفة.
1: إذن ننتظر أيضا يعني كل ما يتعلق بالتنفيذ في المراحل المقبلة. وأريد أن أشكرك على هذه المشاركة طيب غنايم، المركز الإعلامي لجمعية سيكوي أفق، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. نواصل من الجانب المهني، أيضا تنضم إلي مهندسة المواصلات شهد سليمان للحديث عن الجانب ربما يعني التخطيطي المتعلق أكثر بهذه المشاريع. شهد صباح الخير.
2: صباح النور عفاف.
1: أسألك بداية عن أهمية هذا الإعلان من قبل وزارة المواصلات وليش يعتبر إنجاز؟
2: أولاً هذا قرار جداً مهم وهو بالاتجاه الصحيح، لأنه هذه المرة الأولى تحت السلطات المحلية العربية على صلاحية المبادرة والتخطيط لمشاريع مواصلات بنفسها، بدلاً من انتظار مشاريع اللي تفرض عليها من الخارج. هذه الخطوة تسمح بتحديد الأولويات المحلية بناء على احتياجات السكان الفعلية. فاليوم هي كل سلطة محلية على اطلاع ودراية بمشاكل البنى التحتية ونقاط ضعف منظومة المواصلات بلدتها أكثر من أي جهة أخرى. هذا الأمر بيعول عليها معرفة أي المشاريع المناسبة للبلدة وأيها بتساهم بتحسين وتطوير الوضع داخلي للبلدة.
1: طب شهد يعني إذا بنطلع على احتياجات البلدات العربية من الجانب المهني كمهندسة مواصلات، كيف بتنظري لهذا الأمر وكيف المفروض ينسجم مع هاي المشاريع؟
2: يعني اليوم إذا بنطلع على نقاط الضعف بالبلدات العربية رح نشوف يعني المشاريع اللي بتساهم بتحسين هذا الوضع هي تحسين الأمان قرب المدارس، عمل على تنظيم مواصلات عامة آمنة للطلاب. فاليوم معظم أزمات السير هي بداخل البلدات العربية بسببها حركات المدارس. تطوير المواصلات العامة وربط الأبناء بالشوارع الرئيسية. اليوم في نقص كبير بعدد محطات البساط داخل البلدات ونقص عدد خطوط البساط، وأيضا كمان جدول تنظيم العمل تاعه غير
1: التوقيت الصح. شكرا. احنا بدي اسالك على نقطه هامه، احنا ذكرنا انه يعني من الامور الهامه في هذا الاعلان انه للمره الاولى وزاره المواصلات هيك بتتيح المجال للسلطات المحليه العربيه لتخطيط هاي المشاريع. يعني هون السؤال اذا بدنا نقارن، هل هذا بيقول انه السلطات المحليه اليهوديه كان عندها هاي الصلاحيات والميزات من قبل؟
2: طبعا كان عندها وتمتعت منذ سنوات بإمكانيات أكبر للتأثير بالمبادرة في مشاريع المواصلات المحلية، سواء كان ذلك عبر برامج مخصصة أو عبر علاقات عمل مباشرة مع وزارة المواصلات وشركات البناء التحتية. فالبيان تطرق لشركاء في الطريق. فهذا البرنامج هو برنامج معمول فيه بالبلدات اليهودية وبتيح للسلطات المحلية تحديد أولويات مشاريع المواصلات والبنى التحتية بالتعاون مع الوزارة نفسها وزارة المواصلات والحصول على التمويل كمان لهذه المشاريع. طبعا مش كل سلطة محلية يهودية امتازة بهذه الصلاحيات والاستقلال الكامل، بس معظم هذه السلطات كان عندهم الآليات والبرامج والمسارات التمويل مكنت قسم كبير من السلطات اليهودية من المبادرة والتأثير على المشاريع.
1: طب الآن لما بنحكي على السلطات المحلية العربية، شو نوع المشاريع اللي يعني بتقدر إنها تتقدم فيه بما يعود بالفائدة طبعا على السكان وأهالي البلدات؟
2: أنا بعتقد أهم إشي يبلش من المدارس والمواصلات اللي تهتم بنقل الطلاب وتنظيم المواصلات للمدارس، تحسين البنى التحتية بالسلامة المرورية.
1: نعم.
2: خاصة مع ارتفاع عدد حوادث الطرق مثل تعبيد الشوارع وبشكل أنه يخدم البلد لعشرات السنين مش سنتين وثلاثة، صيانة شبكات تصريف المياه، لوحات مرور وتشوير، رقابة مهنية على تنفيذ المشاريع.
1: والميزانية الآن اللي عم نحكي عنها أو اللي يعني يجري الحديث عنها، هل هي كافية أو ممكن تعتبر حجر أساس خطوة أولية فقط في تطوير هاي المشاريع؟
2: لا خير، ما تشي نقول إنها كافية عن جد، لأنه مهم التشجيع على إن هاي المشاريع المقترحة هي مخصصة.
1: شهد الخط بس شوي عم بيقطع، إذا تحاولي تحسني جودة الصوت أو الموقع اللي أنت واقفة فيه.
2: إسا أحسن
1: تفضلي.
2: كنت عم بقول انه هي هاي الخطوة مهمة طبعا، بس الميزانية غير كافية. فمهم التشديد على انه هاي الميزانية المقترحة مخصصة فقط للتخطيط، يعني بدون ميزانية لتنفيذ المشاريع انه هاي كرات رح تضلها مشاريع على الورق فقط. وحشان نوصل لمرحلة التنفيذ بكون في عنا عدة مراحل تخطيطية، من التخطيط الاولي للتخطيط المفصل لمرحلة تخطيط التنفيذ.
1: وبسؤال أخير أسألك عن دور السلطات المحلية الآن لإنجاح هاي الخطوة، وبالمقابل دور وزارة المواصلات أيضا. طيب يعني على ما يبدو انقطع الاتصال، ولكن نكتفي بهذا القدر. هيك تحدثنا بشكل أو بآخر عن الخطوات اللي ممكن القيام بها في هذه المرحلة، أهمية هذا القرار، وليش عمليا يعتبر إنجاز يمكن أن تبني عليها السلطات المحلية بما يتعلق بهذه المشاريع، ونوعية المشاريع اللي يمكن أيضا التقدم بها. وشددت مهندسة المواصلات شهد سليمان أنه يعني كل ما يتعلق بتحسين الأمان قرب المدارس و العمل على تنظيم مواصلات عامة آمنة للطلاب يجب أن يكون أيضا أساس لانطلاقة هذه المشاريع. من هذا الملف إلى فاصل، من بعده نواصل معكم في ساعتنا الثانية من برنامج غرفة الأخبار.
3: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
4: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
5: إذا معنا زارين مرتبة،
6: وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافة، وأكل محلي زاكي. نزارين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
7: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت، تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد، زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
8: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. طبيب الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك، وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن طبيب الأسنان في كلاليت سمايل.
9: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
10: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
11: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
1: 26 دقيقة بعد العاشرة من صباح هذا اليوم، نواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الثانية، والآن إلى هذه الأخبار العاجلة أو الأنباء الأولية، والحديث عن إحباط محاولة طعن في مدينة اللد. عن التفاصيل الأولية أيضا يحدثنا الزميل مراسلنا في منطقة المركز ضياء الحاج يحيى. صباح الخير ضياء، ماذا في التفاصيل؟
12: نعم صباح الخير لك يا عفاف ورسل المستمعين. نعم، بحسب البيان الشرطة الذي نشر قبل قليل، محاولة تنفيذ عملية طعن ضد عناصر من شرطة لواء المركز بحسب التفاصيل المتوفرة خلال نشاط للشرطة في مدينة الليد قبل وقت قصير، رصدت دورية تابعة لشرطة لد مشتبها كان يحمل سكينا.

0: امرته بالتوقف، لان المشتبه به بحسب بيان الشرطه بدا بالركض باتجاه طاقم من مقاتلي وحده اليسام الذين كانوا يعملون في المكان، وحاول وفقا للشبهات الاوليه طعن احد افراد الشرطه، وبحسب البيان قام عناصر الشرطة بإطلاق النار على الشخص المسلح أدى إلى إصابته. طبعا بحسب بيان الشرطة لم تسجل إصابات في صفوف عناصر الشرطة، لم تعرف إصابة الشخص الذي كان يحمل سكينا، ووفق الشبهات حاول تنفيذ عملية طعن ضد عناصر الشرطة.
1: إذن هذه هي التفاصيل الأولية وفق بيان الشرطة ضياء، ونحن سنتابع معك في حال اتضحت أي معلومات جديدة. أشكرك جزيل الشكر الزميل ضياء الحاج يحيى مراسلنا في منطقة المركز. طيب، ونحن نتابع طبعا في كل التطورات والمستجدات بما يتعلق أيضا بهذه الشبهات. نذكركم بالإمكان متابعة كل هذه التطورات والتفاصيل والأنباء والأخبار العاجلة من خلال تطبيق ناس عبر هواتفكم الذكية.

0: طيب، والآن إلى موضوع آخر. ومع بدء العطلة الصيفية اليوم طبعا يعني أول شهر يوليو، أصدرت سلطة الإطفاء والإنقاذ تعليمات وإرشادات أمان في ظل تزايد مخاطر الحرائق والحوادث مع ارتفاع درجات الحرارة. شددت السلطة على ضرورة الالتزام بالتعليمات، خصوصا في ظل التنزه والأنشطة الخارجية وإشعال النيران، حفاظا على الأرواح والممتلكات والبيئة. إذن في البداية، وقبل الحديث عن هذا البيان بشكل مفصل وعن تعليمات وتوجيهات سلطة الإطفاء، ربما نطرق باب يعني متعلق بهذا الشأن. بما أنه اليوم بدأت العطلة الصيفية بشكل رسمي، نتحدث لنادية وردي وهي مستشارة تربوية ومعالجة نفسية. نادية، صباح الخير.
1: صباح النور،
0: أهلا فيك معنا. يعني بطبيعة الحال العطلة الصيفية هيك بتمنح الأطفال يمكن حرية أكبر، ولكن مثل ما احنا عم نحكي بتحمل مخاطر، لهيك دايما منشدد على هاي الزاوية وبنسمع من أهل الاختصاص عن كيف مهم تستغل العطلة الصيفية بنفس الوقت يكون في هذا التنفيس للأطفال والطلاب، إن ما يكونوا يعني عم بيستغلوها بأشياء خاصة بالتعليم، ولكن أيضا إنه تكون فعاليات آمنة لإلهن.
1: صحيح. بداية حاب أذكر شغلة مهمة اللي احنا شفناها في المدارس. السنة ككل كانت سنة مرهقة ومتعبة على الطلاب، الأهالي، المعلمين، كانت سنة جدا ملانه بالأحداث، الأولاد تعبوا فيها جدا. بتوقع العطلة أجت هي زي ما حكيت أنت في البداية، أنه أجت للولد يتنفس فيها أكثر، أنه يستريح فيها، يأخذ نفسه، يقعد بشكل مستقر في البيت. هذا عطلة، مش إجازة حرب أو إشي، هي عطلة بمعنى الكلمة.
0: نعم.
1: بفكر مش دائما العطلة لازم إحنا نحكل على الأولاد في البرامج اللي راح نعطيهم إياها، بشكل اللي بشوف مثلا أهالي اللي بيكون سجلوا مسباحة وخيل، يعني بيستغلوا العطلة إنه الولد أكثر وقته خارج البيت. بالعكس، بجوز أجل وقت إنه الولاد يأخذوا جزء كبير في البيت بس بشكل مستقر، مش بشكل إنه أنا بحرب أو بدي استنى.
0: وهي نقطة هامة نادية، لأنه بفكر كمان مرات من خليني أقولها هيك من نية طيبة، إنه الأهل بسجلوا أطفال مثلا كمان في مخيم وكمان في دورات وبدهم يشغلوهن، ولكن هذا كمان يمكن الطفل ما بيعبر عنه، بس يمكن كمان بحسسه بعبء معين.
1: بالضبط، انه الولد يعني نوعا ما ما بحس بالاستقرار، لانه انت عمليا برضه بتعطي التزامات، والعطله اجت عشان تكيم نوع من الالتزام وانه ازيد يقعد بالبيت. طبعا هذا الاشي بمنعش انه انا ابني للولد روتين. روتين يبقى في مرن نوعا ما، منوع، يكون في تنويع، يكون في مرونة، بس الأهم من هذا كله يكون بهذا الروتين أمان، والأمان ثم الأمان. إحنا بعد ما نرجع دائما من عطلة الصيف كثير بنشوف أشياء للأسف الشديد، حوادث وغرق وحرق ووقوع ومستشفى ووقع عن الكوركينت ووقع عن مش عارف إيش.

0: للأسف الشديد المرات بتكون نتائجها جدا جدا صعبة وجدا جدا إلها تأثير على المدى البعيد، خاصة بظل الأحداث اللي إحنا قاعدين هسه بنعيشهن والظروف المحيطة فينا، سواء الظروف الداخلية الظروف الخارجية، إحنا ما بنمر بظروف هالكد سهلة. فبتوقع إنه أجت الفرصة العطلة في محلها إنها تعطي الأهل فرصة إنهم يقعدوا مع الأولاد، يفتحوا نوع من الحوار، فيش فيها مشكلة حتى إذا ما كانتش ملانة بالرحلات ولا بالبرك ولا بالطلوع، يكون فيها في البيت محل اللي هو الولد عن جد يأخذ المحل تبعيه، يعبر عن نفسه، يحكي عن حاله، يحكي عن الأشياء اللي واجهته.
1: وإن كان لأجل كمان الأوضاع الاقتصادية، مش كل عائلة ممكن أن تسمح لنفسها، بالذات لما في أكثر من طفل.
0: صحيح، ممكن إنه الأهل حتى يعني داخل البيت وداخل الظروف الخاصة لكل عائلة إنه يكون فيه عندهم نظام أو روتين اللي هو يعني خاص فيهم، مش بالضرورة هذيك العائلة سافرت أو هاي البنت سافرت إنه بنتي تعمل زيهم.
1: صحيح،
0: تقدر تخلق روتين خاص فيها مناسب لقدراتهم، مناسب لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية ولكل الظروف. طبعا في نقطة بحب بس أذكرها لأنه احنا كمان منشوفها، احنا في عنا مشكلة بس نرجع من العطل، لأنه أغلب الوقت الأولاد في العطل بقضوها. أنا بكيت عند بنت خالتي، أنا عند دار سيدي، أنا عند بن عمي، أنا طيب وين الأهل، وين الأم، وين الدار، وين العيلة؟ ليش أنا ابني أحطه عند هو كافر وأحطه عند كافر؟ يعني شو أخذ منه، شو استفاد منه ولا إشي؟ أنتوا بتعرفوش بعدها لقدام شو إحنا منشوف إنه كديش كان لهاي الفترات الأشياء اللي هي
1: شو ارتداداتها. بما إنه عم تذكري هذا الموضوع وحضرتك معالجة نفسية أيضا نادية، شو ارتداداتها؟ يعني إنه الطفل مثلا أو حتى المراهق خلينا نقول ما يقضي هيك وقت ذات جودي كافي مع أمه وأبوه، كيف بيأثر الإشي على نفسيته؟
0: بيأثر على إنه لما أنت بتتوجهي له بحوار عادي أو تعطيه أي ملاحظة عادية هو إنسان غير متقبل، لأنه أصلاً ما أخذش هاي الأشياء من البيت، يعني ما أخذ إنه يأخذ ما أخذ بالبيت إنه حدا يتوجه له بإعطاء مثلاً تعليمات أو قيم اللي لازم هو الولد يأخذها من البيت مشان يسمعها أخرى من برا. كثير أولاد بيجونا أنت يعني بأخذ لنا وقت طويل لعند ما أنت تعودي على نظام معين أو على طريقة حوار معينة، احترام، يعني أقل إشي احترام بالحديث، احترام بالتوجه، وهي أكثر مشكلة بتواجهنا كعد اليوم. فيش عندهم يعني فيش عندهم أسلوب للتوجه للطلب للاستماع لأخذ النصيحة، ما في عنا هاي النقطة، ما فيش عنا، يعني قليل جدا ما تلاقي أولاد اللي عن جد في البيت في عندهم حوارات، في عندهم حديث، في عندهم أي كانتهم علاقات متبادلة، يعني داخل الدار جوا الدار مع الأم. حتى مرات بكنا نستدعي أولياء أمور في الجلسات عنا، تلاقي فيش حديث، يعني الأم قاعدة تتعرف على الإبن هسة وأنا قاعدة معاها.
1: هاي بدون مبالغة بتوقع عم بتقوليها نادية، وكأنه في جوانب يعني أو مرات ظروف بمر فيها الطفل، وعم بتقولي بشكل أو بآخر أنه الأهل بسمعوا عنا فقط من المستشارة أو من المدرسة، ما بيكونوا منتبهين له.
0: بالضبط، عشان هاي الفرصة أجاتي اسمها مع عطلة، وهي فرصة مشان إحنا كديش بنقدر نتقرب ونسمع الأولاد. طبعا أكثر إشي كمان ينتبهوا له التلفون
1: رح أسألك على الشاشات طبعا، بالذات اللي بيكونوا حاطين قوانين صارمة خلال يعني العام الدراسي، مرات بيرخوا الحبل على الآخر خلال العطلة الصيفية.
0: بالضبط، بالفرصة طبعا بتنقلب الموازين، بصير الليل نهار ونهار الليل. بس نرجع احنا على المدرسة، احنا عندنا شهر 9 وشهر 10 معانا فيش انضباط، يعني احنا بنصير نتصل وين الولد وكيف الولد. في ولاد اللي عندهم الغياب سهل جدا جدا جدا، طبعا بيجيش هذا من يوم وليلة، هذا بيجي بسبب انه هو ما تعودش على نظام معين، على وقت، على روتين، انه بقول انه الصبح انا بصحى وبالليل انا بنام، فيش عندهم هاي الاشياء، يعني هذه الامور البسيطة مش موجودة.
1: نعم نادية، خليني بسؤال أخير كمان هيك، يعني أستغل الفرصة أني أسألك، إحنا يعني مرأت البلاد بحالة طوارئ متواصلة ومستمرة، وأكيد في إلها ارتدادات وإنعكاسات على نفوس الطلاب والأطفال، شو أكتر الأمور اللي عم بتواجهوها الآن بعد كل هاي الحروب وسقوط الصواريخ والصافرات الإنذار اللي كانت لفترات يمكن مش عن جد كل حدا كان قادر يحتوي هاي المخاطر وهاي الأوضاع، وكيف ممكن من خلال العطل الصيفية إنه شوي يعني نرمم الضرر النفسي والمعنوي اللي صار؟
0: صحيح، أنا كنت راح أتطرق لهي النقطة في شكل، إحنا بنطلع على الحرب اللي كانت والصواريخ والإنذار وكل الأزعاقات وكل الأشياء اللي الولد عاشها. طبعا إحنا بالآخر أسبوع إحنا

0: قاعدين بنشوف جرائم قتل اللي برضه بتوقفش وأزعكوت بتوقفنش وأمبولانسات بتوقفنش اللي طول الوقت الأولاد بسمعوا هاي الأخبار وهاي الصوت كمان هذا نوع من الحرب. أنا بتوقع إنه في كثير أولاد مر عليهم الإشي بطريقة جدا صعبة ما تكبلهوش وما ما كدروش يطلعوا من هاي النفسية. كان عطلة الشهرين نقدر نستغلها لما الأم عن جد بتبني حوار بتلمس عند ابنها إنه في خوف معين في إشي بسلوكه قاعد بتغير وهي مش قادرة تعطيه معنى أو تفسير. في ناس مختصين تتوجه تطلب المساعدة تروح لناس مختصة في معها شهرين شهرين مش شوي ما نخلكنش مشان بس إنه يقضيهن الولد لا على التلفون ولا بالرحلة ولا بالبركة. ممكن تستغلها في مشكلة مش بس أنت تعرف إيش في عندك 50 يوم إن الأولاد قاعدوهن بالبيوت يعني في منهم فتحوا فجوة كبيرة جدا جدا في التعليم ما منقول يفتحوا لهم مدرسة بس يشوفوا شو الاحتياجات اللي بهذول 50 يوم صحيح. تراكمت صحيح. كيف ممكن يعني يقلصوا هذه الفجوة كيف ممكن يسكروا مناش يسكروا يقلصوا منها على أساس بس يرجع الولد يندمج مع مجموعة صفه ويكون جزء من الصف ويقدر يرفع لفوق مش يظل هو بالآخر
1: صحيح. وإحنا بدنا نتمنى هيك في هذا السياق كمان تكون عطلة آمنة وانت ذكرتي كل موضوع يعني رقابة الفعالة ولكن أيضا قضاء وقت ذات جودي مع الأطفال ومش أنه كل الوقت نحاول نخلق لن هاي الأطر كمان مرات يعني هاي الشراكة بالبيت بأبسط الفعاليات ممكن أن تكون يعني جيدة وبمكانة وتعزز أكثر هاي العلاقة يعني
0: مهام. في مهام بالبيت اللي ممكن تساعد أنه الولد يعبي وقته يعني مش سيء. في نقطة بس جملة أخيرة بدي أنهي فيها حابة أقول لكم إياها إنه إحنا في عنا أخرى شغلة إنه بيجوا الأولاد بعد العطلة منيجي منسأل مثلا كيف كانت لك العطلة أو شو أنت بالعطلة على إيش فكرت شو حابب تحسن شو حسنت شو غيرت فيش عنا إجابات لا ليه لأنه إحنا في البيت ما ربناش ويعني فيش عنا هذا النوع من السؤال إنه معانا فرصة الشهرين تعال نشوف كيف السنة اللي مضت أنت مثلا خلصتها شو أخذت منها بدك تحتفظ فيه شو حابب تغير شو حابب تجدد من حالك بيجوا عن جد ما فيش يعني ما فيش مشاركة حتى بالحديث القليل جدا عن مشاعره شو بده من نفسه.
1: نعم لا شكرك جزيل الشكر يعني على كل هاي التوصيات والحديث عن هيك أهمية قضاء هذا الوقت بشكل ربما مرات مختلف وحكينا على الوقت داخل البيت مع الأم والأب مع العائلة القريبة أيضا والأشقاء. نادية وردي جزيل الشكر لك المستشارة التربوية والمعالجة النفسية وإحنا بدنا نتمنى عطلة آمنة وسعيدة لجميع الأطفال. ومن هذا الملف يلا دعونا نخرج إلى فاصل نعود من بعده ونواصل معكم في ملفات وموضوعات ساعتنا الثانية من غرفة الأخبار.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة خاضع لشروط الحملة.
3: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني حملوا التطبيق واطلبوا من وولت خاضع لشروط الحملة.
4: مش بس حكي مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل 90 أرز ياسمين شقحة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل 90 رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل 90 بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل 90 سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل 90 فقط الحملة حتى 5/7 خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك وجع راس ولا حساسية بالأسنان ممكن يكون السبب صرير الأسنان بصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل ابتسامة بتشبهك بإيدين بتفهمك. ابحثوا في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.

0: أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: انتوا فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت. ايكيا.

0: غرفة الأخبار مع فافشيني. أربع وأربعون دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، نواصل معكم في ملفات غرفة الأخبار. وإلى تراجع أسعار الذهب، يعني هذا التراجع الذي طرأ خلال الساعات الماضية، وأسعار الذهب في طريقها إلى تسجيل أكبر خسارة شهرية منذ تشرين الأول أكتوبر من عام 2008 مع انحسار التوترات في المنطقة. تراجع الذهب في المعاملات الفورية أيضا بنحو 1%، ليهبط سعر الأوقية إلى ما دون 4,000 دولار. عن هذا الموضوع وتأثيره على الشراء والبيع وكل ما يتعلق أيضا بهذا الموسم ومناسبات سعيد وما إلى ذلك، ينضم إلي الأستاذ محمد كناعني صاحب محل مجوهرات في مدينة عرابي. أستاذ محمد صباح الخير.
1: صباح الخير أخت خاف، إلي كل جميع المستمعين.
0: بداية أسألك عن هاي التطورات، كيف بتنظروا لإلها؟ قديش كانت متوقعة أن تتراجع الأسعار؟
1: يعني احنا التوقعات دائما في انه في نزول او في طلوع دائما موجوده، فسعر الذهب دائما متقلب. الانخفاض الحاد بهاي الفتره كان متوقع بسبب الحرب والوضع الجيوسياسي في العالم وفي المنطقه بالذات الاوسط، فكان له تاثير كبير على الموضوع.
0: وكيف بتنعكس هاي او هذا التراجع كيف بنعكس على سوق المجوهرات هيك محليا في البلاد؟ شو بالفتره الاخيره عم بتواجهه؟
1: الصحيح في الفترة الأخيرة الانخفاض هذا كان يعني له تأثير كبير على أسعار الذهب في السوق المحلي وبالعالمي. الزبائن في أو السوق كان يتطلب، يعني كان الزبائن عم بطلبوا كثير الذهب، عليه طلب كثير بسبب الانخفاض، لأنه كل الناس عم تتوقع أنه يرجع يطلع، فالإقبال كبير كثير على شراء الذهب، إن كان الذهب اللي هو إحنا بنسميه زينة وخزينة اللي هو لللبس وبنفس الوقت للإدخار، أو للعملات أو الأونصات الليرات اللي هي أكثر للإدخار كامل.
0: وبما أنه زي ما أنت عم بتقول زينة وخزينة، يعني بفترات التوترات والحروب هيك بالنسبة للبعض وكأنه بيكون ملاذ آمن، كيف الناس تعاملت بالفترة الأخيرة؟ هل كان في بيع أكثر أم شراء أكثر للاستثمار أو للإدخار؟ أستاذ محمد،
1: الصحيح في الفترة هاي كان موزع، يعني الاشي كان في فترات كان فيها بيع كثير وفي فترات اللي كان فيها شراء او طلب على الذهب كثير. في بداية الحرب مع انه يعني بشكل عام في الحروبات الذهب بيرتفع، بس هاي الحرب كانت ظروفها مختلفة، بما انه هاي الحرب كانت موجودة في الخليج وبالذات في مشكلة مضيق هرمز وتدفق النفط للعالم، فكان متوقع أنه النفط يرتفع بشكل كبير، فمستثمرين كبار في العالم كلياته اتجهوا لبيع الذهب وشراء النفط في هاي الحالة. وهذا حسب رأيي وتحليلي الشخصي أنه هذا كان السبب الرئيسي في أنه الذهب يهبط هذا المبلغ الكبير اللي هو ما يقارب 1200 دولار بالأونصة خلال فترة صغيرة.
0: وعندنا محليا شعرته أنه في ناس عم بتبيع من الموجود عنده أستاذ محمد، لأنه هذا كان يعني موضوع نقاش بالفترات الأخيرة، في ناس لأجل الحرب المستمرة ضائقة اقتصادية معينة يعني كانت تقبل على بيع إشي من الذهب اللي موجود عندها.
1: طبعا في بداية الحرب أول تقريبا شهر كان إقبال كبير على أنه الناس تبيع ذهب، وإحنا يعني كنا أغلب

0: الوقت في المحل يعني نبيع أكثر من ما بنشتري. كانت فترة اللي هي الناس كثير باعت ذهب فيها. بعدي شوي الاستقرار وبداية الهدوء بلشت الناس بالعكس بلشت تشتري مش تبيع.
1: والآن مع موسم المناسبات كيف الإقبال مع هاي التغيرات بالأسعار؟
0: الإقبال لك هاي الفترة كثير ممتاز والناس عم تشتري ذهب بهاي الفترة بالذات إنه موسم مناسبات وخطب وأعراس.
1: في طلب على إشي معين أنتم لاحظينه؟ ما بعرف عيار معين يعني في نمط شرائي محدد؟
0: طبعا أغلب الناس عم تطلب عيار 21 اللي هي عيار عالي بالذهب المصنع هو أعلى عيار موجود طبعا. فلأنه نسبة الخسارة فيه إذا ظل السعر الذهب العالمي والدولار تقريبا ثابت نسبة الخسارة فيه قليلة جدا اللي هي المصنعيته قليلة وربحه للتاجر برضه قليل. لهيك الناس بتطلب هذا النوع من الذهب بهاي الفترات بالذات.
1: نعم. طب شو هيك سؤال أخير، شو النصيحة الأهم اليوم اللي بتقدموها أستاذ محمد اللي بطلبوا مشورة بهذا الموضوع؟ يعني يشتروا لما تنخفض الأسعار ولا يستنوا يتعاملوا مع الذهب إنه هيك استثمار زي ما أنت قلت طويل للأمد؟
0: صحيح. نصيحة أنا بقدر أقدم نصيحة بس ما يأخذوا نصيحتي على أنها 100%.
1: لا إحنا توصية بنعطي توصية اللي بده اللي بده يأخذها حقه.
0: صحيح. أنا كتاجر مثلا بأخذ على حالي أنا ما يعني توفيراتي كلياتها من الذهب. يعني بهاي الفترة بالذات أنا بحاول قديش بقدر أشتري كميات ذهب للمحل اللي هي باعة يعني 21 أو الليرات والأنصات لأنه السعر منخفض نسبيا وأنا بتوقع أنه بعد ما تخلص الحرب بشكل نهائي وكل شيء يكون هادي أنه الذهب يرجع ما فوق ال 4500 دولار ل 5000 دولار خلال فترة كم شهر.
1: يعني إن شاء الله بيضلوا الواحد هادي باله ويشتري ذهب ويبيع ذهب كل واحد وحاجته. بدنا نشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد كناعني على هذه المداخلة وهذه التفاصيل، صاحب محل مجوهرات في عرابي، شكرا جزيلا.
2: هذه الفقرة برعاية هاد جول. فوتوا على تطبيق هاد وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية.
1: وإلى الزميل فادي مصطفى، يسعد صباحك يا فادي.
3: يسعد صباحك. أين هي الطريق إلى الذهب؟ أين هي الطريق؟ أين
1: هي الطريق إلى كأس الذهب؟
3: على ما يبدو فرنسا.
1: شوف هات أقول لك بصراحة، أنا مبارح كنت كتير تعباني نمت بكير فأنا مركز معك من أول الحديث. يلا أعطينا هيك تلخيص وشو بستنانا اليوم كمان.
3: يلا نبدأ طبعا من المباراة اللي انتهت في الصباح ساحل العاج في قبل أمس أسف ساحل العاج مع النرويج. النرويج مع هدف رائع لنوسا وأيضا عماد ديالو من ساحل العاج عقد النتيجة شد أعصابهم للنرويج حتى الدقيقة 85 جاء هالاند العملاق النرويجي سجل وما أجمل الاحتفالية. كل اللي كانوا في المدرجات جدفوا مع إيقاع الطبول والإيقاع المميز للتجديف النرويجي والتشجيع النرويجي لتقول النرويج نحن في المرحلة الثمن النهائي. فرنسا والسويد السحر الفرنسي بدأ وفعلا كل لاعب بسوى ذهب. كيليان إمبابي سجل مرتين وباركولا مع هدف جميل جدا. طبعا فرنسا كانت صالت وجالت سيطرة على أرض الملعب. الساحر أوليسي مع الدفاع مع الصليبة مع أوبميكانو طبعا شوميني في خط الوسط ديمبلي أوليسي باركولا إمبابي. يعني هذه التشكيلة صدقيني عفاف قادرة على صنع أي نتيجة متى تشاء تسجل ومتى تشاء تسحرنا بالمباراة التي كانت فعلا مباراة خلابة. وأم المباراة كانت المكسيك إكوادور ذكرتها بالصوت العالي والتشجيع المميز للمكسيك صاحبة الأرض والإستاد. طبعا هذا البركان انطلق وكانت بداية قوية مكينو سجل في تسديدة مع 1-0 وثم خيمينيس عادل ضعف راؤول خيمينيس وطبعا المكسيك تشق الطريق مع الجماهير لتقول مش بس المونديال عندنا وكمان نحن بأحقية. اليوم سنكون مع إنجلترا وكونغو في تمام الساعة 7 مباراة قوية لإنجلترا مجبورة إنجلترا. يعني نتذكر النصف شوط اللي كان صوت مميز مع كرواتيا واليوم تريد إعادة الأمجاد. بلجيكا مع السنغال أتوقع مفاجأة والسنغال وفريق قوي جدا. بلجيكا حتى الآن مخيبة للأمال بشكل كبير. وأمريكا والبوسنيا في الثالثة صباحا جمهورية البوسنة والهرسك قد تودع اليوم المونديال لأنه الفريق الأمريكي والمدرب الأرجنتيني في البيت يريدون طبعا إتمام المهمة. والثمن النهائي بلشت تتضح الصورة، كندا مع المغرب هي عرفناها بالأمس طبعا في 4-7، أوروغواي الله يعينهم صراحة لك، وفرنسا مباراة قوية جدا، فريقين قويين ولكن فرنسا طبعا سحبت الحظ في المباراة. البرازيل مع هالاند مع النرويج، أما المكسيك بانتظار الفائز بين إنجلترا وجمهورية كونغو. اشتعلت العفاف، بلشت توضح الأمور، وكل خطأ يكلفك اخسر وأنت في الطريق إلى المطار، هذا هو الأمر طبعا. ويعني مشاهد الآن شد الأعصاب، ونشاهد أنه المباريات فعلا يعني ارتقاب لحالة التأهل. ثم النهائي يعني انتظرنا، وقسم كبير أقول بلش المونديال من دور 32 دور الإقصاء، ولكن حتى الآن يعني كمية كبيرة أكثر من 82 مباراة شاهدنا حتى الآن، بلشت هيك الأمور تتضح لنعرف بأن سيرافقنا إلى ثم النهائي المرحلة القوية جدا.
1: بلش الجد، وزي ما أنت قلت شد الأعصاب كمان، وإحنا منتابع أيضا معك يا فادي. جزيل الشكر لك على هذه المشاركة، الزميل فادي مصطفى يسعد صباحك، شكرا جزيلا. ومع زاوية الرياضة نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار، نخرج إلى فاصل طبعا بعد هذه الوقفة الموسيقية. شكرا لكم على حسن المتابعة، شكر موصول أيضا لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإنتاج رياض فضل، في الإخراج والديجيتال جواد العمري، عارين نصار ودانا أبو بكر، وعلى تطبيق ناس الزميلة مرام عواودي. على رأس الساعة تلقاكم الزميلة رجاء كنعني، موجز لآخر الأخبار. دمتم بخير وأمان، وإلى اللقاء.

0: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
1: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.

0: البستان سفرتكم دائما. انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجعوا بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29 سبعة. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
1: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
5: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
6: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
1: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحمله.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. قتل شخص اليوم برصاص شرطة في مدينة اللد بعد أن قالت الشرطة أنه حاول طعن أحد عناصره خلال نشاط أمني في المدينة. وبحسب البيان ركض الشاب باتجاه عناصر وحدة اليسام وحاول طعن أحدهم، ما دفع أحد أفراد القوى إلى إطلاق النار عليه وقتله في المكان. وأضافت شرطة أن قوات كبيرة انتشرت في مكان الحادثة، حيث جرى إغلاق المنطقة وبدء جمع الأدلة فيما باشرت التحقيق في ملابسات الحادثة وخلفيتها. قتل علي كامل السواعد، يبلغ من العمر 24 عاما إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت فجر اليوم في مدينة شفا عمر. وبعد وقت قصير قتل شاب يبلغ من العمر 21 عاما صباح هذا اليوم إثر تعرضه لإطلاق نار داخل مركبته قرب قرية إبطن. وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمتين دون إعلان عن اعتقال مشتبهين. ومع هاتين الجريمتين يرتفع عدد ضحايا العنف والإجرام في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 146 قتيلا. اعتقلت شرطة صباح اليوم 43 عاملا فلسطينيا من الضفة الغربية بذريعة عدم حيازتهم تصاريح قانونية في موقع بناء بمدينة كريات أونو. وأشارت شرطة إلى أنه في موازاة ذلك يعمل قسم التراخيص في الشرطة على دراسة إصدار أمر إغلاق بحق موقع البناء، فيما تتواصل التحقيقات مع أصحاب العمل. انفض الاجتماع الذي عقد بالأمس بين ممثلي التجمع والجبهة والعربية للتغيير بعد انسحاب مندوبي الأخيرة عقب انطلاق الاجتماع بسبع دقائق فقط، وذلك في ظل الخلافات بشأن تقاسم المقاعد في القائمة المشتركة الثلاثية. في حديثه لراديو الناس قال السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة إن الأحزاب الثلاثة قادرة على

0: تجاوز الخلافات خلال الفترة القريبة المتفق عليها.
1: الناس انه يعني نستطيع وسنتجاوز هذه القضية وسنصل الى اتفاق يرضي الجميع من ناحية القائمة المشتركة الثلاثية، هذا ما يتوقعه الجمهور منا ونحن ماضون بهذه الطريق. استطيع ان اقول ان الاخوة في العربية للتغيير بالامس انسحبوا من الاجتماع بعد دقائق للنقاش حول تركيبة القائمة، ولكن رغم ذلك نحن بالجبهة والتجمع وصلنا جلسة استمرت نحو ساعتين للنظر بالامكانيات ل تجاوز كل الأزمات، ليس فقط على فكرة بهذا الموضوع إنما بالأساس ببرنامج العمل وطواقم العمل.
0: من جانبه قال عضو الحركة العربية للتغيير أحمد دراوشي إن تعامل الجبهة والتجمع والمقترح الذي قدم بالاجتماع كان لا يرتقي لمستوى الشراكة القائم.
2: على منصور عباس في سخنين أنه قال take it or leave it، قال لنا بالأمس هذا عرض الجبهة الأخير إما أن تأخذوه أو لا. أمجد شبيطة هكذا قال بالأمس، الجبهة تحصلون على 4 مقاعد، التجمع تحصلون على 4 مقاعد، هل هم بحاجة إلى شريك؟ نحن وصلنا إلى هذا الاجتماع بنية طيبة، العربية للتغيير لم تخرج إلى وسائل الإعلام ولم نتحدث بلغة المقاعد ولم نسرب أي خبر له علاقة بالمفاوضات بين الأحزاب الثلاث، وهذا لأنه كان أول اتفاق بين الثلاثية هو عدم الخروج إلى الإعلام حتى موعد اجتماع الأمس، وحتى هذا الاتفاق الأول للأسف الشديد لم يحترم وتم التسريب للإعلام.
0: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الاجتماعات الجارية تهدف إلى تنفيذ التزامات مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن طهران لن تدخل أي مفاوضات جديدة قبل تنفيذ بنودها. في السياق قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أجريا مباحثات إيجابية مع قادة إقليميين في قطر، مشيرا إلى تقدم المحادثات الفنية وأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز عادت إلى مستويات أعلى وفق تعبيره. من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس إن المحادثات تستند إلى التزامات قابلة للتحقق وإن إزالة البرنامج النووي الإيراني يجب أن يتم تحت رقابة وتفتيش مستمرين، مشيرا إلى أن ترامب وجه باستخدام مذكرة التفاهم لإعادة تزويد الاقتصاد العالمي بالنفط ومن ثم تقييم مسار المفاوضات لاحقا. وإلى أحوال الطقس. يترى انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ويكون الطقس معتدلا نسبيا والأجواء صيفية اعتيادية. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس. للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
4: صباح الخير جارنا.
5: أهلا أهلا، صبحك بألف خير.
4: صباح الخير أم خليل.
6: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
7: يسعد صباحك يا حلو.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
8: تقريبا دقيقة. رأي عام ويقابله بالإنجليزية public opinion، مصطلح يشير إلى مجموعة من المواقف المتداولة والمهيمنة داخل مجموعة معينة تجاه قضية أو مجموعة قضايا تهم هذه المجموعة. والرأي العام عامل ديناميكي متغير تقرره عوامل مختلفة كحدة القضايا المطروحة وهوية متداوليها ومدى قبولها أو عدم توافقها مع الأعراف ولغة الخطاب المستعملة في النقاش حول تلك القضايا. حدود الرأي العام فضفاضة ومتغيرة تتقرر حسب تغيير السياقات الزمنية والمكانية. يجري التعبير عن الرأي العام بأشكال مختلفة ومتعددة، منها انتخابات واستفتاء شعبي ونظم تصويت أخرى، إضافة إلى مجلس النواب والأحزاب ومؤسساتها وبعثات ومجموعات الضغط، وكذلك وسائل الاتصال الجماهيرية كالصحافة والتلفزيون والراديو والعرائض والمظاهرات وطرق احتجاجية أخرى.
9: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار، سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد. انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
0: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: مسافرين مصيفين
4: بس مع مغارين،
3: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات. العقبة،
4: السلام،
3: اليونان،
4: أجرم،
3: سينا،
4: فينا
3: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر، وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.

البستان سفرتكم دائمة. بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ كشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم. بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع الكشور كومبوزيت ولا خرسينة حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن كشور الأسنان في كلاليت سمايل.

0: 400 شيكل نعم ب 400 شيكل خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة
1: نظاراتك أوبتينايز
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك خاضع لشروط الحملة
2: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك الأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026
3: عنا بوالت كل صيف التوصيل مجاني حملوا التطبيق وأطلبوا من وولت خاضع لشروط الحملة
4: مش بس حكي مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور مشروبات خفيف تابوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب15 شيكل و90 كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب9 شيكل و90 شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب7 شيكل و90 ورق تواليت شمورات تيفا 32 لفة الواحد ب17 شيكل و90 قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب39 شيكل و90 فقط الحملة حتى 5/7 خاضع لشروط الحملة
5: مجموعة المشهداوي
6: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول انه ايكيا سيل راجع بقوة الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29/7 نستناكو في الحوانيت ايكيا
2: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى كمان في مهنية موظفي البنك الأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026
7: حمص يا حمص يا حمص البستان عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان
8: البستان سفرتكم دايمة
3: عنا بوالت كل صيف التوصيل مجاني حملوا التطبيق وأطلبوا من وولت خاضع لشروط الحملة
9: مسافرين مصيفين
10: بس مع مغارين
9: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
10: السلام
9: اليونان
10: أجرم
9: سينا
10: فينا
9: وأي وجهة بتختاروها فنادق فخمي فعاليات لكل الأجيال باركات مياه طبيعة بحر وأكل فاخر من الآخر للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت
11: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن اتفاقيات صيانة وغيرها شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز اتصلوا نجمة 32-47

0: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
1: انتوا فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجعوا بقوة.

0: آلاف المنتجات بأسعار خاصة من 1 حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت إيكيا. تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بيصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
1: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
2: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى، في البيت وكل مكان.
3: البستان سفرتكم دائمة.
4: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
5: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
6: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
1: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق وأطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
7: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قتل سامي أحمد جعصوص اليوم برصاص الشرطة في مدينة اللد بعد أن قالت الشرطة أنه حاول طعن أحد عناصر وحدة اليسام خلال نشاط أمني في المدينة. ووفق بيان الشرطة فقد ركض الشاب باتجاه عناصر وحدة اليسام وحاول طعن أحدهم، دفع أفراد القوى إلى إطلاق النار عليه وقتله في المكان. وأضافت الشرطة أن قوات كبيرة انتشرت في مكان الحادثة حيث جرى إغلاق المنطقة وبدأ جمع الأدلة في مباشرة التحقيق في ملابسات الحادثة وخلفيتها. قتل علي كامل سواعد يبلغ من العمر 24 عاما إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت فجر اليوم في مدينة شفا عمر. وبعد وقت قصير قتل الشاب كامل أبو كليب يبلغ من العمر نحو 21 عاما إثر تعرضه لإطلاق نار داخل مركبته قرب قرية إبطن. وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمتين المنفصلتين دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. اعتقلت الشرطة صباح اليوم 43 عاملا فلسطينيا من الضفة الغربية بذريعة عدم حيازتهم تصاريح قانونية في موقع بناء بمدينة كريات أونو. وأشارت الشرطة إلى أنه في موازاة ذلك يعمل قسم التراخيص في الشرطة على دراسة إصدار أمر إغلاق بحق موقع البناء، فيما تتواصل التحقيقات مع أصحاب العمل. انفض الاجتماع الذي عقد بالأمس بين ممثلي تجمع والجبهة والعربية للتغيير بعد انسحاب مندوبي الأخير عقب انطلاق الاجتماع بسبع دقائق فقط، وذلك في ظل الخلافات بشأن تقاسم المقاعد في القائمة المشتركة الثلاثية. في حديثه لراديو الناس قال السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة قال أن الأحزاب الثلاثة قادرة على تجاوز الخلافات خلال الفترة القريبة المتفق عليها.
1: انه يعني نستطيع وسنتجاوز هذه القضيه وسنصل الى اتفاق يرضي الجميع من ناحيه القائمه المشتركه الثلاثيه، هذا ما يتوقعه الجمهور منا ونحن ماضون بهذه الطريق. استطيع ان اقول ان الاخوه في العربيه للتغيير بالامس انسحبوا من الاجتماع بعد دقائق للنقاش حول تركيبه القائمه، ولكن رغم ذلك نحن بالجبهه والتجمع وصلنا جلسه استمرت نحو ساعتين للنظر بالامكانيات لتجاوز كل الأزمات، ليس فقط على فكرة.

0: هذا الموضوع، إنما بالأساس ببرنامج العمل وطواقم العمل التي يعني ستخرج هذه القائمة إلى الضوء. أنا متأكد وأستطيع أن أطمن الناس كاتفاق 16 تموز هو يجب أن يكون الموعد الأخير. اللي
1: أفاد الدفاع المدني في غزة بأن طائرات الجيش الإسرائيلي شنت غارة جوية في محيط مفترق السرايا بمدينة غزة، ما أدى إلى حالة من التوتر في المنطقة. كما أعلن الدفاع المدني عن إصابة عدد من المواطنين بينهم حالات خطيرة جراء قصف إسرائيلي استهدف شارع عمر المختار قرب متنزه البلدية في المدينة، وسط استمرار استهداف المناطق المدنية في القطاع. إلى ذلك، نقلت صحيفة بوليتيكو عن مصادر مطلعة أن مجلس السلام المعني بقطاع غزة يعقد اجتماعا في قبل يستمر من يومين إلى ثلاثة في إطار متابعة التطورات المتعلقة بالقطاع، حيث يتضمن الاجتماع مناقشات حول مراجعة وتعديل استراتيجية عمل المجلس في ضوء المستجدات الإقليمية الأخيرة وما تشهده المنطقة من تطورات سياسية وميدانية. نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع على المفاوضات أن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر التقيا رئيس وزراء قطر أمس لوضع الأسس لمحادثات اليوم الفنية دون حضور الجلسات، مضيفا أن محادثات فنية غير مباشرة بين واشنطن وطهران جارية في الدوحة بوساطة قطر وباكستان. يأتي ذلك وسط تصاعد حدة التباين بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم في ظل تبادل رسائل تحذيرية تتعلق بالالتزامات المتفق عليها بين الجانبين. وإلى أحوال الطقس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويكون الطقس معتدلا نسبيا والأجواء صيفية اعتيادية، وخلال ساعات المساء تكون الأجواء صيفية مستقرة. ختام الموجز، لحظات ألقاكم في برنامج كيف الحال، كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة، وما إن وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد، ومع ضيوف مهنيين من كبرى الشركات نطلع على المستجدات التقنية وعن بعض قصص النجاح المميزة للشركات الناشئة. محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
4: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة الثانية بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
2: مسهلي مع فرات نصار.
5: احنا مشكلتنا في الصف السحلي وحي ذيل المشيل جنوب مجدكوم، وجهنا الى المجلس عدة مرات، كل مرة يبعدنا يقولنا اخوة شوي من حلم كليت ما خليتش نتفاية رأيل معك شايف ما خليتش. يعني
6: اذا بتواجهوا اي مشكل مع السلطات المحلية او المؤسسات الحكومية او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
7: راح هذا الحي حاليا ان شاء الله خلال فترة قريبة يتوصل بالبيوف، وانت تعطي براقصة ومياه جلي نعمة البيوف، راح يكون خط بيوف عادي مش براميل. الهدف انه يكون خط ونبطه بالخط اللي بنعمل مسامير الشارع.
6: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوة بخطوة. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
2: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

0: أهلا ومرحبا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج كيف الحال. في حلقتنا اليوم بدنا نسلط ضوء على عالم حفلات الزفاف، نتحدث عن الاستعدادات والعادات والتقاليد وعن التحديات اللي بتواجه العرسان خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وبدنا نحكي بين الماضي والحاضر وبين التقاليد اللي تورثناها والصيحات الحديثة اللي فرضت حضورها على حياتنا اليوم، وكيف تغيرت ملامح الأعراس بشكل كثير كبير من حفلات بسيطة بتجمع الأهل والأصدقاء إلى احتفالات ضخمة بتتنافس بالديكور والأزياء والتنظيم وحتى الحضور على منصات التواصل الاجتماعي. لهيك كونوا معنا على السمع على أثير راديو الناس على 103.3 FM و107.8 FM وعلى تطبيق ناس. وبالبداية بحلقة اليوم بسعدنا طبعا نستضيف معنا بالحلقة الفنان أشرف أبو ليل لنتحدث معه عن تجربته الطويلة في إحياء حفلات الزفاف وكيف تغيرت هاي الحفلات على مر السنوات، شو اللي بيبحث عنه الجمهور اليوم وشو اللي تغير بذوق الجمهور، إلى جانب هيك مواقف عاشها وشافها ما بين الناس وأجواء من الفرح اللي عاشها وكيف حس التغيير خاصة في ظل ظاهرة المبالغة في الأعراس. بدي أرحب معاي بالفنان أشرف أبو ليل، أحد أبرز العازفين الشعبيين في فلسطين وشخصية فنية بارزة في إحياء حفلات الزفاف والمهرجانات. أهلين فيك.
1: الله يسعد صباحك، كيفك، شو أخبارك؟
0: تمام الحمد لله، طمنا عنك.
1: الله يخليك، تحياتي لك ولكل المستمعين اللي عم بسمعونا، وإن شاء الله بكون بخير وبصحة وسلام.
0: الله يخليك. بتخيل هاي فترة هيك فيها ضغط شغل ومش فترة سهلة بتكون عليكم، بس هيك بحب شوي أرجع معاك يعني شوي لورا، خلينا نقول كم سنة مناح، كيف يعني لما أنت بلشت كيف كانت الأعراس؟ حسيت في صار تغيير بين بدايتك بالعزف وبإحياء الحفلات الزفاف وبين اليوم؟
1: احنا خلينا نحكي على موضوعين اللي هن مختلفات. موضوع العزف تماما يختلف على موضوع العادات والتقاليد. موضوع العادات والتقاليد وصار في نوعية معينة افكت او نقلية معينة بكل العادات والتقاليد اللي كانت، وبالعزف كمان صار في فات عصر الميديا وتغيرت كثير شغلات في موضوع العزف، بالذات التراث اللي احنا بنشتغله طبعا. من ناحيه العادات والتقاليد اللي احنا بنرجع مش سنين، بنرجع سنين طبعا. يمكن انا حدا من الناس اللي عصرت اكثر من الفنانين اللي خلينا نسميهم الله يرحمهم من الشعراء القدام والموجودين اليوم الفنانين. كان في نوعيه اللي هي خلينا نسميها بين قوسين البساطه. البساطة هاي اليوم مش موجودة. إذا بنرجع لورا أكثر خلينا يعني كنا بالعربي كنا نشم ريحة العرس من بعيد. اليوم صار وكأنه خلاص بدنا نمشي العرس، وصار في نوع من المراعاة وصار في نوع من الميديا إنه نشوف هذا فلان شو عمل وهذا فلان شو عمل.
0: منافسة.
1: وصارت منافسة، يعني بطل في إشي اسمه فرح. يعني كنا نروح على العرس عن جد كان في فرح. اليوم بطل في فرح، إلا اللهم إلا من رحم ربي طبعا. ولكن أنا بحكي بشكل عام. من ناحية العزف تغير كثير.
0: شو اللي تغير يعني بتحس؟ كيف أنت هيك بتدخلنا للتفاصيل، لأنه من خلال عملك أنت شو شعرت تغير؟
1: هتحكي لك شغلة، أنا بحكي عن حالي أنا خصيصا. أنا حدا اللي بحب آلة المجز واليرغول بشكل مش طبيعي، ومتعمق فيها بشكل كمان كبير، ومتأثر بكثير فنانين اللي هني كمان رحلوا عنا. العزف كمان فيه له أصوله، بالذات من ناحية دبكة ومن ناحية سحجة ومن ناحية مراسيم الحنة. كل هاي القصص أنا بعرف أنه أنا كمان كان لي تأثير كبير، أنه أنا عملت نقل معين من ناحية الإيقاع الغربي وكل الموسيقى الموجودة اليوم في العرس العربي، أنا كان في لي دور فيها كبير طبعا.

0: الموضوع، ولكن بعد في كتير بلاد. تفضلي.
1: بدي أتوقف معك عند هاي النقطة لأنك عم تحكي عودناهن. السؤال الانطلاقة كانت يعني من عندكم كفنانين ولا من ذوق الجمهور نفسه؟ الجمهور شو صار يطلب؟ الجمهور لوين صار يوجه أكثر وإنتوا تتلائموا، خلينا نقول، أو تلائموا يعني ذوق الجمهور لشو إنتوا عم بتقدموا؟
0: نعم رحاب، احنا أنا بالألفين وواحد كانت تجربة كثير صعبة، ويمكن أنا حكيتها أكثر من مرة، أنه أنت تيجي تدخل على العرس العربي نوعية الأجهزة الصوتية كمان، أنك أنت تغيرها، وأنك تغير نوعية الإيقاع، أنك أنت تدخل الإيقاع الإلكتروني. هذا كان كثير نقل صعبة. أنت بتحكي من حدا كان يشتغل على نوع سماعة مثل البوك، وفجأة تيجي تحط سماعة اللي هي بكواليتي عالية جدا و بتقنية عالية، وتيجي تدخل الإيقاع الغربي، وفي حطات وفي عقل وفي عبي وفي وفي وفي وزلام كبار. إني طبعا مش عايشين هذا الموضوع، فأنت تيجي تفرض عليهم هذا الموضوع، لأنه أنت بدك أنك تطور آلتك وتطور الموسيقى وتطور التراث الفلسطيني. ولكن في مرحلة من المراحل أنت كمان بتتعطش للماضي، إنه أنت بدك تسمع خبطة الإجرين، بدك تسمع الكتف، تشوف الكتف على الكتف عم بهز. هاي فقدناها، ولكن صار في نقل معين، إنه الناس صارت تطلب إنه لا، إحنا بدنا كمان الإيقاع بهاي النوعية، هاي الدبكة بدنا هذا الإيقاع. فصارت الناس في عندها نوع من الوعي اللي هو للميديا اللي فرضت علينا هذا الموضوع، مش إحنا فرضنا طبعا.
1: طب شو هي الأغاني اللي كانت حاضرة بكل فرحة، خلينا نقول زمان واليوم، اليوم مش موجودة، أو كمان طبعا. كمان شو الأغاني اللي مكملة معانا بس يمكن طرق عليها تغيير معين؟
0: حاب في شغلات في بلاد اللي إحنا موجودين فيها في الداخل، اللي هني في بالعرس العربي لا يستغنوا عن الأغنية الفلسطينية. يعني أنا بديش أذكر هاي البلاد طبعا، ولكن في بلاد اللي ما بيستغنوا عنها، يعني بعدين متمسكين بهذا الموضوع تمام. ولكن كمان مرة نرجع له، هو الميديا هي فيه له دور كبير. اليوم الشاب صار يسمع أغنية بحكي لك إنه أنا بدنا نسمعها في الحفلة، يعني فبفرض عليك هذا الموضوع. ولكن في أغاني اللي أنا كمان نفسي، أنا بحكي عن حالي أنا كمان، إنه بالعرس بتتعطش لها، في الفرح الفلسطيني أنت بتتعطش إنك تعزفه، فإنك أنت بتعزفها أنت بتكون مترنم. طبعا في مش بكل محل بزبط هذا الحكي، ولكن في بلاد بعدها متمسكة بالتراث بشكل مش طبيعي، وهذا إشي كتير بيشجعك وكتير بيشدك وكتير بحمسك إنك أنت تضلك يكون عندك استمرارية.
1: فعلا بتحس في اختلاف بحسب يعني المكان الجغرافي ببلادنا كمان، بشكل العرس بتحس في اختلاف بشكل العرس كمان باختيار وذوق الناس بحسب المكان
0: طبعاً.
1: الجغرافي لحد اليوم
0: طبعاً. طبعا طبعا طبعا
1: ما بتشوف انها صارت تتشابه اغلب الاماكن؟
0: حتى لو بدي تشابهوا، يعني لكل مقام المقال حاب، يعني في يعني في شيء سبحان الله، البني ادم بيكون ربي هاي بهاي البيئه وتعطش في هاي البيئه. يعني هتحكي لك شغله، مثلا اليوم في بلاد اللي عاشت مثلا على نوعيه من الموسيقى الفلسطينيه او التراثيه اللي هم متشاربين منها زمان، انا بحكي على زلام كبار طبعا مش الجيل اليوم طبعا. فبحكي لك انه بدنا هاي المعزوفه، انا طبعا بفهم، ولانه انا كمان بحكي كيف حكيت لك في البدايه، عصرت هذاك الجيل، انا صار لي 35 سنه بالموضوع مش يوم يومين. فانت بتتذكر انه هو بدك ترجع
1: لهذيك
0: الايام. فانت في حركه اصبع معين في آلتك او في نغمه معينه او في مقطوعه موسيقيه انت بترجعه، وانا بفهمه طبعا. يعني اذا بدنا نيجي نقارن الشباب اللي عم تتعلم اليوم، طبعا انا بكن لهم كل الاحترام، وان شاء الله انه يا رب ما نشوفهم في مستويات عاليه وعلى مسار عالميه، ولكن هو ما راح يفهم زي ما انا فاهمه. انا لانه عشت معه وحضرت معك معه، انا بحكي على الجيل اليوم طبعا، الشباب اللي عم تعزف. فهون في افكت حلو، انت بتسمعه بتترنم معه، انت بتشوفه عم بيميل براسه انه هو مسلطن، انت فاهمه. فهون بتكون بتعيش معك مشاعر حلوة، لأنك أنت عشت البيدر، عشت الحصيد، وعشت الطابون، وعشت البساطة، وعشت البدل اللي كان يعني متمسك فيها، إنه هاي البدل اللي تلبسها آسف يوم عرسه. ففي كثير تفاصيل اللي هي بين الأسطر أنت بتكون عايشها، بتكون فيها إشي حلو.
1: طب حكيت عن قبل، كيف بتحس دور الفنان اليوم تغير بحفلة الزفاف؟
0: مع الأسف تغير بشكل مش طبيعي. لأنه اليوم حكيت لك وبرجع وبكرر، الميديا دمرت الكثير من الفن ومن التراث. مع الأسف، مع الاحترام لكثير ناس اللي هي يعني صارت فنانين في العرس أو في أي مهرجان فني أو أي ثقافي، ولكن للأسف الشديد هو يعني ما عنده الثقافة الموسيقية، ف يعني ما يسمى

0: طب الترند، الترند هو عباره عن 30 ثانيه، ف30 ثانيه ده بيشوفه ولد بيفكره هو نجم، ولكن الحفل هي 3 ساعات.
1: صحيح.
0: ففي فرق كبير. زمان اذا انت بترجع لورا كان ما كان في حكينا ما كان في الايقاع، فانت الفنان كان ينكشف. اذا احنا بنرجع للغه العربيه كمان،
1: نعم.
0: احنا كنا نسمع البيت العتابه اللي هو 3 كلمات متشابهات مختلفات بالمعنى. الناس كانت تسمع بيت العتابه، هل هو من ناحيه لغه عربيه مكسور ولا مش مكسور، موزون ولا مش موزون. فاليوم ما حدا عم بسمع صح، حتى الموسيقى ما حدا بسمع انه هل هو نشاز ولا مو نشاز. اكيد في فرق كبير. اكيد طبعا،
1: بس الناس مش مركزه يمكن بهذا الجانب. بتعرف يمكن على هذا الموضوع بتحس الناس بتستمتع عن جد بالفن باللي عم بيأدي الفنان خلال الحفلة، بتكون مستمتعة ومركزة ومعطية هذا الفن حقه؟
0: لا أبدا. طبعا مش الكل، ولكن فئة كبيرة اللي ما هو مش معك، هو جاي بس صورة ومش متبع معك أبدا، يعني مش عم بسمعك يعني. إلا القلائل، إلا من رحم ربي. طبعا في ناس عم تسمع، فعم بحكي الكل، ولكن أنا بحكي بشكل كبير. وكمان مرة رحاب أنا برجع بحكي، يعني في محلات من ناحية جغرافية اللي لليوم بعدين مركزين.
1: نعم.
0: ومركزين حتى في الكلمة مركزين. هل الكلمة موزونة ولا مش موزونة؟ أنا ما بحكي ما بلم الكل، ولكن
1: طبعا طبعا بس يعني مع تغير الجيل اليوم جيل يختلف.
0: نعم.
1: الذوق يختلف طبعا. نعم. متأثرين بالعولمة خلينا نقول، وبكل
0: أيوة
1: اللي عم بيكون حوالينا.
0: نعم.
1: يمكن هذا هو السبب كمان للاختلاف، مش بس يعني مش انه الأجيال اللي انت عرفتها وعصرتها وعشت معاها هي نفسها اللي تغير ذوقها، انما الجيل نفسه تغير.
0: صحيح. والمقابل مهم بالآخر، يعني الشغل اللي حلى صاحبها، اذا انت كمان إن كان شاعر وإن كان عازف وإن كان مطرب وإن كان شو ما كان يكون بيقدم أي نوع من الفن في الـ في الـ في الـ في العرس العربي الفلسطيني أو في أي مسرح.
1: نعم.
0: فن.
1: نعم.
0: إذا كان صح هو رح يصل لإحساسك صح.
1: صحيح.
0: فأنت إذا عزفت شغلي صح حتى لو هو ما عاشها وعزفتها في إحساسك وبتقنية عالية وفي في في في في فن حلو، أكيد راح تصله، أكيد راح يحبها وراح يطلبها منك مرة مرتين وثلاث.
1: جميل جميل جدا. بدي أشكرك جزيل الشكر يعني على مداخلتك معنا وعلى نقل يعني تجربتك وإحساسك كمان من خلال هذا اللقاء. شكرا لك الفنان والعازف أشرف أبو ليل، شكرا لك.
0: تحياتي.
1: إلى اللقاء.

0: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ قشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم. بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع القشور كومبوزيت ولا خارسينا حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن قشور الأسنان في كلاليت سمايل.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2017.

0: 2020.
1: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
2: يا حمص يا حمص يا حمص البستان عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان
3: البستان سفرتكم دائمة
4: إيروكا يعني أوبتيكا.
5: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
0: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك الأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29 سبعة. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
7: وإسا واخيرا وليس اخرا بدي اشكر كومبودكس. بدي اشكر كومبودكس لانه بالرغم من وجع الاسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
8: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة، وقت الوجع وقتها.
9: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
10: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: رجعنا لكم عن جديد بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال اللي مخصصينها اليوم لنحكي عن أفراحنا، عن أعراسنا، عن حفلات الزفاف في مجتمعنا وكيف تغيرت هيك على مر السنين، كيف كانت بالماضي وكيف صارت اليوم، شو اللي تغير وشو اللي ضل ثابت، شو ليش صارت حفلات الزفاف أكثر تميز، أم إنه يعني البساطة اللي كانت قبل هي كانت هيك أجمل ولا تعوض اليوم، شو الناس عم تعتمد اليوم، هل الحفلات الكبيرة الضخمة أم الحفلات الصغيرة اللي أو خلينا نقول نسميها كيف بمسماها بمجتمعنا، الزفاف العربي ولا الزفاف اللي في القاعة، إيش اللي صار، كيف فرضت الظروف الاقتصادية والاجتماعية واقع جديد على أفراحنا. زمان كانوا يقولوا الفرحة ما بتكمل إلا بالعرس، بس السؤال هل تكلفة العرس بتسمح أصلاً إنها تكتمل الفرحة؟ بين أسعار القاعات، الذهب، الضيافة، التجهيزات، صارت الأعراس من أكثر المناسبات اللي لازم نحضر لها كثير وبتتطلب يعني ماديات كثير كبيرة، وأصبحت تتأثر بالواقع الاقتصادي اللي خلى كثير شباب وكثير أزواج شابة وكثير عرسان هيك يعيدوا التفكير في شكل حفلاتهم وأولوياتهم وحتى موعد زواجهم. السؤال اليوم الجيل الموجود لوين توجهه أكثر؟ بفقرتنا اليوم ننسلط الضوء على الجانب الاقتصادي للأعراس ونتعرف هيك على التحديات ونوقف عندها التحديات اللي بتواجه المقبلين على الزواج وكيف فعلا عم بتأثروا بالظروف الاقتصادية ولا مش عم بتأثروا أو عم بيرفضوا إنهم يعني يشوفوا الواقع ويتلائموا وضعهم لهذا الواقع. وعشان هيك معنا اليوم المدرب والمستشار لاقتصاد العائلي حسين خليلي. أهلين حسين.
1: هلا رجاء. حسين خليلي.
0: خليلي أسفي. حسين خليلي. طمنا عنك، كيف الحال؟
1: تمام شو الأخبار؟
0: تمام شو أخبارك؟
1: التزامات وهرب.
0: التزامات زي كلياتنا وتغيرات اقتصادية عم تأثر علينا كلياتنا. بداية حسين، شو برأيك الأسباب اللي عم بتخلي يكون في ارتفاع في تكلفة حفلات الزفاف اليوم؟ عم نشوف طبعا تكلفة اليوم كثير كبيرة مش كيف كانت زمان.
1: سببين رئيسيات رجاء، أول إشي ارتفاع الأسعار المجنونة اللي كان في السنوات الأخيرة خاصة بعد الحرب من حرب الإبادة إلى اليوم، فالمتطلبات صارت أكبر والأسعار صارت أعلى، وهذا السبب الأول. والسبب الثاني طلباتنا إحنا من المناسبة صارت أكبر. المناسبة هي مناسبة مهمة جدا، واحد من أحلى المناسبات فيها انتقال من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة العزوبية إلى مرحلة الاستقرار. نعم. والاستقرار هو واحد من الأهداف الرئيسية اللي كلنا بندور عليها، فالاستقرار هو هدوء وسلام داخلي.

0: عادي وسلام. للأسف الشديد إنه طلباتنا إحنا من المناسبة زادت أكبر، فصارت تسبب ضغوط ما بعد الزواج.
1: بس شو عم بدفع برأيك الأزواج والناس تعمل عرس مكلف لهاي الدرجة؟ يعني
0: رأيي في شغلتين، في قرار عاطفي بالأول لأنه المناسبة تبعتي فأنا ولا مرة واحدين فبدأ استغلها للآخر، وصار في تفسيرات عقلية للقرارات العاطفية فعم نعطي شرعني للمصروف الزايد لأنه هي بس مرة واحدين. يعني أنا بطلع لي هاليوم أكيف وأعمل كل أحلامي وحقق كل أحلامي في هاي المناسبة. الشغل الثاني واللي هي أكبر وتأثيرها أكبر هو الضغوط الاجتماعية، أو خلينا نسميها اسم صعب شوي، اللي هي سياسة قطيع. كلياتنا ماشيين في مناسبات في نفس الطريقة في نفس الاستثمارات، الدفع احنا مش قدرته، خلينا نقول ماديا ما عندناش القدرة على الوقوف في الكلمات اللي بنخلقها حالنا عشان نوقف في الحالة الاجتماعية العامة اللي هي تضخيم المناسبة او التفاصيل الصغيرة اللي كل واحد صار فينا كمان عم بدور على خصوصية المناسبة تبعته في أنه بده يعمل إشي غير الآخرين، فصار في حالي كمان مش بس تقليد إلا منافسة اجتماعية في كل ما يتعلق في المناسبات. طب في يعني شغلتين اللي هي بتتعلق فينا وتأثير الضغط الاجتماعي والقرارات العاطفية هي واحد من أسباب الرئيسية لإدارة الميزانية الغير متزنة بشكل عام وبالمناسبات طبعا أكثر.
1: وبما أنه عم تحكي عن الميزانية، عرس اليوم بأيامنا هاي شو الميزانية اللي بحتاجها عشان نقيم حفل زفاف زي اللي عم بيكون اليوم؟ احنا مش عم نحكي عن ليلة، احنا عم نحكي حفل زفاف وكأنه عم نحكي عن يوم حفل واحد، بس احنا اليوم عم نحكي عن ليالي تطول وتطول كلياتها حفلات، كل يوم في حفلة، كل يوم في يعني تنسيق وترتيب وتعاليل على مدار أسبوع وأكثر مرات. فكل هاي الأيام
0: عرسنا القديم نحكيها هيك ببساطة شوي رجاء، عرسنا القديم كان ثلاث ليالي، ليلة تعليلة، ثاني ليلة زيانة وحنة ووجبة وصهرة، ثالث يوم وجبة ومنجيب العروس. فصار ثلاث ليالي كانوا، وبوضع اللي كان الأكثر كانت الناس أكثر عندها تخشبوت أو عندها اهتمام في كل ما يتعلق في التكاليف عليه على صاحب العرس ولا صاحب المناسبة. اليوم نحكي على 7 أو 8 ليالي، وكل ليلة بتكلف عشرات ألاف شكليم، لأنه في ليلة كله صار يتعلق أو تقييم المناسبة للأسف الشديد صار في كمية الاستثمار في المناسبة ماديا بشكل المناسبة الخارجي هو اللي صار يهمنا، والمناسبة أو العرس وبالآخر منتج قدي بستثمر فيه وقدي بدفع فيه أكثر قدي بتوسع فيه أكثر بده يكلفني أكثر، لأنه كل ليلة ممكن تكلف عشرات ألاف شكلين. عم نحكي على واجبات ضخمة جدا، على سهرات اللي فيها كل التفاصيل، ولبنا نطلع على التفاصيل المادية كنظرة مادية منبلش نحسب تكاليف المناسبة من الكوباية الصغيرة لحد الفرقة والسهرة والقاعة والفستان اللي بيكلف 30,000 استيجار للليلة والفرقة اللي بتاخد 35,000 و40,000 اليوم. فهم نحكي على تكاليف عالية جدا بالآخر في منتج أنا عم بستثمر فيه. خلينا كيف بشتري أي منتج؟ في منتجات بديلة، المنتج البديل هو يكون بدناش نحكيها متواضعة بس ذات جودة أعلى.
1: بس برأيك الأزواج والعائلات اليوم واعيين لهذا الموضوع للجانب الاقتصادي؟ عن جد عم بحسبوها من أبسط شغلة عم بجيبوها لحكاية الكاسات لأكبر إشي عم بنسقوه برتبوه للفرح، واعيين لهذا الموضوع عم برتبوا ميزانية بحسب قدراتهم، في هذا الوعي الكافي اقتصاديا لقديش وكيف لازم ينظموا الفرح؟
0: قالك شغل نحكيها بواقعية مش بسلبية، الواقعية بتقول انه لا، لانه الطلبات لا نهائية والتفاصيل الصغيرة طبعا هي فرصة موسمية. فكمان اصحاب المزودين او السباكين اللي بيعطوا للمناسبة مثل انا عارف الزينة، الطاولات، العرس، مش عارف كل هاي التفاصيل، عندهم موسم اللي ممكن يربحوا فيه اكثر، ارتفعت الاسعار بشكل مش طبيعي وعشان هيك صارت مكلفة جدا. المشكلة هو بالتخطيط، والتخطيط للمناسبة ضروري جدا نبحث عن الثمن في تضخيم المناسبة. الهدف من الزواج هو الاستقرار، بس احنا للاسف الشديد بسبب عدم التخطيط وبسبب عدم تكتوب او تحديد الميزانيه صار في عم بتؤدي للدمار مش للاستقرار. الدمار المالي هو طبعا له ابعاد وله ثمن مهم جدا للازواج الشابه اللي ما خططش للمناسبه او ما عندوش الادراك عن ابعاد تضخيم المناسبه، فانه في ثمن غالي جدا راح ندفعه. الثمن هو طبعا ثمن نفسي وينعكس على الحياه الزوجيه، وثمن مادي اللي كمان بينعكس على الحياه الزوجيه، سنتين بصفوا في محل اسمه ضغط وقلق وخوف.

0: مشاكل زوجية، وللأسف الشديد عم نشوف حالات الطلاق ما بعد الزواج بفترة قصيرة. وبالمناسبة الدراسة بتقول إنه هو بسبب رئيسي عدم المحادثة أو الأهداف المشتركة، الوضع المادي له تأثير كبير كبير. إحنا موجودين بالحقل، فمنشوف أنا بلتقي مع أزواج جديدة اللي عندي مشاكل ضخمة جدا، خاصة إنه بيكونوش في وضوح لبعض، دفع علينا ديون، دفع علينا التزامات، فتبلش الحياة في أجمل ما يكون بعد فترة قصيرة من مواجهة الواقع والحقيقة. مواجهة الواقع والحقيقة بالآخر في أرقام، في عنا دخل، في عنا التزامات ثابتة، وفي حياة بدها تستمر، دفعات الثابتة هي التقسيط. وبلاش ننسى كمان شغلة مهمة جدا، إنه مناسبة الزواج بتيجي ما بعد استثمار كبير جدا أو مشروع العمر اللي هو العمار.
1: صحيح.
0: العمار مكلف جدا، فإحنا بعد العمار بدنا نبلش بالبيت، تجهيز البيت، وما بعد تجهيز البيت العرس، فالنتائج عم بتكون صعبة جدا. أساسها واعتمادها بيكون على الديون، حتى عدم إدراك أو في مناسبات كثير وراس كثير عم بتكون كبيرة، وإحنا متكلين عن نقوط عشان نسد فيه الدين. طب شو نقوط بالآخر؟ نقوط هو قد بعيد الأمد.
1: صحيح.
0: المصاري اللي بتجيني بالنقوط مش إلي، مصاري للترجع مرحلة معينة بدنا نرجع، وفي ناس عشرات سنين بتضل ترجع حتى لو بشكل جزئي وبشكل قليل مرحلة بعيدة، بس إحنا التزاماتنا للبشر بتكون بمحلين، التزام مادي زائد التزام معنوي.
1: واحيانا كثير حتى النقود ما بغطي نفقات العرس، يعني حتى لانه بيكون فيه مبالغه كثيره بالفرح وبكل متطلبات الفرح اللي حتى النقود ما بيغطيها.
0: بالضبط. الشيء بيش بتعلق في عدد المعازيم، تقدر في كبرنا المناسبة، في عدد الليالي، شو عملنا بهاي الليالي. احنا بنحكي لسه هيك بشكل نحكيها، في ليلة الكباب وليلة المشاء وليلة الكبة وليلة فكليات بالآخر، هاي الضيافة أو البحث عن إبهار الضيوف بتكلفنا مادي مصاري كثير جدا.
1: طب بتنصح
0: طائف العرسان وخاصة اللي بدفع الثمن هن ناس شباب حلوين اللي بدهن يعيشوا حياة فيها هدوء في بداية حياتهم الزوجية، فإحنا بلشنا بيجن راس مال إذا المناسبة لقد كبيرة وإحنا مش قدرة الوقوف في الالتزامات اللي بنخلقها حل.
1: طب بهيك سؤال، في كثير ناس يعني اليوم عشان تعمل الفرح بالشكل اللي هي بدها إياه عم تتوجه للقروض وللتقسيط لحتى تغطي نفقات العرس، انت بتنصح بهاي النقطة؟
0: هتنحدد شو هو القرض. القرض هو كل صفقة قسطت، يعني كل صفقة أنا قسطتها بكرت اعتماد أو بشكات أو بقرض من البنك أو قرض خارج البنك أو التزام حتى شفهي بين الناس ببعض هو قرض، والقرض اقتصاديا هو دفع ثابت. الدفع الثابت هي مبلغ ثابت بدفعه بشكل ثابت لمحل ثابت لفترة زمنية. طيب هذا الدفع الثابت هاي إلها جزء من الدخل، والمتغيرات والباقي هي دفعات متغيرة. الدفعات المتغيرة راح تتأثر بسبب الدفعات الثابتة. بالآخر حتى لو بدي أخذ قرض بغض النظر شو نوعه، ضروري جدا إنه نفحص قد في دخل وهل عندي القدرة على الوقوف في الدفع الثابت هاي اللي أنا خلقتها حالي للتقسيط للمناسبة أو لغيرها، وهل عندنا القدرة إنه نستمر في حياتنا مع المتغيرات المتبقية اللي هي المبلغ اللي بتبقالي عشان أصرف فيه الحياة اليومية. وهم في كمان نقطة، العرسان الجداد في أول حياتهم وفي حال إن النشوة وقرارات عاطفية أكثر، فبدنا نحافظ على لحظات حلوة باستثمار مالي. ممكن نفكر فيها أبعد من هيك، الاحتياجات والنواقص للعرسان، في سيارة، في السيارة بدنا نسافر، لوين بدنا نسافر، واليوم السفر حتى بطل مش السفر المتواضع، فإحنا من بعشرات آلاف الدولارات عم بندفع على شهر العسل. الأساس الموضوع هو التخطيط والتفكير في أبعاد القرار اللي بنأخذه. إدارة الميزانية بشكل عام إيش هي؟ مجموعة من المعتقدات خلتنا نأخذ قرارات، القرارات تحولت لسلوكيات، السلوكيات تحولت لعادات وجابت نتائج. إحنا ممكن نتفق كلنا إنه النتيجة اللي بنرجوها من حياة زوجية هي استقرار وهدوء نفسي وسلام وسعادة وحب ونحافظ على علاقتنا، بس هل معتقداتنا وقراراتنا عم تخدم هاي النتيجة؟ وهو سؤال مبدئي جدا.
1: سلوكياتنا من غير ما نكون واعيين للموضوع هي عم تهدم هذا الاستقرار اللي إحنا عم ندور عليه قبل ما يكون موجود. للأسف.
0: طب برأيك يعني حتى اجتماعيا صعب جدا.
1: صحيح. برأيك يعني بظل الظروف الاقتصادية والانعكاسات اللي عم بتكون بسبب الأوضاع الأمنية والحروبات، يعني كل الدول يعني بوضع اقتصادي صعب وبترجم طبعا على جيوب الناس في المواطنين، برأيك الناس ممكن عن جد تبلش هيك تتوجه للأعراس البسيطة المتواضعة، تبعد شوي عن هاي المظاهر، أو ما يكونش عندها أصلا القدرة أنها توقف

0: بهيك يعني بهيك متطلبات.
1: يا رجاء معطيات واضحه ما فيش، بس اجتماعيا عم بنشوف انه في ناس عم بتكون بتاعت 250 300 مدعوين لإقراب اللي انا بحب نشوفهم في في في, في العرس. صاحب العرس بحب يشوفهم بتقليص حسب الوضع المادي، بس الواقع يعني هم نشوفها، بس الواقع بيقول انه كل سنه في ترند جديد، كل سنة في عنا إشي إضافي مكلف جدا. عم نحكي على أرقام مهولة، على على على شغلات اللي يعني مش عم بحب أحاول مع ما أفرش التفاصيل، بس عشرات آلاف إشكالين بتكلف على ساعتين وثلاث ساعات. صحيح. عشرات الآلاف اللي بدفع بقى. هيك مثال بسيط، اللي مثال استئجار بدلة ولا فرقة ولا مقاعة وكلفت 30-40 ألف شيكل بالليلة، هذول 5 أشهر شغل أو 4 أشهر شغل.
0: يعني أنا عم ليلة واحدة، عم نحكي عن ليلة واحدة، وبالغالب عم بنعمل أكثر من ليلة.
1: بالضبط، هذا تنقيس نتطلع على القيمة المعنوية تبعت المصاري قبل ما نكون على القيمة الشرائية والقيمة المادية. المصاري بالآخر نحن منجيبها بتعب وجهد وعرق وصفر وقلق وتعليم وضغط عشان يكون في عندها المورد هذا المادي عشان نقدر نعيش كمان مرة بسعادة وهدوء.
0: جميل جدا.
1: للأسف الشديد أنه مش هاي النتيجة اللي عم نوصلها بعد، أو الشباب ما عم بيوصلوا لها بعد الأعراس، خاصة نبلش ندور على قروض. صح. والأسوأ ما بالقروض، القروض الخارج بنكية، وعم بنشوف لهم بتوصل حتى حالات عنف.
0: صحيح صحيح، للأسف يعني نتأمل إحنا على أمل
1: بالإشي، بس هي صرخة في أنه حتى نقلص، حتى نهدي الأمور، حتى نبحث عن الهدف الرئيسي.
0: إحنا عم نفتح العيون، يمكن عم نفتح العيون على نقطة يمكن مش مدركين لإلها كثير ناس بمجتمعنا، وبظل نرجع ونحكي الظروف الاقتصادية الصعبة اللي كل ما بالها عم بتكون أصعب وأصعب على كثير يعني أصعدة بحياتنا، على كثير مجالات بحياتنا وظروف بحياتنا، مش بس حفلات الزفاف وإنما كل شيء، لكن بالذات هاي الحفلات اللي إحنا في بإمكاننا إن نوفر من خلالها، بإمكاننا أنه نعملها بشكل متواضع أو بحسب قدراتنا من غير ما نلاحق زي ما حكيت لترند. مهم جدا كثير أنه ننوه ونتوقف عند هاي النقطة.
1: بدي أشكر نقطة مهمة. نعم. في كمان، بس معلش كمان جملة مهمة طبعا. جزء أساسي من إدارة الميزانية هي التفكير في المخاطر المالية، بسموها نهو سيكونيم، أو أنه نطلع على المستقبل شو مخبينا المستقبل. صحيح. اللي ضامن دخله بكرة واللي ضامن صحته وعائلته وما يصيرش في عنده حالات غير متوقعة ماديا يدرك قراراته.
0: مهم.
1: فإحنا التزاماتنا الحالية راح تأثر على مستقبلنا أو مستقبل الحياة. شباب، صبايا، أزواج، شاب صغار، نفكر في التخطيط وإدارة المخاطر وإدارة الميزانية حسب قد في دخل وقد في التزامات، وحسب هيك قرروا قد ايه بدك عرسك يكون كبير.
0: مع هاي النصيحة الجوهرية والمهمة بدي أشكرك جزيل الشكر المدرب والمستشار لاقتصاد العائلي حسين خلايلي. شكرا لك. شكرا على كل هاي.
1: شكرا جزيلا.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: وإسا وأخيرا
1: وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
2: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
3: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
4: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينغستور. زيت دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل 90، أرز ياسمين شقعة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل 90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل 90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل 90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
7: زوجية
6: مزبوط زوجية، ولوجهات الرائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين تورس في الناصري وشفا عمر.
8: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
9: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
10: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.
3: ورجعنا لكم عن جديد بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال، وبآخر موضوع لحلقة اليوم هالجانب اللي رح نحكي عنه هو جانب أكثر اجتماعي، كونه في مؤخرا هيك انتقادات كثير عم بتكون على اللباس والمظهر الخارجي اللي عم تختاروا العرايس واللي عم بيختاروا المدعوات، خاصة في حفل عقد القران أو في الإكليل في الكنيسي. يعني هناك انتقاد نوعا ما بالفترة الأخيرة على اختيار اللباس لهاي المناسبة، كونها مناسبة دينية وإلها جانب وطابع خاص ومختلف، والمفروض أنه يكون اختيار اللباس بتناسب مع هاي المناسبة لحتى يعكس جمال الحدث ويحترم طبيعة المكان وثقافة المكان والمجتمع. عن هذا الموضوع معنا اليوم مستشارة أداب السلوك محاسن سعدي خمايسي. أهلين محاسن.
4: أهلين رجاء، هلا.
3: طمنينا عنك، كيف الحال؟
4: الحمد لله تمام، سعيد بهذا اللقاء.
3: الله يسعدك يا محاسن. يعني موضوع يطرح ونقاش حول هذا الموضوع، تعالي نحكي شوي عن بالأول شو فعلا هو اتيكيت اختيار اللباس في هاي المناسبة، وشو أبرز يعني الفروقات بينها؟
4: طلع كيف تفضلت رجاء بداية إنه كنيكا المناسبتين هن مناسبات دينية، في هنا طقس ديني، في هنا يعني بصير الرباط المقدس بين العروس والعريس، بيصبحوا زوجين.
3: نعم.
4: الفرق الوحيد انه الكتب الكتاب هو لا يلزمنا انه يكون كتب الكتاب يوم العرس، ممكن يكون قبل، يعني بين الخطبه لوين العرس بدي اي موعد بناسب الطرفين، بينما الاكليل هو معناه انه هو بده يكون يوم العرس يوم الفرح. بما انه في اكليل وكل يوم العروس، فهو العروس بدها تكون مع فستان عروس بكل ما تحمله الكلمه من معنى. كتب الكتاب اللي بس بيكون طبعا مختلف لانه عندك مدعوين، هقال بكون الاشي رسمي اكثر، فما فيش حاجه يكون هذا اللباس الفاخر اكثر.
3: مع انه في مؤخرا عم بيكون اعتماد وكانه على كتب الكتاب بذات اليوم بنفس اليوم كمان، بس غير ناهيك عن هذا الموضوع كمان عم بنعمل حفله كبيره لكتب الكتاب، حفله فيها مدعوين، فيها توزيعات، فيها يعني تزيين، فيها يعني في تنسيق وترتيب ليوم خاص.
4: صح يعني هو احنا الاشياء سبحان الله كيف تفضلتي انه في كتير ناس عم تشكي من التبذير، من الهدر اللي عم بيصير، من عدد المناسبات اللي عم بتكون، بس احنا كلنا مكملين بهاي يعني بهذا السياق، فيش حدا عم يعني عم بحاول يوقف العجلة ويقول لا انه في شيء غلط عم بنعمل. بس احنا طلع يعني بنحكي ايش احنا بنقدر بنقوله، يعني عرفنا احنا بشكل رسمي ايش هو كتب الكتاب، ما بمنعش انه يكون هو بنفس يوم العرس.
3: نعم.
4: لما يكون اذا كان بنفس يوم العرس، طبعا العروس بدها تكون بفستان العرس، بس اذا كان قبل بده يكون شيء مختلف شوي، بس كيف حكينا في هون طقس ديني،

0: عنا رجال دين موجودين، بدنا ناخذ احنا بعين الاعتبار وجود رجال الدين. وشفت انت كمان سمعت حكيتي عن اللباس والانتقادات اللي بتتوجه، يعني طبعا انا كمان هاي مقالات قراتها عن نداء من رجال دين لا. بالنسبه للاحتشام بهاي المناسبات، وبصراحه معهن حق يعني اكيد.
1: يعني بكل مناسبة، كل مناسبة يمكن محاسن فيه إلها طابع معين، شكل معين، المفروض يكون الاختيار كمان يتلائم مع هاي المناسبة. وكم الحر لما بنحكي عن مناسبة فيها يعني طابع ديني، جزء ديني من كل المناسبة هاي أصلاً، لحفل الزفاف أو الزواج. شو قواعد اختيار الملابس إن كان للعروس في هذا اليوم أو للمدعوين؟ يعني كيف لازم نختار الإطلالة المناسبة؟ هل في عنا عن جد معايير قواعد معينة نمشي حسبها؟
0: يعني عشان نطلع احنا من قصة الطقوس الدينية، بس اقول بالطقس الديني اذا كان كتب كتاب او انه اكليل، طبعا في ظروف، في قواعد اللي احنا بدنا نراعيها، اللي هو الاحتشام بالذات، انه يعني في عنا هون رجال الدين. والقواعد هي جدا بسيطة، انه طول الفستان اللي بنكون لابسينه يكون للركبة او اطول، ما يكونش لفوق الركبة، تغطية الاكتاف، تغطية منطقة النحر على الصدر بسموها كمان ديكولتي. واذا صار يعني انه الفستان صعب انه يعني احنا نغطيه او هيك، يعني نستعين كمان بقطعة الشال اللي هي ممكن يعني كتير تحل لنا مشاكل. هاي من ناحية احتشام. إذا من ناحية قواعد اللباس، إذا إحنا كنا بالعرس سواء كتب الكتاب أو الإكليل، يعني صار في هنا اللون الأبيض ومشتقاته هو حكر على العروس. طبعا هاي من وقت ما الملكة فيكتوريا لبست الفستان الأبيض 1840 صار هذا عرف عالمي. يعني هون كمان مفروض انه المدعوين، بما انه العروس رح تكون باللون الابيض وهذا لون حكر لإلها وهذا هو يوم هالمميز، فاتركوا لها هذا اللون، تعالوا نبعد احنا عن الابيض. انت يعني باي مناسبة ممكن نلبس ابيض بس مش بالعرس.
1: بتعرفي حكيتي عن عن الملوك وعن الملكات، كمان الملكات والاميرات تميزوا باختيار فساتين محتشمة، فساتين زفاف محتشمة، يعني كمان يعني ممكن انه فعلا نتمثل فيهن كونه يعني بيختاروا ملابس راقيه محتشمه بتحترم المناسبه. صحيح. والشخص
0: صحيح، في هون اناقه، في رقي، في احتشام اللي هو بيعبر عن احترام الذات واحترام الناس المحيطين فينا. اكيد معك.
1: طب محاسن في يعني في بعض الكنائس او لدى بعض رجال الدين يعني في تشترط معايير معينة للاحتشام، وفي صار مواقف وكان في اللي رجال دين رفضوا انهم يقوموا بهذا الطقس الديني، وما يعني ما قبلوا انهم يعملوا المراسم كونه العروس كانت في لباس غير محتشم ولا يتلائم يعني مع المناسبة. كيف ممكن نتجنب الوقوع بهيك موقف يعني محرج خلينا نقول بسبب اللباس؟ وإيش ممكن نعمل بحال صار هيك؟
0: المضبوط، بصراحة أنا ولا مرة يعني إنه واجهتني هيك قصة، ما كنتش بعرف إنه يعني صار الإشي عن جد على أرض الواقع إنه يعني الشيخ أو رجل الدين رفض. بس بصراحة رجاء يعني أنا عن جد بفهم لما في عندك أنت هون القواعد، هي واضحة، هي مش أشياء يعني سرية وإحنا منعرفهاش. إحنا كل إنسان واعي عاقل فاهم إنه في هون قواعد لهاي الأماكن الدينية. فأنا يعني من البداية لازم أخذ هذا الإشي بعين الاعتبار احتراما لإلي، وحتى أنا أتفادى إنه أنا أنحط بموقف محرج. وطبعا إذا حطيت بهذا الموقف، حسب رأيي أنا بتوجب علي أني أنا أحترم، لأنه هذا الرجل هو رح يكون في بناتنا إحنا تواصل بصري، هو يعني مش رح يقدر من حاله أنه يتطلع علي، يتطلع على العروس أو على الأقرباء، وهذا الإشي عم بسبب له إحراج. وإحنا كيف بنعرف أنه أنت حر حر حر، ولكن حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. فلما أنا هون مسيت وخدشت ويعني هاي القواعد، لا معناته أنا الحق علي، وأنا يعني بتوجب علي أني أنا أتأسف أعذر وإنه أحاول أتفادى يعني هذا الخطأ، وإنه ممكن نستعين إحنا بشال بإيش اللي إحنا نغطي الأماكن المكشوف اللي يعني ما تتوجب علينا أنه نكشفها. طبعا في عندك ناس كمان بالكنيسة بتفوت كمان

0: بتغطي الرأس يعني يعني بدل على خشوع وعلى يعني كتير احترام
1: قدسية المكان طبعا طبعا. طب بدي اسالك عن نقطه محسن هيك سريعا. بنشوف كثير مؤخرا وعم بيكون فيديوهات عن الموضوع على منصات التواصل الاجتماعي كمان من قبل العروس وكمان من قبل المدعوات انه بمرحله معينه بوقت معين من السهره بمرحله متقدمه بغيروا الحذاء او بيشلحوا الحذاء الكعب. مقبول في لا. مجال الاداب السلوك؟
0: لا يعني استر ان انا عم بضحك لانه لا الاشي بالمره مش مقبول. يعني انا عشان هيك يمكن انا حكيت عن الحذاء لانه انا عم بسبق بديش انه نوصل لهيك مرحله انه احنا نكون مع كل هاي الاناقه وكل هذا الفستان الفاخر وبتشوفي انه شلحت الحذاء الكعب وراحت مع اشي جدا جدا بسيط. لا بالمره مش مقبول. عشان هيك انا النصيحه اللي بقولها من البدايه يعني بستوى انك انت تنتبهي وما تبخلي على هذا الحذاء انه يكون صحي ومريح. وبأسوأ الاحوال خلي معك كمان يكون بديل, خلي معنا كمان حذاء اللي احنا بنكون لابسينه من قبل ومتاكدين انه هو يعني مريح. والافضل افضل يعني نصيحه كمان انا بقولها, الحذاء اللي احنا بدنا نرتديه بهاي المناسبه نكون مجربينه من قبل. يعني صعب شوي انه احنا ممكن ننغدر انه نلبس حذاء لاول مره بهيك
1: مناسبه. صحيح. لازم اختيار يكون جدا دقيق وناخذ بعين الاعتبار كل هاي التفاصيل لحتى ما نوصل لهيك مواقف محرجة. بدي أشكرك جزيل الشكر مستشارة أداب السلوك محاسن سعدي خميسي, شكرا لك يعني على هاي النصائح وهاي الإضاءات في هذا الموضوع, لأنها عادة أمور يعني ما بنتحدث فيها أو بنخجل نتحدث فيها ومهم نتوقف عندها. شكرا لك. شكرا
0: شكرا. وبالنهاية أنا بدي أقول أنه مبروك لكل اللي عم بتجوزوا والله يكتر المناسبات الحلوة. وبس جملة أخيرة أنه بالنهاية بيبقى التفاهم والتراحم أهم من الفستان ومن الجزان.
1: صحيح. من ضم صوتنا لصوتك محاسن, شكرا لإلك.
0: أهلا.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
1: يعني مهم نحكي في الختام أنه العرس بيبقى مناسب للفرح و نجمع فيه الأحبة والأهل والأقارب ونعيش هاي اللحظات الحلوة مع بعض, لأنه جماله الحقيقي عن جد ما بنقاس بحجمه أو بتكلفته, بل بالناس اللي منحبها وبالفرحة اللي بداخلنا بهذا اليوم. فخلينا هيك نحرص كلنا على أنه تكون أفراحنا عنوان للبساطة, خاصة في ظل هاي الظروف, ومش كل الناس بتقدر توقف بهاي المتطلبات اللي عم بتكون والمبالغات اللي عم بتكون بأفراحنا. بدي أشكركم على حسن المتابعة مستمعاتنا ومستمعينا. بدي أشكر جميع الزميلات والزملاء اللي رافقوني في هاي الحلقة, في الإعداد والإنتاج ميرال صفدي, في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل, وفي الإخراج والديجيتال جواد العمري وعارين نصار, وأنا كنت معكم في الإعداد والتقديم رجاء كناعني. ألقاكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة ومواضيع جديد. يكونوا على السمع دائما. إلى اللقاء.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
3: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من انفيزيلاين هن الحل المتقدم. علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا، بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف. وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بالتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: المنتصف من راديو ناس، طيب الله أوقاتكم، أنا حللتم، أنا محمد مجادلي وهذه العناوين. 3 جرائم قتل خلال ساعة اليوم، وشرطة الإسرائيلية تؤكد أنها تسعى لتكثيف جهود مكافحة عصابات الإجرام. بعد مقتل شاب عربي برصاص الشرطة بزعم تنفيذ عملية طعن، أدلة جديدة تنفي الادعاءات بعملية أمنية. والأوطة الصيفية تبدأ اليوم في جميع مدارس البلاد بعد سنة دراسية مليئة بالتحديات، فما الذي ينتظرنا؟ المنتصف من راديو الناس، المستمعات والمستمعون الكرام، طيب الله أوقاتكم، أهلا ومرحبا بكم. ونبدأ من هذه التطورات التي تأتي من مدينة اللد، مقتل الشاب سامي أحمد جعصوص. الشرطة في البداية كانت قد أكدت بأن إطلاق النار على هذا الشاب جاء بعد محاولة عملية طعن أو عملية طعن أمنية، ولكن سرعان ما ظهرت أدلة جديدة وكذلك تصريحات من العائلة تشير فعليا إلى أن هذا الطعن لم يكن بدافع أمني، وكذلك أيضا بأن هذا الشاب يعاني من اضطرابات نفسية، ولذلك هناك أيضا لربما حالة من التراجع لدى الشرطة في الساعة الأخيرة عن الرواية التي كانت قد قدمتها في البداية. انضم إلينا مراسلنا ضياء حاج يحيى، مراسلنا في منطقة المثلث والمركز، مرحبا بك ضياء.
1: مرحبا بك محمد وبكل المستمعين.
0: يعني لربما نبدأ من هذه التطورات في مدينة اللد، وما الذي حدث فعليا إذا ما أردنا أن نوضح هذه الصورة؟ رواية الشرطة كانت في البداية بأن الحديث يدور عن عملية طعن، عملية على خلفية قومية وأمنية، ومن ثم بدأت المعلومات تتضارب أو الأنباء تتضارب في هذا الجانب.
1: نعم محمد، يعني بعد حقيقة بالفعل بعد أن تبين أن الشاب الضحية سامي أحمد جعجوس من جعصوص أسف من سكان مدينة اللد كان لديه خلفية نفسية وكان قد تحرر من المستشفى قبل أيام قليلة، هذا بحسب العائلة. بدأت الشرطة تتراجع رويدا رويدا عن الرواية التي قدمتها. طبعا نتحدث يعني عن

0: التفاصيل حتى هذه اللحظات غير واضحة، ومن يملك هذه الرواية حتى الآن هي الشرطة التي أصدرت البيان الأول، وقالت فيه يعني في بداية البيان يعني بعد دقائق من الحدث أن العملية هي على خلفية قومية، وقام المشتبه به بترصد قوات الشرطة وحدة اليسام، ومن ثم انقض عليهم بسكين وحاول طعن أحد عناصر الشرطة، وتم إطلاق النار عليه من قبل أحد عناصر الشرطة وحدة اليسام الذي تواجد في المكان. طبعا بحسب التفاصيل أن الضحية أصيب بجروح على ما يبدو يعني كانت خطيرة جدا، بالإضافة إلى ذلك هذا وفق شهود عيان محمد أن الشرطة أيضا لم تسمح للإسعاف بتقديم إلا بعد دقائق قليل، إلا بعد دقائق يعني، وطال الضحية وهو مطروح على الأرض وكان على ما يبدو يعني ينزف بصورة حادة حتى فارق الحياة. هذا يعني هذه كانت الرواية الأولية أن الخلفية هي خلفية قومية. طبعا رويدا بدأ يتضح حين اتضحت يعني هوية الضحية وهو من سكان مدينة اللد ولديه خلفية نفسية، بدأت الشرطة تتراجع رويدا. وأيضا قبل قليل أصدرت اللجنة الشعبية أيضا في مدينة اللد بيانا تدين فيه ما أسمته يعني جريمة قتل من قبل عناصر الشرطة، وأيضا يعني تقول اللجنة الشعبية أنه من المثير للاهتمام أن لم يصب أي أحد من عناصر الشرطة، ونتحدث عن يعني وحدة خاصة وحدة يسام، إذ يعني تثير التساؤلات الكثيرة كيف لم يستطيعوا أن يسيطروا عليه بدون أن يطلقوا عليه النار بهذه الكثافة. وطبعا الشرطة قالت أنها تحقق في الحدث وملابساته حتى هذه اللحظات.
1: نعم ضياء، هل من الممكن بالفعل أن يكون مثلا كانت هناك لربما محاولة طعن بخلفية أخرى، وأن يعني الطعن كان مثلا أو محاولة الطعن كانت ولكن ليس كما تصورها الشرطة، يعني ليست بخلفية قومية؟
0: نعم يعني بالفعل هنالك أيضا يعني رواية أخرى أن يكون هنالك يعني معرفة ما بين عناصر شرطة اليسام ووحدة اليسام أو أحد من الذين تواجد.
1: طيب انقطع الاتصال بمراسلنا زميل ضياء حاج يحيى، سنحاول تجديد الاتصال أو تحسين الجودة على الأقل لكي نستوضح بالفعل ما يحدث في هذا الشأن في مدينة اللد وكذلك كل هذه التطورات الأخيرة. إذن كما ذكرنا الشرطة أطلقت النار وهكذا بدأ هذا الحدث، الشرطة تطلق النار على شاب من مدينة اللد الشاب سامي أحمد جعصوص، وبعد ذلك تشير في بيان لها بأن أو في تصريحات على الأقل بأن كان هناك محاولة طعن على خلفية قومية. رويدا تغيرت هذه الرواية وهناك من يشكك بها، وكذلك أيضا بعض الجهات كانت قد صرحت بأن لربما الخلفية تكون جنائية أو لربما أيضا الشاب يعاني من اضطرابات نفسية. بالعودة إليك ضياء، إذن قلنا من الممكن فعليا أيضا من بين الروايات أن يكون هناك محاولة الطعن ولكن ليست على خلفية قومية كما ذكر.
0: يعني بالفعل محمد، وهذا ما ذكرته أيضا يعني بيان الشرطة في البداية والتفاصيل في البداية، أن المشتبه به يعني كان عفوا على ما يبدو لعناصر الشرطة أو على الأقل لأحد عناصر الشرطة الذي تواجد في المكان، لذلك تفحص أيضا هذه الرواية أن تكون يعني الخلفية هي خلفية شخصية وليست على خلفية أمنية. ولكن يعني هذا التسارع في بيان الشرطة وعن الإعلان عن الخلفية أثار الكثير من التساؤلات، ولكن يعني رأينا كيف الشرطة تراجعت عن الرواية الأولى، وتحديدا يعني بعد أن تبينت هوية الضحية أيضا أو المشتبه به، ومن ثم أنه يعني كان لديه خلفية نفسية بحسب عائلته وأيضا سكان من مدينة اللد.
1: نعم إذن سنتابع كل هذه التطورات. نريد أن نشكرك جزيل الشكر مراسلنا في المثلث والمركز الزميل ضياء حاج يحيى، شكرا جزيلا لك. إذن من جديد نعود لنذكر بتفاصيل هذه الحادثة التي لم تتضح كل معالمها حتى هذه اللحظة، ولكن كما ذكرنا سابقا الشرطة قالت بأن هناك كانت محاولة طعن في مدينة اللد، وطبعا هذه المحاولة أو ربما محاولة الطعن هذه كانت على خلفية قومية هكذا تم التصريح، ولكن سرعان ما تغيرت هذه الرواية على ما يبدو بأن الشاب إما أنه يعاني من اضطرابات نفسية أو أن خلفية محاولة الطعن ليست قومية.

0: شو الشارع بتحمل شو ما بتحمل. لازم تبدأ، لازم تفكر خارج الصندوق.
1: طب دعني أسألك، طب دعني أسألك في هذا الجانب مراد، يعني أنت عضو لجنة شعبية في شفا عمير، أنت ناشط سياسي على مدار سنوات، كنت قياديا في التجمع الوطني الديمقراطي، يعني أنت تدمج بين الحالة الشعبية والحالة الحزبية، ولذلك أريد أن أسألك، يعني أنت تتحدث عن إنه الشارع يعني لم يتحرك ولن يتحرك، لأنه يبدو بأن هناك حالة إحباط. يعني عندما نتحدث الآن إلى الشرطة، وأنت سمعت يعني حتى الشرطة لا يوجد لديها أي تبرير حقيقي تقدمه في هذا الشأن. لذلك السؤال، ما الذي يجب القيام به لتفعيل هذا الحراك من جديد في داخل المجتمع العربي؟
0: الحراك، الناس أنا دائما بستعمل نفس المصطلح، الناس مش عكباس. يعني إذا بيطلع إسا بيان صحيح. من التجمع أو من لجنة المتابعة أو من الجبهة، اطلعوا على الشارع، الناس ما راح تطلع. بس لاحظت ما بتطلع الناس ما حدا يرجعها. يعني إحنا اليوم في حالة غليان بعد 8 قتلى. أنا هذه الحالة شبيهة بحالة شهر واحد بعد الجريمة الثلاثية بشفا عامر واللي صار بسخنين إحنا قريبين جدا من حالة الانفجار الجديد. المهم إنه لما تنفجر الحالة تكون الأحزاب على قدر المسؤولية وعلى قدر الحدث وقدر اللحظة، إنها كيف تستوعب هذا وتروح فيه على الآخر لهذا الحراك، كيف تعمل فيه خيام اعتصام أمام مكاتب حكومية وتستمر هاي الاعتصامات وإضرابات عن الطعام. أنا الأدوات هاي لازم تأخذ، أو المعركة بلجنة المتابعة بجميع الأحزاب، مش شخص بحدد كيف تكون نضال شعبنا، بس إنه ما يصير عملية إخماده، عملية تهميشه، عملية إنه إنهاءه وكأنه فيها قائمة مشتركة. يعني إحنا صرنا 3-4 أيام، 5 أيام، جمعة 10-10 أيام، على رأس سلم أولويات النشطاء السياسيين بالأحزاب، والأحزاب السياسية رباعية، ثلاثية، ثنائية، كل يوم هذا سكوب وهذا خبر وهذا أهم قضية، وإحنا عم ننزل في الشارع. إحنا نقطة أستاذ محمد، نقطة يوميا بالشارع، لأن إحنا عرب فلسطينيين في هاي البلاد، لأنه في مؤسسة تتعامل معنا بشكل عنصري، لأنه إحنا عايشين بحكم أبرتهايد، بيشوفوا في العربي خطر أمني، مش قضية مواطني ولا قضية اجتماعية ولا قضية مدنية ولا قضية. إحنا تحولنا لقضية على هامش المجتمع الإسرائيلي، الساحة الخلفية تبعته، وأنا مش شايف إنه الأحزاب السياسية والمتابعة، وهذا خوفي، إنها قارئة المشهد صح، عم تحكي وكأنه في وهم في حال سقط بيبي نتنياهو وأجا حكومة تاني إنه راح يتغير الوضع. ممكن يكون في حدا نقدر نحكي معاه بشكل أفضل أو إنه يسمعنا، بس إنه هذا الوضع مش راح يتغير، لأنه هاي سياسات ومنهجة في دولة إسرائيل صرها سنوات، اللي حول مجتمعنا لمجتمع فقير لمجتمع مجتمع فلاح من مجتمع كان عنده مثقفين وعنده كل هاي الشغلات لمجتمع عم بحاول يمتد بجلده الخلاص الفردي، مجتمع فقير، مجتمع الأدمغة فيه بلش التهاجر. إحنا مجتمع مدمر، والقيادات السياسية إذا لم تقرأ هذا المشهد اليوم، إنه إحنا قضيتنا مش بس روح على الكنيسة، يا خي روحوا على الكنيسة. أنا والله مش من جماعة المقاطعة، وأنا راح أصوت في الكنيسة الجاي، راح أصوت لوحدة من القوائم، ما في مشكلة. بس القضية ما بتتحول وكأنه هذه القضية. طيب. بجانب الروح على الكنيسة بدك عمل شعبي وعمل
1: صحيح. ولكن مراد، يعني لا شك أن كل من يستمع إلينا الآن يتفق معك بأن هناك سياسات وهي ممنهجة وهي ضد المجتمع العربي، وهذا كله صحيح، ولكن هناك فرق بين يعني ما نراه الآن مع هذه الحكومة وما رأيناه سابقا. يعني الأرقام تتحدث، يعني لكي أيضا يعني لا نلغي الأمل للناس بأن هناك إمكانية للتغيير. عندما نتحدث عن عام 2022، يعني كان هناك حكومة، طبعا ليست حكومة الأحلام، ولكن على الأقل حاولت، كان عدد القتلى في ذاك العام 116 قتيلا. 2023 وهي السنة الأولى لحكومة بن غفير نتنياهو وسموتريتش، 244 قتيلا. يعني العدد هائل بالفرق عندما نتحدث عن الحالتين.
0: أنا يعني لأول مرة راح أضطر أتعامل كأني باحث أكاديمي، وهي مش شغلتي مش وظيفتي، وأنا مش أكاديمي. يعني
1: نجرب مع بعض، يلا.
0: بهذا الجانب طبعا، يعني أول سنة 21 كما تذكر كانت قضية هبة الكرامة.
1: 22 احنا حكينا، بس مش مشكلة.
0: ماشي أنا عم بحكيها، بال 21 كانت هبة الكرامة.
1: صحيح.
0: ومن بعدها فاتت الحكومة، إسرائيل وقتها شافت في عرب الداخل إنه في خطر، إنه هل ممكن عصابات الجريمة تصير جزء من العمل النضالي والوطني ضدها، لأنه في سلاح استعمل في هبة 21 في بعض الأماكن، فكانت العينين مفتحة أكثر، وكان في خوف عندها شكل، وعشان هيك نزلت الجريمة. تاني شغلة اللي هي مهمة، ولا مرة يقاس على فترة 10 أشهر 12 شهر إذا كان في نزلة، إنه هذه عن جد حقيقة. لازم يكون مرق 3-4 سنين عشان تعمل أدوات بحث صحيحة أكاديمية، بدك كذا سنوات عشان تقدر تفحص. ما تقدر بعشر أشهر تقول نزلت الجريمة، السبب لأنه كان نائب الوزير سوكولوفيتش، مع أني أنا متأكد أنه نوايا سوكولوفيتش أفضل من بين كبير، هذا ما في عليه نقاش، ومش رح نقعد لسه نوزع شهادات ولا بدنا نزاود حدا، بس واضح لإلي أنه القضية أكبر من سوكولوفيتش وأكبر من بين كبير وأكبر من

0: عنصريته وجنونه والتيك توك تبعه. هنا في إشي ممنهج سنوات إفقار مجتمعنا وتحويله إلى مجتمع فقير، مجتمع إلى أحياء فقر، هذا سببه طبعا السياسات العنصرية والأبرتهايد، وهنا يتم العلاج. هذه المنظومة يجب أن تفكك.
1: وصلت الفكرة. نريد أن أشكرك جزيل الشكر عضو اللجنة الشعبية في شفا عمر مراد حداد، شكرا جزيلا لك. إذن نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لنواصل بعد هذا الفاصل. نتحدث أولا عن الناصرة وتخطيطها الجديد، لربما سيكون هناك العديد من المباني الجديدة والقسائم الجديدة، يعني على الأقل ليس عنف وجريمة فقط، مش بس أخبار سيئة، لربما هناك تكون بعض الأخبار الإيجابية. وكذلك أيضا بعد الفاصل سنتحدث عن العطلة الصيفية والأطفال وما الذي يمكن أن يحدث كذلك لربما من حوادث يمكن أن تمنع في هذا الجانب. فاصل قصير ونواصل المنتصف راديو الناس، ابقوا معنا.

0: بذكاء.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد، زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
3: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم. علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا، بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف. وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.
4: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من والت، خاضع لشروط الحملة.
5: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم. مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 32-47.
6: وإسا وأخيرا وليس آخرا، بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز.
7: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة، وقت الوجع وقتها.
8: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
9: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM. المنتصف مع محمد مجهدلي.

0: المنتصف راديو الناس، عدنا إليكم من جديد. إلى هذا الشأن، الآن أطلقت بلدية الناصرة مسارا تشاركيا لإعداد مخطط هيكلي جديد للمدينة ضمن مشروع تخطيط الناصرة 2026، وذلك بمشاركة لجنة مهنية مجتمعية تضم مختصين من أبناء المدينة. في هذا الشأن نتحدث إلى دكتور عروة سويطات، مخطط المدن ورئيس طاقم التخطيط الاجتماعي لتخطيط الناصرة لعام 2026. مرحبا بك دكتور.
1: هلا هلا، تحياتي يا أخي محمد.
0: وين أخبارك؟ زمان ما طلعتش معنا على الراديو.
1: حبيبي أنا والله مشتاق لك، يعني زيك لسه بشكل مكثف عشان مدينتنا الحديثة.

0: كنت برا البلاد والآن ما زلت خارج البلاد ويعني تعمل على هذا المخطط ولا رجعت للبلاد؟
1: لا أنا راجع طبعا عشان هذا المخطط عشان نشتغل مع الناس. أنا لما توجه لي أخي محمد مهندس البلدية أحمد جبرين أنه أرافق التخطيط الهيكلي, طبعا أنا شعرت أنه أول شيء بيشرفني كتير كمان كباحث في تخطيط مدن عالمية خصوصا في مجال العدالة والمجتمعات, بس كمان كمخطط مدن اللي مهمني كتير المدن اللي فيها الإرث التاريخي الفلسطيني, بس كمان كابن شعبي اللي الناصر يا أخي محمد أنت بتعرف أنه هي من أهم مدن شعبنا
0: طبعا وأهم المدن في العالم يعني أيضا وأهم المدن في العالم
1: طبعا وإلى مكانة عالمية, فأنا شعرت مسؤولية كبيرة وإني مجبور أقوم بهاي المهمة.
0: جميل.
1: وإنه خصوصا إنه في طاقم مهني اللي أغلبيته عرب وإحنا بشراكة تامة مع قسم الهندسي اللي تأمل إن إحنا نقدر نعمل تخطيط لائق في مكانة المدينة.
0: جميل جدا. طيب
1: تخطيط عزيزي تفضل.
0: خلينا أسألك بما أنه نتحدث عن التخطيط وأهمية ذلك, نريد أن نتحدث عن الآلية. أنتم يعني طاقم من المخططين تعملون مع من هي الجهات التي تعملون مقابلها؟ بلدية الناصرة, الجهات الحكومية, اشرح لنا عن التركيبة التي ستعمل على التخطيط.
1: هو طبعا التخطيط هو بمبادرة من إدارة دائرة الهندسة في بلدية الناصرة ومديرية التخطيط اللي تم تشكيل طاقم مهني اللي بيضم مختصين ومختصات في مجال التخطيط المعماري, التخطيط الحضري الاجتماعي, المواصلات, الاقتصاد, الحفاظ على الإرث التاريخي, السياحة, الحيز العام, البيئة والبنى التحتية.
0: جميل.
1: الطاقم التخطيط برئاسة بروفيسور تزيكا كورين اللي هو مخطط مدن معروف, أنا مسؤول عن كل موضوع طاقم التخطيط الاجتماعي.
0: شو يعني تخطيط اجتماعي؟ لما نقول تخطيط اجتماعي شرح لنا إياها.
1: أنا بدي أحكي لك إياها بسياق الناصري. أخي محمد, الناصري عانت سنين طويلة وعقود طويلة من غياب التخطيط الهيكلي. ليش؟ لأنه التخطيط على مدار عقود عمل غبن تاريخي. التخطيط في الماضي, يعني أعطيك مثال, مخطط الناصري 2000 عملوا مخطط كبير وسموه الناصري 2000 وكان هدف تبعه أنه وكأنه تحت عنوان إحياء البلد القديم, ولكن هو كان تخطيط اللي دمر البلد اللي هو أفرغ البلد القديم والسوق ودمر حياتها التجارية والثقافية. ليش؟ ليش؟ لأنه التخطيط ما شاف السكان, تجاهل الناس, تجاهل المجتمع, وما فكر بقيم اللي هي زي العدالة وقيم اللي هي أساسية. كان تعرف ينحط شعارات كبيرة, عاصمة الجماهير العربية, مدينة البشارة, يتركز على مشاريع كبيرة زي الأوتيلات, القطار الهوائي البيج, بس ما تفكر أخي محمد بحياة الإنسان ورفاهيته اليومية والحصانة المجتمعية. عشان هيك أنا كتخطيط اجتماعي أنا وهذا اللي عم نعمله بالناصري, إحنا أجينا نقلب المعادلة إنه نحط الإنسان والمجتمع في المركز ونفكر كيف التخطيط لاستخدامات المساحات وأنواع البناء والمشاريع العمرانية المختلفة يقدر يركز على مبادئ جديدة.
0: طيب جميل جدا.
1: ولا مرة تفكر فيها يعني محمد أعطيك بس هيك ده كم مبدأ.
0: تفضل.
1: كيف ممكن نفكر إحنا بتخطيط الناصري إنه يعمل تعافي, إنه يعمل حصانة, إنه يعمل إنصاف وعدالة داخل اجتماعية, إنه يعمل إدماج بين الناس, نفكر برفاهية الإنسان والعائل
0: ونحقق استقرار نفسي. أنا بدي أزيدك يعني بما نحن متواجدين في الناصري, هاي إنك ما تكونش علقان في حركات سير, هذا أيضا يعني يؤثر نفسيا بشكل إيجابي على الناس.
1: طبعا إحنا كمان يعني إحنا أكتر من هيك, إحنا عملنا استطلاع رأي شامل وعملنا تحليل تخطيط كتير اجتماعي, وشفنا واحدة من أكتر الأمور اللي أثارت اهتمامنا هو قديش المساحات المشتركة بين الناس وبين الجيران اللي خصوصا اللي هن مش بنفس العيلة هو محل أساسي لرفاهية الإنسان.
0: طبعا.
1: يعني باستطلاع الرأي طلع أنه 80% من السكان اللي ساكنين بالناصري هن ساكنين عشان الانتماء.
0: جميل.
1: بس كان مثير أنه هذا الانتماء هو مش للرموز الكبيرة, مش للجبل القفزي والعين وبتعرف كل هاي الايكونز يعني تبعت المدينة, وإنما للعائلة
0: الصغير والقريب. طيب جميل جدا. أنا متأكد أنه راح نرجع نحكي كثير عن المخطط ونتمنى لكم التوفيق, ولكن بسؤال أخير لأن كل من استمع علينا الآن من الناصري أول سؤال يتبادر إلى ذهني, هل ممكن تهدوا بيوت؟ هل ممكن يتأثروا بشكل سلبي الناس من هذا المخطط القادم؟
1: لا, أعوذ بالله. أو شيء التخطيط هيكلي اللي هو بيطلع على المستوى الاستراتيجي اللي هو بيحط إطار اللي يعطي مخططات المستقبلية والاستراتيجيات اللي هي تشتغل معه, هو بيحط الاستراتيجية المستقبلية للمدينة, ما بيفوت بالأمور التفصيلية. هاي واحد. اثنين, هو إحنا زي ما قلت لك إحنا جايين نبني, جايين نحمي, مش جايين ندمر, بالعكس جايين نصلح الغبن التاريخي أخي محمد اللي كان.
0: جميل.
1: اللي نحط فيه الواقع المديني ونعطي بكل التحديات اللي هي موجودة نقدر نضوي شمعة ونعطي أمل الأقل لمس

0: مستقبل أبنائنا وأجيال
1: بالتوفيق والنجاح. وسنتحدث كثيرا لا شك عن هذا الخطوة.
0: يلا باقتضاب تفضل. ملاحظة أخيرة، إحنا أطلقنا مسار متعدد الخطوات في إشراك الجمهور. شكلت لجنة مهنية استشارية اللي هي بتضم كوكبة من المهنيين من المدينة اللي هم بيشاركونا بكل مسار التخطيط. رح نعمل لقاءات في الحارات واستطلاع رأي شامل اللي هو صار في معبي مئات، بس رح نستمر لقاءات مع مجموعات مختلفة حتى نجيب صوت الناس يكون مؤثر بشكل حقيقي عشان نصلح الغبن اللي كان لحد هسه.
1: بالتوفيق والنجاح دكتور عروة سوطات، مخطط المدن ورئيس طاقم التخطيط الاجتماعي لتخطيط الناصرة عام 2026. شكرا جزيلا لك.
0: تحياتي. شكرا محمد.
1: فاصل قصير ونواصل، ابقوا معنا.
2: انتوا فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجعوا بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29 سبعة. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
3: مش بس حكي، مشتريات اليوم باسعار ايام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيفة تابوزينو 1.5 لتر، الثلاثة ب15.90 شيكل. كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر، الواحد ب9.90 شيكل. شامبو او مطر كيف 700 مل، الواحد ب7.90 شيكل. ورق تواليتش مراد تيفا 32 لفة، الواحد ب17.90 شيكل. قهوة مع هيل التاج 900 جرام، الواحد ب39.90 شيكل فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: شو بيقولوا، نحن منظمة ولا مرتبة؟
7: إذا ما نظرين مرتبة. وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نازلين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
8: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من والت، خاضع لشروط الحملة.
9: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ كشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم، بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع الكشور كومبوزيت ولا خرسينة حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن كشور الأسنان في كلاليت سمايل.
10: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى، في البيت وكل مكان.
11: البستان، سفرتكم دايمة.
8: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من والت، خاضع لشروط الحملة.
12: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: عدنا من جديد المنتصف راديو الناس. انتهت بالأمس السنة الدراسية وبدأ الطلاب عطلتهم الصيفية بعد عام دراسي استثنائي. الكثير من التحديات كنا قد شاهدناها، ولكن كذلك أيضا الكثير من التحديات الآن تبدأ للأهالي، كيف يمكن أن يقضوا مع أطفالهم هذه العطلة الصيفية. ينضم إلينا بداية لرصد الأجواء وكذلك أيضا استطلاع آراء الناس مراسلنا في منطقة الشمال ورد قراقرة. مرحبا بك ورد.
1: أهلا بك محمد وبجميع المستمعين. نعم محمد، يعني مع انتهاء السنة الدراسية لهذا العام يعني أجرينا تقريرا ميدانيا في مدينة سخنين، حيث تحدثنا مع الأهالي ومع البلدية سخنين ولجان أولياء أمور الطلاب في المدينة، وذلك بعد انتهاء السنة الدراسية. لكن اللافت في مدينة سخنين جاء

0: هذا العام محمد نتحدث عن الهبة التي خرجت ضد الجريمة والعنف، وكان الطلاب جزء مهم منها، وتعطلت المدارس في مدينة سخين وأضربت لمدة أكثر من أسبوع، وكذلك الأمر الحرب المستمرة. مع ذلك رغم الحرب ورغم ملف الجريمة والعنف والانفلات الأمني الذي يعيشه المجتمع العربي في هذه الأيام، إلى أن مدينة سخنين وبحسب محمد لجنة أولياء أمور الطلاب والبلدية والمدارس، أن كان هناك إنجاز مشرف لطلاب مدينة سخنين في التحصيلات العلمية النهائية، وأجرينا الحديث مع عدد من من من مع عدد من أولياء أمور الطلاب، وإن كان على طلاب المدارس والبلدية، وتحدثنا تحديدا محمد يعني مع السيد فادي طراد رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب العامة في مدينة سخنين، وكذلك الأمر الطالبة ميار حاتم غنامي من مدينة سخنين، ووليد طربي مدير قسم الأولاد في ذائقة. لنتحول ولنستمع إلى هذا التقرير الخاص في راديو الناس.
1: فلسمع.
2: للأمانة سخنين شوي عانت وما زالت تعاني من موضوع العنف والجريمة. إحنا كلجنة أولياء أمور أعلنا الإضراب المفتوح اللي هو كان حوالي أسبوع، لأنه شفنا من الواجب عشان نحمي أولادنا، مع أنه إحنا لا نتغنى بالإضراب، ولكن من واجبنا حماية أولادنا وأبنائنا من الخوف والترويع اللي كانوا يمروا فيه. فشفنا أنه الإضراب هو الوسيلة كانت الوحيدة اللي بتطلع بإيدينا عشان نحميهن من آفة العنف والجريمة، مع كل التحديات اللي مروا فيها طلابنا وأبنائنا. ولكن الحمد لله رب العالمين، إحنا عنا إنجازات عظيمة وعظيم جدا في سخنين، إن كان في موضوع التربية والتعليم.
3: كانت من أصعب الفترات على مدينتنا، يعني كلنا منعرف أنه صارت احتجاجات وإضرابات بسبب انتشار العنف والجريمة، حتى مدارسنا شاركت بالإضراب. يعني صحيح أنه توقف الدراسة كان صعب، بس كان الهدف نوصل رسالة أنه أمن الطلاب أهم من أي شيء، وأنه كل طالب لازم يروح على مدرسته وهو حاسس بالأمان. وبنفس الوقت رغم كل هاي الظروف، مدارس سخنين أثبتت أنها قد المسؤولية. نتائج البقروت كانت مميزة، وهذا إنجاز بيفخر فيه كل واحد بالمدينة. هاي النتائج بتدل إنه الطلاب والمعلمين ما استسلموش وكملوا يشتغلوا ويتعبوا لحد ما وصلوا لهيك نجاح.
4: قسم في مراكز ونويديات اللي هي بتكمل تشتغل ما بعد الفرصة تقريبا شهر كامل في شهر 7، وهذا الشهر بكون بناء على برنامج اللي هو فعاليات بشكل متكثف. أنا بحكي في بلدية سخنين 5 نويديات، عنا مراكز للشباب 2، وعنا كمان وحدة هيلا اللي هي كدوم نوعر كمان بتشتغل بشهر 7 رياته. الأولاد اللي هن موجودين عنا في أطر إلين برامج شهر 7، وبشهر 8 طبعا بيطلعوا على خوفش، بكون مبني بالشكل الصح لذول الأولاد، مبني على فعاليات. ولكن إذا أنا بدي أروح على المخيم اللي كان معاد بالمدارس لحد صف الأول، والقرار اللي أجا متأخر على أنه يطيحوا لحد صف الإعدادي، للأسف أنه من بعدي ما نعمل جرد لعدد المشتركين في المخيم في سخنين، فللأسف كانت النسبة ضئيلة جدا جدا جدا جدا، الأولاد بدها تطلع.
1: إذن هذه الأصوات من مدينة سخنين لتلخيص هذه السنة الدراسية، وكذلك أيضا العطلة الصيفية التي انطلقت فعليا، ولكن كما ذكرنا العديد من التحديات في هذه العطل، وتحديدا الأطفال والحوادث التي لا قدر الله نستمع عنها كثيرا. ونريد أن نتحدث في هذا الجانب إلى سيدة عطاف شتاوي مركزة سفيرات مؤسسة بيتيرم لأمان الأولاد. مرحبا بك سيدة عطاف.
5: أهلا محمد.
1: يعني لكل من يستمع إلينا الآن، نحن نتحدث لربما دائما يعني بالتحذير والحديث عن ضرورة الاهتمام وما إلى ذلك، ولكن العطلة الصيفية هي فرصة وعطلة، ولكنها أيضا مليئة بالتحديات وتحديدا للأطفال، أليس كذلك؟
5: صحيح. لنضعكم يعني في الصورة، خلال صيف 2025 تشكل الأولاد العرب حوالي 41% من مجمل وفيات الأطفال في الصيف، بالرغم من أنه إحنا بنعرف أنه نسبتهم بمجمل الأولاد في البلاد أقل بكثير من هاي النسبة. وإذا بنطلع على السنوات الخمس الأخيرة، حوالي 47% من الأطفال اللي توفوا خلال العطلة الصيفية كانوا من المجتمع العربي، اللي هو ضعف نسبتهم تقريبا من المجتمع الكلي.
1: نسبة هائلة جدا.
5: فبالأرقام بالأرقام 29 طفل توفوا في سنة 2025 في الصيف، وهو عدد أعلى من معدل الخمس سنوات اللي قبلها. وللأسف من بداية هذا الصيف والأخبار المؤسفة اللي شفناها، متوقع أنه هاي الوتيرة المرتفعة على الإصابات في الصيف مستمرة معنا كمان لهاي السنة.
1: طيب وعليه يعني بدي أسألك ما الذي

0: يمكن أن تنصحي به كل من يستمع إلينا من أولياء أمور طلاب، من أهالي الأطفال؟ ما هي التوصيات والإرشادات التي تقدمونها؟
1: التوصيات والإرشادات، إحنا في الصيف لازم ننتبه من حادثين اللي هن حوادث الطرق وحوادث الغرق. فمنبلش موضوع حوادث الغرق، دائما يكون في شخص بالغ مسؤول بيراقب الأطفال بشكل دائم، بالذات في وقت السباحة. عم نحكي عن رقابة فعالة اللي هي من دون الالتهاب بتليفون أو أي شيء تاني. عند استخدام البركة السباحة البيتية لازم تكون المراقبة مباشرة ومتواصلة، وإفراغ البركة بعد الاستخدام إذا كانت بركة مبنية لازم تأمينها بسياج وبوابة مغلقة. فصل حوادث الطرق، مهم جدا فصل منطقة لعب الأطفال عن مكان وقوف السيارات لتفادي حوادث دهس الأطفال في محيط السيارة. قبل تحريك السيارة المفروض أن السائق يفحص محيط السيارة ويتأكد أنه ما في أطفال حواليه. وأهم إشي آخر إشي هو عدم السماح للأطفال دون جيل 9 سنوات يكونوا في الشارع لحالهم.
0: طيب، يعني هذه توصيات وارشادات مهمة جدا، نريد أن نشكرك عليها جزيل الشكر. عطاف شتوي، مركزة سفيرات مؤسسة بترم لأمان الأولاد، شكرا لك.
1: شكرا لك.
0: بهذا نأتي الختام المنتصف، أشكر لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية الياس مرجي ومحمد علي أبو ليل، في الإعداد والتحرير عزمي داريني، وفي التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار، جواد العمري، علا حسن، ودان أبو بكر. وكل شكر لكم ولكن على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.

0: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
1: دائما بنرشد انه الصحن لازم يكون 70% بروتين، 15% دهون، 15% كربوهيدرات. هذا الترتيب مهم جدا بحيث انه الجهاز الهضمي ما يتضررش.
2: بنأكد انه اللي عنده ميل وراثي هذا هو الانسان اللي لازم يتخذ الخطوات المهمه لمنع حصول المرض عنده بتناول المأكولات الصحيه. هاي هي الوسيله الافضل قبل الادويه وقبل كل شيء.
3: 99% من منتجاتنا اليوم حتى الصحية منها هي معدلة وراثية.
4: بالمختص المفيد،
0: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2 ظهرا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12 صباحا.

0: بس حكي. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور، زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل 90، أرز ياسمين شقعة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل 90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل 90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل 90، ثلاثية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعات المشهداوي.
2: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
3: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
4: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
5: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 32 47.

0: البستان سفرتكم دائمة. انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجعوا بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29 سبعة. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
1: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحمله.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. قال قائد مدير المروج في الشرطة الإسرائيلية في حديث لراديو الناس، قال أنهم تلقوا تعليمات بنشر كافة دوريات ووحدات الشرطة في البلدات العربية لمحاولة الحد من تصاعد الجرائم داخل المجتمع العربي.
1: החל מהיום בלילה, אנחנו עושים מספר פעולות. קודם כל בהנחיית המפכ"ל ומפקד המחוז, ניצב מאיר אליהו, באופן מיידי, זה כל השוטרים ברחובות, בניידות, רואים אותם, גם קדושת ביטחון, ודבר שני, לטפל בעבריינות המקומית הנקודתית במעצרים מיידיים, קודם כל. הדבר השני, זה להחזיר למשטרה את האפשרות לטפל בפשיעה בכלים טכנולוגיים, שכרגע לא קיימת. וכל בר דעת יודע שהיום כל העולם כלומת כולו מתנהל בתווך הטכנולוגי. ולכן, אם רוצים במדינת ישראל בשנת 2026 לטפל אפקטיבית בפשיעה שהולכת ומחכימה ולא הולכת אחורה, צריך לתת את הכלים המתאימים לרשויות האכיפה על מנת לטפל בזה.
0: يأتي ذلك في عقاب مقتل علي كامل سواعد البالغ من العمر 24 عاما اثر تعرضه لجريمة اطلاق نار وقعت فجر هذا اليوم في مدينة شفا عمر. كما قتل الشاب كامل ابو كليب البالغ من العمر 21 عاما صباح اليوم اثر تعرضه لاطلاق نار داخل مركبته قرب قرية ابطن. قتل سامي أحمد جعصوص اليوم برصاص الشرطة في مدينة اللد للاشتباه بمحاولة طعن أحد عناصر وحدة اليسام خلال نشاط أمني في المدينة. ووفق بيان الشرطة فقد ركض الشاب باتجاه عناصر وحدة اليسام وحاول طعن أحدهم، ما دفع أفراد الشرطة إلى إطلاق النار عليه وقتله في المكان. اعتقلت الشرطة صباح اليوم 43 عاملا فلسطينيا من الضفة الغربية بذريعة عدم حيازتهم تصاريح قانونية في موقع بناء بمدينة كريات أونو في مركز البلاد. وأشارت الشرطة إلى أنه في موازاة ذلك يعمل قسم التراخيص في الشرطة على دراسة إصدار أمر إغلاق بحق موقع البناء، فيما تتواصل التحقيقات مع أصحاب العمل. أصدرت المحكمة العليا اليوم أمراً احترازياً يقضي بتجميد دخول المحامي ميخائيل رابيلو إلى منصب مراقب الدولة إلى حين البت في الالتماسات المقدمة ضد تعيينه. أوضحت المحكمة أن القرار جاء نظراً لضيق الإطار الزمني المرتبط بانتهاء ولاية مراقب الدولة الحالي ولإتاحة الوقت الكافي لإصدار حكم في القضية، مؤكدة أن الحكم النهائي سيصدر في أقرب وقت ممكن. أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن قواته ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة دون تحديد جدول زمني للانسحاب. وحذر كاتس طهران مجددا من أنها ستتعرض بكل قوة لضربات في حال هاجمت القوات الإسرائيلية التي تقاتل في لبنان. كشفت صحيفة معاريف نقلا عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وجود انقسام في الرؤى داخل الإدارة الأمريكية بشأن المفاوضات في ملفي إيران ولبنان، حيث يتمثل هذا الانقسام في معسكرين متنافسين. الأول يقوده نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ويضم مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، أما المعسكر الثاني فيترأسه وزير الخارجية ماركو روبيو. انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم جولة من المحادثات الفنية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.

0: بوساطة مشتركة من قطر وباكستان في إطار الجهود الرامية إلى دفع مسار التفاوض بين الجانبين. أوضح المصدر أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا أمس اجتماعا مع رئيس الوزراء القطري لوضع الأسس والترتيبات الخاصة بالمحادثات الفنية التي انطلقت اليوم، إلى أنهما لا يشاركان حاليا في جلسات التفاوض الجارية. وإلى أحوال الطقس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويكون الطقس معتدلا نسبيا والأجواء صيفية اعتيادية. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: تقريبا دقيقة. ما الفرق بين ما دام وطالما؟ يستعمل الفعل طالما بمعنى ما دام، وهذا خطأ شائع. والفرق بينهما أن طالما مكون من الفعل طال وما المصدرية المتصلة، وهذا الفعل يدل على الاستمرار وطول مدة الفعل. فإذا قلنا طالما سافرنا معا، فمعنى هذا أن فترات السفر كانت طويلة، وتأويل الجملة طال سفرنا معا أو كثر سفرنا معا، لأن معنى طالما هو كثيرا ما حصل هذا. أما ما دام فهي من أخواتي كان، وتحتاج إلى اسم وخبر وجواب. فإذا قلنا ما دمت تتقي الله فسيكون معك، فالاسم هو الضمير المتصل للمخاطب والخبر تتقي الله، أما الجواب هو جملة فسيكون معك. ولذلك لا يستقيم هنا استخدام طالما بمعنى ما دام. لذلك الصواب أن نقول ما دمت تتقي الله فسيكون معك.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
1: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة، وقت الوجع وقتها.
2: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
3: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيف تابوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب15 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب9 شيكل و90، شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب7 شيكل و90، ورق تواليت شمورات تيفا 32 لفة الواحد ب17 شيكل و90، قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب39 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
7: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
8: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من والت، خاضع لشروط الحملة.
9: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة تشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.

0: فعلا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل.
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي.
3: سكن اخامي.
2: كنت حالة ضياع.
4: كنت متخربط بالبلاد برا.
2: شفت طلاب وسالت ناس.
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل.
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها.
4: نظم.
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050 56 89 122.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليد سمايل العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليد سمايل، ابتسامة تشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليد سمايل.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
4: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
5: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت. ايكيا.

0: كونسرت مع علياء مرجي.
1: من قلب الأرشيف ومن ذاكرة الفن ومن قصص ما انحكت إلا بعد سنين، بستمر أنا المبحبش الدائم في رحلة البحث ما بين تسجيل قديم
2: بليغ عنده حب يكفي الدنيا بحالها
1: أو مقابلة نسيها الزمن.
3: جدة مدرسة الحنطة على البيدار، راحت أمي لعنده لما اللي شافها هيك هالخدود حمر لنا لشفتك يا جفلي على البيدار طالية.
4: قلت له تفضل، قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي، قال لي نعم بير حطيتك فيها.
1: في كونسرت ما بنسمع الأغنية وبس، بنفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص، أسرار وتفاصيل صغيرة، هاي هي باختصار سيرورة صناعة الأغنية. كونسرت على راديو الناس، أيام الأحد الأربعة والجمعة الساعة 8 المساء، السبت الساعة 9 المساء.
2: تلات أرباع عمري فهم من حق بليغ حمدي.
5: مسافرين مصيفين
6: بس مع مغارين،
5: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
6: أشرم
5: اليونان
6: أشرم
5: سينا
6: بينا
5: وأي وجهة بتختاروها، فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
7: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت، تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد، زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: عنا بوالت كل صيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
3: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 32 47.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قال قائد مديرية المروج في الشرطة الإسرائيلية العميد ران أوفير في حديث لراديو الناس، قال إن قيادة الشرطة أصدرت تعليمات بتوجيه من المفتش العام للشرطة بنشر كافة دوريات ووحدات الشرطة في البلدات العربية لمحاولة الحد من تصاعد جرائم القتل.
1: החל ממחר, החל מהיום בלילה, אנחנו עושים מספר פעולות. קודם כל בהנחת המפכ"ל ומפקד המחוז, ניצב מאיר אליהו, באופן מיידי, זה כל השוטרים ברחובות, בניידות, רואים אותם, גם קדושת ביטחון, ודבר שני, לטפל בעבריינות המקומית הנקודתית במעצרים מיידיים, קודם כל. הדבר השני, זה להחזיר למשטרה את האפשרות לטפל בפשיעה בכלים טכנולוגיים, שכרגע לא קיימת, וכל בר דעת יודע שהיום כל העולם כלומת כולו מתנהל בתווך הטכנולוגי. ולכן, אם רוצים במדינת ישראל, בשנת 2026, לטפל אפקטיבית בפשיעה שהולכת ומחכימה ולא הולכת אחורה, צריך לתת את הכלים המתאימים לרשויות האכיפה על מנת לטפל בזה.
0: يأتي ذلك في أعقاب مقتل علي كامل سواعد في 24 من العمر إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت فجر اليوم في مدينة شفا عمر، وأيضا في جريمة مقتل كامل أبو كليب يبلغ من العمر 21 عاما إثر تعرضه لإطلاق نار داخل مركبته قرب قرية إبطن صباح هذا اليوم. قتل سامي أحمد جعصوص اليوم برصاص الشرطة في مدينة اللد للاشتباه بمحاولة طعني أحد عناصر وحدة اليسام خلال نشاط أمني في المدينة. وبحسب البيان، توجه الشاب نحو عناصر وحدة اليسام وحاول طعن أحدهم، ما دفع أحد أفراد القوى إلى إطلاق النار عليه وقتله، فيما باشرت التحقيق في ملابسات الحادثة وخلفيتها. أصدرت المحكمة العليا اليوم أمراً احترازياً يقضي بتجميد دخول المحامي ميخائيل رابيلو إلى منصب مراقب الدولة إلى حين البدء في الالتماسات المقدمة ضد تعيينه. أوضحت المحكمة أن القرار جاء نظراً لضيق الإطار الزمني المرتبط بانتهاء ولاية مراقب الدولة الحالي ولإتاحة الوقت الكافي لإصدار حكم في القضية، مؤكدة أن الحكم النهائي سيصدر في أقرب وقت ممكن. أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن قوات الجيش ستبقى فيما وصفه بالمناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة دون تحديد جدول زمني للانسحاب. وحذر كاتس طهران مجددا من أنها ستتعرض بكل قوة لضربات في حال هاجمت القوات الإسرائيلية التي تقاتل في لبنان. من جانبه، رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تصريحات كاتس قائلا إن مذكرة التفاهم واضحة ومتاحة للجميع وتلزم الرئيس الأمريكي بلجم حلفائه في إسرائيل. أفادت شبكة الحدث السعودية نقلا عن مصادر مطلعة بأنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 3 مليارات دولار من الأموال الإيرانية. وأضافت المصادر أن مباحثات تجرى بشأن مضيق هرمز استنادا إلى خطط جديدة اقترحتها سلطنة عمان، مشيرة إلى أن الوفود ستعود إلى عواصمها لبحث المقترح العماني المتعلق بالمضيق. التقى نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني في العاصمة الدوحة، حيث بحث الجانبان آليات تنفيذ التفاهم القائم بين إيران والولايات المتحدة. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن اللقاء تناول تسريع تنفيذ مذكرة التفاهم ولاسيما فيما يتعلق بالملف اللبناني. وعقب اللقاء عقد اجتماع ثلاثي ضم مسؤولا باكستانيا في إطار الجهود الدبلوماسية المرتبطة بالمرحلة المقبلة. وإلى أحوال الطقس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويكون الطقس معتدلا نسبيا والأجواء صيفية اعتيادية، وخلال ساعات المساء تكون الأجواء صيفية مستقرة والجو منعش.

0: ولطيف. ختام الموجز، لحظات وتلتقون الزميل فادي زغيري في برنامج حركة سير. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: وين المونديال؟
3: في ناس العالم.
2: أنا بحكي عن كأس العالم.
3: وأنا كمان، لأنه كل أخباره وتحليلاته وأهدافه والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
2: أي أيام؟
3: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من السادسة حتى السابعة، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة. المونديال، واي واي واي، كونوا على السمع.
1: تقريبا دقيقة، ما المعنى وما القصة من وراء هذه المقولة؟ إنك لا تجني من الشوك العنب. تقال هذه المقولة الشائعة لمن يزرع الشر وينتظر أن يعود عليه بالخير، أو لمن يرجو إصلاح شخص فاسد لا خير فيه. وتحكي قصة هذه المقولة أن صبياً شاهد والده يغرس شتلاً في أرض بستان البيت، وبعد فترة شاهد الصبي أن الشتل تحول إلى شجر وافر بثمار العنب، فظن أن أي شيء يغرسه في البستان سيتحول إلى ثمار العنب، وفي طريقه وجد شتلة شوك فغرسها في البستان وانتظر أن يجني منها العنب، لكنها بدلاً من ذلك امتدت وأطلقت الشوك الكثير. حين شاهد الوالد ذلك قطع الشوك وقال لابنه: إنك لا تجني من الشوك العنب، فلا تنتظر الشيء من غير أصله، فليس كل ما يزرع طيباً، فالشوك لا ينتج إلا شوكاً، والعنب سيعطيك العنب، وما زرعته في حياتك ستحصده فيما بعد. إذا زرعت الخير ستجني الخير، وإذا زرعت الشر ستجني الشر، وإنك لا تجني من الشوك العنب.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: استمعوا إلى برامج راديو الناس عبر موقعنا الإلكتروني nasradio.fm.
1: حركة سير مع فادي زغاني.

0: البرنامج برعاية
1: كينيونات عوفر عرسان. شاركونا كيف تعرفتوا على بعض وممكن تربحوا عوفر جيفت كارد بقيمة 5000 شيكل من كينيونات عوفر.

يسعد هالمساء، مساء الخير المستمعات والمستمعين، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، ويلا أجينا لنبدأ مثل كل يوم الاستراحة اليومية، استراحة منتصف النهار وحركة سير. اليوم صرنا اليوم الأربعاء، واليوم دخلنا شهر جديد يا جماعة، شهر تموز، الأول من تموز يوليو 2026، أول أيام العطلة الصيفية، وهيك بس نبلش نفوت بشهر 7 و8 بلش نحس هيك بأنه خلص يعني صيف رسمي. ف

يلا كل صيف وانتم بألف خير. تحية كمان لكل الطلاب والطالبات اللي خرجوا للعطلة الصيفية, إن شاء الله يا رب تكون عطلة سعيدة وآمنة وهادئة. يلا بلشوا, حضروا حالكم يا جماعة على صوت الراديو وانضموا لنا للخمسة على هواء راديو الناس. كمان بلشوا سجلوا حضوركم على واتساب على 050-55-77-399.

بلبطة صيف وسباحة وبحر وبرك ومشروبات باردة، وإن شاء الله هيك يا ربي يبرد قلوب الجميع يا رب، يعني خلوا القلوب كدافي بس كمان باردة. كيف هاي بعرفش.

يلا بدنا نروح نبلش نمسي عليكم بالخير ونشوف مين معنا على الواتساب. شو وضعكم وشو وضع الطرق؟ يبدو انه في اشي على شارع ستي من خلال رسائلكم. خلينا نشوف شو عم بيصير. مرحبا فادي، حلو الاوتفيت اللي لابسه. شكرا شكرا يا محمد، شكرا جزيلا. على الانستغرام، على الانستغرام شاف نوفا جليل الناصري. الطرق سالكي، أزمة خانقة شارع ستة، المقطع الأخير عند يوكنعم. مساء الخير للرياض، يسعد هالمساء. مساء الخير كمان لرائدة شارع ستة. من كاسم لعند شارع 65 سالكي، وبعد أزمة خانقة حتى يوكنعم. شوفي بمنطقة

الفادي، مساء الخير يا ختام، السلام عليكم. وعليكم السلام إيمان، كيفك يا ملك المايك؟ شكرا جزيلا. الناس مبلبطة وناس بالأزمات وناس بالشغل، على فكرة سرحان يعني احنا بالشغل وانت مروح من الشغل، وناس على البحر وناس على البراك يعني هاي الدنيا هاي الدنيا، فعش كل الناس تكون بنفس المحل، ساعتها مصيبة. كيفك زمان ما كتبت أم محمد، يسعد هالمساء الحلو، أهلا وسهلا. عم بحكولي في يبدو أنه انقلاب وحريق بشاحنة على شارع ستي، وهذا اللي عم بعمل ازدحام هناك. شكرا كمال على التحديث. ما هيسعد لي هالمساء الحلو، مساء الفل والياسمين.

0: طبيبي.
1: اسمع بدي اسالكم سؤال، بما انه اسا موسم افراح والكل ما شاء الله هيك عم يعني بتجوز، وبهاي الفترة كتار كتار كتار كمان عم بيروحوا من العرسان والعرائس على كنيونات عوفر بكل مكان، وبكنيونات عوفر لكل العرسان والعرائس المقبلين على الزواج بإمكانكم تدوروا بجوجل عوفر حكاية حب، اكتبوا بجوجل هناك، افتحوا الموقع واكتبوا كيف تعرفتوا، وهيك ممكن تربحوا 5000 شيكل من كنيونات عوفر بعوفر جيفت كارد، وطبعا بتقدروا تعملوا مليان مليان مليان مشتريات من كنيونات عوفر بكل مكان للمقبلين على الزواج. هاي رقم واحد. أما رقم تنين، بما انه السنجلز كمان عم بيروحوا على الاعراس وبيشاركوا، في بتعرفوا مصطلح لما تروحوا انت بعدك عزابي كله بيحكي لك عقبالك، صح؟ وانت بدنا نفرح فيك عقبالك. هل ممكن نبدل هذا المصطلح بإشي تاني؟ هاي الكلمة بنفع تساعدوني بالموضوع؟ يعني محل ما نحكي للاعزب او للعزباء عقبالك او عقبالك، بشو ممكن نبدلها؟ اكتبوا لي هيك ابداعاتكم على الواتساب لو سمحتوا. الماضي ايه؟ يلا على 050-55-77-399 مصطلح عقبالك او عقبالك او عقبال عند فرحتك او فرحتك، بشو ممكن نبدله؟ يلا أبدعوا يا شباب وصبايا.

0: يلا هات ونشوف.
1: قلبي بس انت
0: البنفع نبدلها بويد بدك تعلى. منطقي منطقي. بعيد الشر عنك. لا يعني مش عارف. لا هو مش هاي انت قررت مش انا. لا مش شو بتجاوبوا يا جماعة، مش شو بتجاوبوا، شو ممكن نبدلها يعني عقبال عندك بشو ممكن نبدلها.
1: تكوينك جدا معاد.
0: حلو حلو.
1: تستاهل انثر لك قلبي.
0: وصلتني رسالة بتقول مش العاقبة عندك وإنما العقاب إلك.
1: وصلت شعري ما جاي استوعب هالخلق يحير أمري.
0: هي أحلى وحدة لحد هسه.
1: يا نيزك يلمع من بعيد.
0: إن شاء الله بنجاحك. أوكي اللي عند أهله على مهله. هاي إيمان نفرح فيك. بتطلع نفس الشيء يعني نفس المعنى. إن شاء الله منشوفك وين حابب تكون وتحقق كل أمنياتك. هاي مهام.

0: فكرة بنفع نحكي لشخص مثلا اللي هو عزابي مثلا عقبالك، هي كلمة وطالعة، بس تعالوا نزيد عليها مثلا عقبالك إذا عبالك مثلا، شو رأيكم؟ لن نحكي له عقبالك إذا عبالك، إذا بدك عقبالك إذا عبالك. شو المشكلة يا جماعة الشخص اللي مثلا عزابي بدل ما نقول له عقبالك نحكي له مثلا مبسوط إنك شرفتنا، والله خطوة عزيزة وميت أهلا وسهلا فيك بفرحنا، بدل عقبالك مثلا. أو بلاش، بتعرف في كمان سؤال، يلا وين تبنا نفرح فيك أو وين تبنا نفرح فيكي، بنفع نبدلها مثلا الله يسعدك دايما ويهنيك ووفقك بحياتك وخياراتك مثلا. وإذا أنا غلطان صلحوني، يعني عقبالك بنفع نحكي له نزيد عليها إذا عبالك، وبنفع مثلا إذا بدناش إياها كلياتها بنحكي أهلا وسهلا شرفتنا شرفتينا، مبسوطين إنكو أو إنك أجيت أو إنك أجيتي، خطوة عزيزة، وبدل وين أنت بدنا نفرح فيك طبعا بدلها بالله يسعدك دايما ويوفقك بحياتك وباللي بتختاره. فرح ما بين الناس تاني، فرح ما بين الناس. حلو حلو، الله يرضى عنك وينولك اللي بدك إياه وتحقق كل أحلامك. مرحبا، احنا بنحكي له اسمك على الليستة الجاي، ربي يطعمك اللي ببالك، الصبر مفتاح الفرج، الله يرضيك ويعطيك. حلوين حلوين.
1: أول عشرة محبوبي يا عيني،
0: يلا فاصل وراجعين.

0: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم. علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا. بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف. وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين بتفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.
1: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل 90، أرز ياسمين شقعة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل 90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل 90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل 90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا

0: استطلاع ماركت تيست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
2: زوجية.
1: مزبوط زوجية، ولوجهات الرائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع نظرين كورس بالناصري وشفا عمر.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: بمجرد ما نسمع كلمة ديسك بنحس بخوف وكأنه حكم بالتوقف عن الحركة. بس طبيب العظام بيطمنكم، الديسك مش مرض، هو ممتص صدمات طبيعي موجود بعمودك الفقري. المشكلة بتصير لما بيصير انزلاق غضروفي بسيط وبيضغط على الأعصاب المحيطة. أغلب حالات الديسك ما بتحتاج جراحة، تتعالج بتمارين العلاج الطبيعي، تقوية العضلات والأدوية. نصيحتنا ليومكم، غيروا وضعية جلوسكم كل نص ساعة، تجنبوا الكراسي المنخفضة، وحافظوا على حركة الجسم وتمارين التمدد بشكل منتظم. عمودكم الفقري هو ركيزة حياتكم، حافظوا عليه بوعيكم وحركتكم.
2: المركز الطبي ميدها جليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000065. مقدم من قبل مركز ميدها جليل في نوفا جليل وراديو الناس.
3: هذا البرنامج برعاية
1: كينيونات عوفر. عرسان، شاركونا كيف تعرفتوا على بعض وممكن تربحوا عوفر جيفت كارد بقيمة 5000 شيكل من كينيونات عوفر.
4: حركة سير مع فادي زغايل.

0: يلا عدنا عدنا للمتابعة. يسعد لي مساكم مجددا المستمعات والمستمعين. 3:30 تماما ساعتنا في استوديوهاتنا. تحية لكل السائقين والسائقات على الطرق وازدحامات مرورية خانقة بالطريق المؤدي لمفرق الموفيل من منطقة كفر كنا. عم بتحكي لي رندا ازدحام كبير جدا. كمان في ازدحام على شارع 6 عند يوكنعم. ومن شوي حكولي انه هناك في شاحنة محترقة وهي اللي مؤدية لكل هذا الازدحام.
1: انت شفتي للربيع يا ريتك انت قدامي وتحلالي.
0: يلا واذا في اي ازدحامات اكتبولنا على

واتساب على 050-577-3999. امبارح حكينا لكم عن موجة الحر الشديدة والقياسية اللي عم بتكون في بعض الدول الأوروبية، ولكن المشكلة ما توقفت هون.

بتعرفوا انه باوروبا انك تروح تشتري مكيف يعني هي صعبة مش سهلة، بس هي اصعب او هي اسهل عفوا من انك تركب المكيف بعد ما تشتري. وفي عدة اسباب اللي بتخلي موضوع تركيب المكيف صعب جدا في أوروبا. أول إشي لأنه مفروض تركيب المكيف يبدأ بموافقة المالك، وبالأخص إذا أنت كنت مستأجر البيت وما في عندك حق تعديل العقار من دون إذن صاحب المنزل. وإذا كان المبنى بملكية مشتركة فرح تحتاج كمان لتصويت اتحاد الملاك، لأنه الوحدة الخارجية بتأثر بالوحدة الواجهة أو الأجزاء المشتركة. وطبعا إحنا بنعرف إنه تركيب يعني المكيف داخل المنزل هو لا يقتصر بس على المكيف نفسه داخل المنزل، في عندك الموتور اللي مفروض إنك تحطه برا، فأنت مضطر إنك تأخذ موافقة من اتحاد الملاك إذا كان العمارة بملكية مشتركة. وما خلصش الموضوع هون يا جماعة، ما خلصش الموضوع هون، بعدها بتكون مضطر تروح تدخل البلدية بالموضوع، لأنه تركيب المطار اللي بده يكون برا على الشرفة أو على الواجهة، البلدية بتتعامل معاك كتعديل معماري بحتاج تصريح مسبق، يعني كمان بدك إذن من وكأنه ملاك العمارة، إذن من صاحب المنزل بالمنزل، وبعدها بدك تروح على البلدية وتطلع الموافقة بالتالي عشان يصير في تعديل بمنظر العمارة. وبالمناطق التاريخية أو المحمية بتصفي القواعد أشد، لأنه المكيف ممكن يغير شكل مبنى أو حتى شارع محمي، لما عم نحكي على عمارة اللي عمرها آلاف السنين أو هي معدي وكأنه واحدة من العمارات الهامة في هاي المدينة، مفروض أنك يعني تأخذ بعين الاعتبار أنت عم بتغير شكل العمارة. إذا بتفكروا الموضوع خلص هون، كمان كمان ما خلصش هون. يعني بعد ما أخذنا موافقة الجيران وكأنه ملاك العمارة، صاحب المنزل، البلدية وكل الأشخاص المسؤولين عن مظهر المدينة العام، بيجي دور الجيران. أوكي؟ يعني إذا بتروحوا بتمضوا أو لازم تروحوا تمضوا الجيران على إنكم بدكوا تحطوا مكيف وبدكوا تحطوا وكأنه المطار اللي طبعا بيعمل ضجة مبدئيا بالعمارة نفسها، هاي الضجة مفروض إنه تأخذ إذن الجيران عليها، وإذا كان في توقيعات من كل الجيران فأمرك تمام. أما إذا جار واحد رفض إنك تحط المكيف عشان ضجي، فأنت ممنوع إنك تحط مكيف. فمتخيلين كل هذا يا جماعة، كل هذا أو كل هذا المسار مفروض إنكم تمشوا فيه عشان تركبوا مكيف، وعم نحكي على أزمة حادة جدا جدا جدا بموضوع المناخ ودرجات الحرارة المتطرفة جدا اللي عم بتكون بأوروبا. وكل هذا المسار بتحتاجوا إذا كنتوا من سكان واحدة من المدن الأوروبية من أجل تركيب مكيف. فبالتالي إحنا مبدئياً بألف نعمة.

انتم ملاحظين انه اليوم بعدنا ما حكيناش ولا خبر له علاقه بالمونديال ولا اشي؟ لا ما بنفعش ما نحكيش عن المونديال والناس كلها ملتهية بالمونديال والمباريات، بس اليوم مش حاسس يعني انه المباريات هيك مثيرة صراحة. اليوم الساعة 7 رح تلعب بإنجلترا امام الكونغو الديمقراطية، ومن ثم الساعة 11 بلجيكا امام السنغال، وساعة 3 الفجر الولايات المتحدة امام البوسنة والهرسك بهاي المرحلة، مرحلة الإقصاء. شفتوا اللي في هاي الاستراحة اللي بسموها وكأنه استراحة المي، هاي الاستراحة اللي بتكون هيك 3 دقائق، شفتيها ميرال؟ الاستراحة اللي اسا عم بتكون بالمونديال، استراحة الماء اسمها بالمونديال، اللي بيكونوا هيك 3 دقائق بمنتصف كل شوط، وكأنه بعطوا اللاعبين يطلعوا 3 دقائق لالتقاط الأنفاس، وكتير من المشاهدين بحسوا وكأنه بهدول 3 دقائق المباراة مبدئيا بتفقد إيقاعها، وهيك ويمكن بمحل معين بيطلعوا يمكن المشجعين من التركيز. أنا أول مونديال بشوف هاي يعني هذا الموضوع، أنه في 3 دقائق استراحة مي، ولكن يا جماعة كل تانية بيطلعوها اللاعبين هي عبارة عن ملايين الدولارات. والسؤال اللي يسأل، كيف يعني ملايين الدولارات؟ يعني اللاعبين بالنسبة لإلن هاي فرصة لالتقاط الأنفاس، المدربين فرصة لتعديل الخطط، أما المشجعين بشكل عام فبيستقبلوا هاي 3 دقائق بالتصفيق والصفير، بينما الملاعب بتصفي كلها موسيقى، وهناك جانب آخر وهو الجانب الأهم. يا جماعة وليش هاي 3 دقائق بتكلف ملايين الدولارات؟ لأنه هاي هي الدقائق الأغلى في المباراة، فهي أكثر من إنها استراحة ماء، هي استراحة إعلانية اللي الشركات الكبيرة بتشوف فيها فرصة إعلانية ثمينة، إعلان مدته 30 ثانية على شبكة فوكس الأمريكية وقت المباراة. ركزي ميرال بالأرقام، 30 ثانية إعلان بيطلع بشبكة فوكس الأمريكية يباع ب 300,000 دولار، إعلان 300 ثانية. وإسا بالأدوار الإقصائية بوصل الإعلان اللي مدته 30 ثانية ل 750,000 دولار، وتقدر

العوائد ب 250 مليون دولار في الولايات المتحدة لحالها. عم نحكي على عوائد الإعلانات، وهذا طبعا يسري على القنوات اللي بتبث المباريات. وفيفا بتحكي بعد ما صار في انتقادات لاذعة على هاي الاستراحة، بتأكد فيفا انه استراحة المي هي قرار رياضي وصحي، والعقود التجارية وقعت قبل اعتمادها بوقت طويل. فبالتالي 3 دقائق من شرب الماء عشان اللاعبين يحافظوا على صحتهم عم بتكون فرصة مش ذهبية، لا بل فرصة ماسية أمام شبكات التلفزي اللي عم بتبث مباريات المونديال اللي عم توصل 30 ثانية فيها 30 ثانية إعلانية ل 750 ألف دولار.

0: مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيفة تابوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب15 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب9 شيكل و90، شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب7 شيكل و90، ورق تواليت شمورات تيفا 32 لفة الواحد ب17 شيكل و90، قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب39 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجعوا بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
3: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا امكانية لتعليم مزدوج واحنا ولا عنا خبر.
4: يعني قصدك دراسة او تدريب؟
3: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
4: تدريب عملي مع راتب شهري؟
3: بالضبط.

0: يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
1: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
2: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
3: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
4: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
5: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
6: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان.
7: البستان سفرتكم دائمة.
8: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
9: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
10: هذا البرنامج برعاية
1: كينيونات عوفر عرسان. شاركونا كيف تعرفتوا على بعض وممكن تربحوا عوفر جيفت كارد بقيمة 5000 شيكل من كينيونات عوفر.
11: حركة سير مع فادي زغايري.

بالصيف وبدرجات الحرارة المرتفعة اكتار منا بحكوا انه يعني مش كتير بيجوعوا مش زي الشتاء. في كتير ناس اللي بتقول لك بالصيف انا بضعف وبالشتاء انا بنصح, وكلنا بنعرف انه بالشتاء هيك بتصير الشهية مفتوحة على كل شيء وبنصير بدنا من هاد وبدنا من هاد وبدنا من هاد وبدنا من هاد وما بخلص الشتاء, مرة واحدة نصير حاسين حالنا انه يعني ملينا ملينا ملينا, او حتى مبدئيا بقدر احكي لكم هيك انصحنا. اما بالصيف السؤال اللي بنسأله انه عن جد ليش هيك بنشعر بفقدان شهية او ما بنشعر شعور انه بدنا ناكل؟ ببساطة يا جماعة لما بترتفع درجات حرارة الجو الجسم بصير يشتغل على انه يحافظ على توازنه الحراري الداخلي, وهي عملية بتهدف لمنع ارتفاع حرارة الجسم بشكل زايد. واحدة من الوسائل اللي بيستخدمها الجسم هو تقليل العمليات اللي بتنتج حرارة إضافية, ومن بينها عمليات الهضم. فبالتالي الهضم بتطلب طاقة وبنتج حرارة داخلية, عشان هيك بيميل الجسم بالأجواء الحارة لتقليل الإحساس بالجوع بشكل طبيعي. بما انه يعني مش كتير هيك الشهية بتكون مفتوحة بفصل الصيف, هاتوا نحكي لكم على كم هيك طبق ممكن يكون بارد بالصيف. انه زي اول ما نحكي لكم الشتاء تبلشوا تحكوا لي عدس ومغربية ومسخن ومش عارف شو, اول ما بنحكي لكم صيف عم نحكي على مثلا تبولي بالصيف, عم نحكي على فتوش هيك مع حامض وخبز محمص بالصيف, في هيك لبني متكتكي ممكن تكون عشا خفيف هيك لبني بالأعشاب لبني مع خضرة, في على فكرة سلطة البطيخ وجبنة الفيتا إشي خرافي بتشهي بتشهي, لبنة بطيخ سلطة بطيخ مع جبنة فيتا شوية نعناع هيك متكتك, جربوها وادعوا لي. فإذا الشهية هيك بتنسد بفصل الصيف لا طبعا.

وبدي أذكركم كل العرسان والعرائس المقبلين على الزواج بالحملة الخاصة اللي عاملينها كينيونات عوفر، حملة كيف تعرفتوا. ببساطة إذا بتكتبوا من خلال عوفر حكاية حب، بتكتبوا قصتكم، ممكن تربحوا عوفر جيفت كارد بقيمة 5000 شيكل من كينيونات عوفر. فوتوا على جوجل، اكتبوا هناك عوفر حكاية حب، بيطلع لكم صفحة، افتحوا الموقع، اكتبوا قصتكم وادخلوا هناك على السحب على جائزة قيمتها 5000 شيكل، واعملوا تجهيزات العرس من كينيونات عوفر.

0: ويلا قبل نهاية الساعة بدنا نطلع إلى أحوال طرق البلاد.
1: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
0: شارع رقم 6 مزدحم من كريات جات وحتى مفترق شريك، وأيضا من مفترق عيرون وحتى مفترق عين توت. شارع 60 من العفوري وحتى تل العدس. طريق السلامة لكم جميعا. فاصل، موجز أخبار وعودة للمتابعة.

طحل وطالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار، سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظارتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكن اقامه،
6: كنت بحالة ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
8: شفت طلاب وسالت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
7: نظم
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
0: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
12: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. تبييض الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تبييض الأسنان في كلاليت سمايل.
0: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247. عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
13: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
14: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
15: وإسا وأخيرا وليس آخرا، بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
16: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
17: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاجتماع الذي عقد مع الجانب الإيراني كان بحسب تعبيره ممتازا، وأضاف أن الولايات المتحدة ماضية في مسار نزع السلاح النووي الإيراني. إلى ذلك قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن مراجع دينية بارزة أبدت ارتياحها لمسار المفاوضات، واعتبرته خطوة إيجابية لتعزيز المصالح الوطنية. وأضاف أن الجهود التي بذلها وزير الخارجية ورئيس البرلمان الإيراني في دفع المفاوضات أسهمت في خفض مستوى التوتر. أفادت وسائل إعلام سعودية نقلا عن مصادر بأنه تم التوصل لاتفاق مبدئي للإفراج عن 3 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة. وأضافت المصادر أن مباحثات تجرى بشأن مضيق هرمز استنادا إلى خطة جديدة اقترحتها سلطنة عمان، مشيرة إلى أن الوفود ستعود إلى عواصمها لبحث المقترح العماني المتعلق بالمضيق. كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وجود تباين داخل الإدارة الأمريكية بشأن المفاوضات المتعلقة بملفي إيران ولبنان. وبحسب الصحيفة ينقسم هذا التباين بين معسكر يقوده نائب الرئيس جيد فانس ويضم مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ومعسكر آخر يتزعمه وزير الخارجية ماركو روبيو. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة الإطارية التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تكرس بحسب تعبيره منطقة الدولة وتحفظ حقوق لبنان على المستويين القضائي والميداني، مؤكدا أن بلاده لم تتنازل عن حقوقها. إلى ذلك أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن قوات الجيش ستبقى فيما وصفها بالمناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة من دون تحديد جدول زمني للانسحاب. وحذر كاتس طهران مجددا من أنها ستتعرض لضربات بكل قوة في حال هاجمت القوات الإسرائيلية التي تقاتل في لبنان. أصدرت المحكمة العليا أمرا احترازيا يقضي بتجميد دخول المحامي ميخائيل رابيلو إلى منصب مراقب الدولة إلى حين البت في الالتماسات المقدمة ضد تعيينه. وأوضحت المحكمة أن القرار جاء بسبب ضيق الإطار الزمني المرتبط بانتهاء ولاية مراقب الدولة الحالية ولإتاحة الوقت الكافي لإصدار حكم في القضية، مؤكدة أن القرار النهائي سيصدر في أقرب وقت ممكن. أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 7 مشتبهين من قرية الريني خلال مداهمة أمنية للاشتباه باستعدادهم لتنفيذ نشاط إجرامي. وذكرت الشرطة أن القوات ضبطت مسدسا وأكثر من 380,000 شيكل نقدا إلى جانب زجاجات حارقة وجهاز اتصال وطائرة مسيرة، مؤكدة أن المشتبهين سيعرضون على المحكمة للنظر في تمديد اعتقالهم. أحوال الطقس. يكون الطقس ليلة غائما جزئيا، أما غدا فيكون الطقس معتدلا ومستقرا مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية. ختام النشرة، تستمرون مع حركة سير والزميل فادي زغيري، في أمان الله.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. الطيرة اسم تكرر وروده في تسميات الأماكن في بلادنا، وهو يجسد ظاهرة أساسية في تسمية الأماكن لدينا، وهي استعمال تسميات تأثرت بحضارات أخرى تركت لها مساهمات في ذاكرة وتاريخ هذه البلاد. فثمة خلاف في تفسير اسم الطيرة، فهناك من رأى بها لفظة عربية محضة قائلاً الطيارة ما يتفاءل به أو يتشائم منه، وهناك من أرجعها إلى لغات سامية أخرى وهي تعني في معظمها البيت أو البرج الحصين. وفي البلاد طيرة حيفا وطيرة بيسان وطيرة دندن قرب الرملة وطيرة طولكرم المعروفة بطيرة بني صعب أو طيرة المثلث، وهي أكبر طيرة حالياً وتقع غرب الطيبة. أما طيرة حيفا فقد كانت أكبر طيرة في فترة

0: داب، وسميت أيضا بطيرة اللوز لكثرة أشجار اللوز فيها، وتعرف كذلك بطيرة الكرمل.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يلا رجعنا لنتابع معكم، يسعد لي هالمسح، تحية لكم جميعا وأهلا وسهلا. 4:07 ساعتنا حاليا باستوديوهاتنا، يلا عم نبدأ بساعة جديدة من الزمن على الهواء مباشرة وحركة سير للخمسة على راديو الناس. ساعة جديدة، موضوع جديد، وطبعا نقاش جديد اليوم راح نتناقش فيه احنا وانتو بهاي الساعة لموضوع حلو، موضوع مهم، وموضوع صراحة فيه وجهات نظر مختلفة. لطالما حكينا على الصداقة ومفهوم الصداقة والعلاقات وما إلى ذلك، في صداقة اللي بتكون صداقة موسمية، يعني اتنين أصحاب بيكونوا لفترة معينة أصحاب. في أشخاص اللي بتتقبل فكرة هاي الصداقة وبتتعامل معاها، في أشخاص اللي صعب يتعاملوا مع هذا النوع من الصداقة. سؤالي لإلكوا اليوم أو الموضوع اللي بدنا نتناقش فيه، شو يعني صداقة المواسم برأيكم؟ يعني بنقول هذا صديق موسمي، يعني هذا صديق إسا وبعدين رح يبطل صديق، هل صعب عليكم تتعاملوا مع هذا النوع من الصداقة؟ وهل بيكون واضح من البداية إنه هذا صديق موسمي أو إلا لا؟ في ناس اللي بتقول لك أنا بعرف ومتأكد إنه هذا صديق لفترة معينة وبعدها العلاقة رح تخلص. في ناس بتتعامل مع انتهاء هاي الصداقة بصعوبة تامة. اليوم بدي أسمع منكم أنتوا تعرفوا لي شو يعني صداقة المواسم، وهل أنتوا مستعدين عن جد تتعاملوا مع هذا النوع من الأصدقاء ولا لا؟ وهل بتكونوا عارفين الشخص إذا هو صديق موسمي ولا صديق دائم؟ يلا بدي أسمع منكو على 0461166666. شو هي صداقات المواسم؟ هل بتكونوا عارفين إنه هذا ممكن يكون صديق موسمي أو صديق مؤقت؟ وليه بتنتهي هاي الصداقات؟ ليه بتخلص هاي الصداقات بسرعة؟

0: يلا بدنا نروح لنبدأ مع مشاركاتكم 0461166666. شو يعني صداقة المواسم؟ هاي الصداقة الموسمية. هل بتكونوا عارفين لما هذا الشخص يفوت على حياتكم انه صداقته مؤقتة معاكم، وكيف بتتعاملوا مع هذا الموضوع؟ يلا نبدأ من عند سلمى. يا سلمى مرحبا.
1: مرحبا فادي، شو الأخبار؟
0: تمام، شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: عم علي الراديو سلمى؟
1: لا أوكي. بس انت
0: رمكن. لان عم بسمع حالي مرتين. يلا انا معك. كيفك يا سلمى؟
1: الحمد لله.
0: سلمى، شو هي صداقة المواسم؟ شو يعني؟
1: اول اشي اذا بدك تقول من البداية انه ها اشي موسمي، فانت مفاش تقول عنه صداقة. وهالاشي موجود يعني. انا بفترة تعليمي، بحكي لك من تجربة، او من فترة شغلي باكس شركة، تعرفت على ناس اللي انا قلت متأكدة مليون بالمية انه بس اطلع من هالمحل مش رح ارجع احكي معهم.
0: شو اللي خلاكي متأكدة؟
1: اول اشي هدول الناس، البيئة اللي انت بتكون موجود فيها بتفرض، يعني بتفرض عليك انك انت تتعامل معهم.
0: اوكي.
1: فانت بتحس انك انت مجبور.
0: اوكي.
1: وبنفعش انك تفصل، يعني انه تقول لا بديش اتعامل معه. يعني من كتير اسباب. فها هو السبب اللي بيخليك انه انت تقول ها اشي موسمي، ها اشي انت ما نقيتوش.
0: بس هون انت بس هون سلمى، هاي مش صداقة، هون زمالة عمل. انت هاي زميلتك بالعمل، مضطرة تتعاملي معها.
1: مش بس عمل باي محل بالعالم. اذا انت بتتعرف على اي بنادم، انت بنفعش تقول عنه صديق دوري. هو بصير صديق بعدين ما انت تعرفت عليه، بعدين ما انت ارتحت له، بعدين ما انت شاركته. اكيد ممكن تنفصل عن شيء صديق معين، بس مش صديق المواسم. يعني انا ممكن انفصل عن صديقتي لانه هي عملت اشي ضايقني، او لانه هي عملت اشي جرحني، بس مش لانه انا تعرفت عليها بظرف اللي المكان والزمان جبرني اتعرف عليها وبعدين خلاص.
0: شوفي سلمى، الفكرة اللي عم تحكيها على الآخر صح، إنه مرات بتكوني بشركة معينة على سبيل المثال، بتبني هناك صداقات، تعال نسميها إسا في صداقات أو في أشخاص اللي أنت لما بتكوني تشتغلي معاهن بتطور الموضوع لفكرة إنه منروح مع بعض ومنيجي، منروح زيارات عند بعض، هي بتبطل تقتص.
1: ممكن بعديها تصير صديقي. ممكن الاشي يكمل. بس انا باي ديفولت الاشي مفهوم بالاول انه احنا يعني صداقتنا هي لانه في اصدقاء مشتركة بيناتنا. مش ممكن يعني اطلع التقي معك او معك لو مش انا اذا انه لحالنا. لا، انا بلتقي معك لما احنا نكون بحيز المجموعة، اما اكثر عن هيك لا. هذا هو يعني. اذا انا بطلت اطلع مع الشلة كلها انا بشوف كاس،
0: معناته هي بطلت صداقة، هي صارت معرفة. معرفة
1: انه فيش اشي اسمه صداقة موسمية. اذا بدك تحكي على اشي موسمي فهو جدا واضح انه انت صدقي مع البنادم اللي عقبالك وفي حدود من الاول.
0: اوكي، حلو كتير. شكرا سلمى، يسعد المساء. هلا، الى اللقاء. بدي بس اتوقف عند نقطة ذكرتها سلمى. صداقة موسمية أعطت مثال، قالت مثلا إحنا عم نشتغل، أنا أسا عم بشتغل بشركة بهاي المرحلة من حياتي، في علاقات اللي بالشركة هي بتتخطى الزمالي. يعني في أشخاص اللي بتبطل مثلا هو وزميله بالعمل بس زملاء عمل، وأنا ما بصيروا أصدقاء، يروحوا ويجوا ويطلعوا ويفوتوا مع بعض. خلص الإنسان من هاي الشركة، هاي الصداقة بتنتهي. تمام. سلمى حكت انه هي بتحدد من البداية، هي عارفة انه فيش صداقة. سنعملكم في اشخاص لا، اللي بيبنوا صداقة وبصير في تليفونات ومراسلات يومية وريلز على الانستغرام يوميا وكذا، طلعت من هاي الشركة اختفى البني ادم. كيف بتعامل انا مع هاي الصداقة اذا كانت فعلا صداقة موسمية؟ براء، مساء الخير. هلا، كيف حالك؟
2: الحمد لله.
0: شو اخبارك؟
2: الله نشكره.
0: هلا يا براء. براء، شو يعني صداقة موسمية؟
2: هي معروفة يعني فترة، مثلا فترة التعليم هالفترة هي الصداقة الموجودة من الموسمية. فترة الشغل مثلا محل معين اللي بكون موجودين معك

0: لي المعزه بالكلب موجوده. يعني انا مثلا اصحابي من 10 من 15 سنه اللي خلص يعني فيش, احنا بنلكيش يوم يوم, بس العلاقه نايمه ميته, بس مش انه يعني نسيته وبطل صاحبي.
1: بس هذا كيف ممكن اسميه صديق؟ ممكن اسميه شخص بعرفه معارف بس مش اصدقاء.
0: انا بسميه صديق, انا اللي يبقى صديق يضل صديقي.
1: شو مفهوم الصديق؟ شو مفهوم الصديق عندك براء؟
0: يعني انا مثلا واحد من 10 سنين بحكيش معه, هسه اذا بحكي معه مستعد اخرف كل شيء موجود عندي ويخرفني كل شيء موجود عنده, هذا صديق.
1: طب واذا طلع, اذا طلع مثلا ما بيستحق هاي الثقه شو بتعمل؟
0: لو انه بيستحقش هاي الثقه ما صرناش اصدقاء من البدايه.
1: بس مو غايب عنك له 10 سنين, بتعرف شو صار معه بال10 سنين هذول؟
0: من شب على شيء شاب عليه.
1: والله برافو عليك صراحة, عن جد هاي النظرة المتفائلة أنا بدي حييك عليها يا مرة. يسعد لي هالمسا حبيبي, إلى اللقاء
0: حبيبي.
1: هلا باي باي باي باي. يلا من براء لآسيا. مرحبا يا آسيا.
2: هلا هلا فادي, شو الأخبار؟
1: الحمد لله, كيفك أنت؟
2: الحمد لله بألف خير.
1: آسيا, في مصطلح اسمه صداقة المواسم, صداقة موسمية ولا شو؟
2: إيه أنا بأمن بهالمصطلح. بس صديق الموسمي ما بتكشفه من أول ما بتعرفه. هو أنت رح تفوت فيه وتختلف فيه وتعتبره صديقك, هو أنت بتكشفه مع أول موقف بقع معك. فأنت بتعرف أنه هو مش رح يقف معك زي ما لازم, ورح تعرف أنه رح يأخذ لك, فهون بتنتهي الصداقة الموسمية.
1: هون بتكون صداقة, صداقة عادية, الصداقة اللي خلصت بسبب خذلان. بس الصداقة الموسمية هي اللي أنت بتكوني عارفة أنه بلشت واحتمال كبير أنها تنتهي.
2: ما هو أنت بالأول بتكونش عارف أنها بدها تنتهي, أنت كشخص بتكون معتبرها أنها صداقة. فأنت بعدين بتيجي بواقع أنت عن جد مش متوقعه.
1: لا بس هون صفة. شوفي آسيا, عشان ما نخربطش هون, اليوم أنا عندي صديق, أوكي, أنا بعرف هذا الصديق من 10 سنين, أجا وخذلني بقول له سلامات باي, هاي بعدش صداقة موسمية, هاي بعده أنه كان صديق بس هذا الصديق خوان, أوكي. في زي ما حكت من شوي سلمى, قالت أنا بشتغل حاليا بشركة, على سبيل المثال في عندي زميلي بالعمل تحولت لصديقتي, هاي ممكن تتسمى صداقة موسمية. يعني إذا أنا تركت العمل هاي الصداقة رح تخف.
2: بس مرات ما هن زملاء العمل هن اللي بكونوا الأصدقاء الحقيقيين اللي أنت بتكتشفين هن اللي عن جد الأصدقاء. أنا منه علي الموسمي هو اللي بخذ لك على أول طريقة بتقع معك.
1: وأنت على أو يعني على أول مفرق ممكن تقولي لصاحبتك باي إذا خذلتك ولا بتعطيها فرصة؟
2: لا طبعا رح أعطيها فرصة, بس ما هي مش كل المواقف بتستحق فرص كمان.
1: وإنت ممكن تعطي فرصة؟
2: ممكن أعطي فرصة لما ألاقي إن هي عن جد في عندها لو دارت ندم.
1: أوكي, وإنت ممكن ما تعطي فرصة؟
2: لما أحس إنها هي مش عم بأنبها ضميرها.
1: أها حلو, شكرا آسيا, يسعد هالمساء.
2: هلأ
1: يسعدك, إلى اللقاء, باي باي. يلا عم تحكوا أشياء كتير حلوة. من آسيا لإخلاص, مساء الخير يا إخلاص.
3: مساء الفل والياسمين, كيف حالكم؟
1: هلا, شو أخبارك؟
3: الحمد لله.
1: أهلا وسهلا.
3: أنا أفسر الصداقة غير اللي قلتوه.
1: قوليلي
3: مثلا انت اشتا, انا بعتبرك صديقي, اقول لك ليه؟
1: ليه؟
3: بسمعك كل يوم من الاحد للخميس, بتطرح مواضيع نتناقش فيها انا وياك, فصار يربطنا اشي من الصداقة.
1: وانت احلى صديقة بالنسبة لي.
3: طيب
1: لست حياتي, عمالك انت صديقتي يا اخلاص.
3: وانت صديقتي كمان.
1: يسعدك.
3: احلى صداقه.
1: الله يخليك يا رب, الله يخليك.
3: فهمانين حلو تصحبهم.
1: الله يسعد لي قلبك.
3: طيب الصداقه اذا بدكش تنخدع فيها او تصيبك خيبه امل خليها سطحيه.
1: بس كيف ممكن اعرف انا انه يعني كيف ممكن؟
3: انا بطبعي بتعمقش بالصداقه كثير, لانه لما انا بعطي كل اللي عندي بكشف كل اللي عندي لصاحبي, اذا اجى يوم وزعلنا هو راح يفضحني قدام كل الناس ويبوح باسراري.
1: بس هل اخلاص مع كل الناس اتعامل هيك؟
3: لا لا.
1: طب كيف بدي اعرف افرق انا؟
3: في تحسبها يعني انت تزينها تشوف اللي قبلك فعلا هو حابب يصاحبك بدون مقابل ولا بده مقابل, في صحبة مصلحة مثلا.
1: تقولي وكأنه أعمل اختبارات بالفترة الأولى للعلاقة.
3: وأنا عندي هاي القدرة يعني أني أعرف أنه هذا صديق فعلا خرج أني أكمل معه ولا أضل معه سطحية وحذرة.
1: قولي لي, هل كان عندك صديقة موسمية اللي كانت بفترة معينة مقربة منك بعدين اختفت؟

0: كان
1: وشو
0: بس حلو اذكر اسمها.
1: لا لا طبعا بديش اعرف اسمها بس اذا بنفع تحكي لي قد ايه قعدت هاي العلاقه وكيف خلصت وكيف تعاملتي مع انتهاء هاي الصداقه؟
0: اول شيء انسحبت بلباقه منها وحطيت لها حد يعني لازم كل انسان يعرف وين حده وممنوع تتخطي هذا الحد. اذا تخطيتي خط احمر.
1: اوكي.
0: فانا انساني بتعامل مع اللي بتريح لي قلبه قلبي دليل. انا بقول لك قلبي دليل انا ما بقدر اعرف اذا هذا فعلا بتصاحب ولا لا. مثلا قدمت على البرامج ولا برنامج شاركت فيه زي ما بشارك برنامجك.
1: شو قال لك قلبك علينا؟
0: انكو على الوجع
1: الله يسعد لي قلبك الحلو. اخلاص انا بدي اشكرك وبدي احييكي وانا بحب دايما مشاركاتك. يسعد لي هالمسأل حلو.
0: الله يسعدك.
1: شكرا جزيلا. هلا الى اللقاء. باي باي.

زي بالة إخلاص قلبها دليلها، وفي كتير أشخاص هيك قلبهن دليلهن، وفي أشخاص قلبهن جايب لهن وجع البال ووجع الرأس. يلا بدنا نتابع معكم ومع هذا النقاش. موضوعنا اليوم حلو ومهم جدا، عم نحكي عن صداقة المواسم. شو يعني صداقة مواسم؟ هل كان عندكم صداقة موسمية وانتهت؟ كيف تعاملتوا مع انتهاء الصداقة الموسمية؟ هل بتعرفوا لما يدخل حدا على حياتكم إذا هاي الصداقة بدها تكون موسمية ولا صداقة للأبد؟ يلا رح نطلع فاصل إعلاني قصير وبعد رجعين لنتابع مع كل اتصالاتكم. خليكم

0: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور، زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل و90، أرز ياسمين شقحة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل و90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل و90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل و90 فقط، الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق وأطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
3: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
4: إذا ما نظرين مرتبة،
5: وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه، طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع الناصري أو شفاعمر.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: انتوا قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل

0: موبيل راح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها، شاحنات مرسيدس من جول موبيل راح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
1: كتير نساء بيربطوا زيارة طبيبة النساء بفترة الحمل والولادة فقط، لكن الحقيقة إنه الاستشارة النسائية هي ركيزة لصحتك بكل مراحل حياتك. الفحوصات الدورية زي مسحة عمق الرحم أو التطعيمات الوقائية هي خط الدفاع الأول لاكتشاف أي مشكلة بوقت مبكر وعلاجها بفعالية. سواء كنت بمقتبل العمر أو بمرحلة التغييرات الهرمونية، تواصلك الدائم مع طبيبتك بيمنحك الأمان لتفهم جسمك وتعاملك معه بوعي أكبر. طب النساء مرافقة مستمرة، لا تترددي بطلب الاستشارة.
2: المركز الطبي ميدها جليل، بيت لصحة كل العائلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000065، مقدم من قبل مركز ميدها جليل في نوفها جليل وراديو الناس.
3: حركة سير مع فادي زغايل.

0: يلا عدنا لنتابع. يسعد هالمساء، تحية لكم جميعا. 4:30 ساعتنا حاليا في استوديوهاتنا، وتحية لكل السائقين والسائقات على الطرق، تحية لكل الأشخاص الموجودين بازدحامات مرورية في الكثير من طرق البلاد. يلا عم هلكم على الطرق ومكملين مع اتصالاتكم ومع نقاشنا لليوم. موضوعنا الهام جدا اللي بحكي عن الصداقات الموسمية. شو يعني صديق موسمي؟ ليش بعض الصداقات بتنتهي بشكل مفاجئ؟ وكيف تتعاملوا مع انتهاء الصداقات الموسمية؟ يلا مجموعة جديدة من الاتصالات على 0461166666. وليد مساء الخير.
1: مساء الخير يا فادي، كيفك؟
0: هلا الحمد لله، شو أخبارك؟
1: والله يا فادي ظاهر أنك جاي من بيئة اجتماعية بامتياز، وعي اجتماعي رائع للمواضيع اللي بتطرحها يا صاحبي.
0: حبيبي سعد لي قلبك.
1: كثير حلو شو عم تطرح، وكثير مهني.
0: تسلم لي حبيبي.
1: طيب لك فادي تعلق لك شغلة، العلاقات الاجتماعية بشكل عام هي أكثر من جزء معين. هي بالأول جاي من عدة أمور. فالعلاقة الصداقة والحب، تعال نقول الصداقة الحقيقية والحب، هاي قضية جوارح وعواطف ومشاعر، ففيش إلها معيار. لا شغل ولا موسم ولا مصالح، فيش إلا شيء. وباقي ما بقى كل إشي إله علاقة بمصلحة بالشغل. عرفت واحد كان لك علاقة، اشتغلتوا سوا، كان لك علاقة، لقيته وطلعك ترمب أو مش عارف شو، هاي ما اسمها صداقة ولا بتتسمى صداقة.
0: طب هات أسألك سؤال وليد.
1: لازم ندقق، عفوا فادي، لازم ندقق بالمصطلح اللي بدنا نطلقه على المشاعر.
0: انا بدي اناقشك بهذا الموضوع، اسمح لي. اليوم انا عم بشتغل براديو الناس، اوكي؟
1: اوكي.
0: إلي 6 سنوات كونت صداقات هون، اليوم زملائي في العمل بعد 6 سنوات أصبحوا أصدقاء لإلي، يعني أصبحوا أصدقاء اللي في بيناتنا أحاديث يومية، في بيناتنا طلعات مشتركة، في بيناتنا زيارات بيتية، تمام؟ هل تمام. بكرة إذا أنا تركت الراديو وصارت وتيرة صداقتنا أقل، وصارت لقاءاتنا أخف، بعدها اتصالاتنا أخف، بعدها انقطعت العلاقة، هل هي ما كانش أصومها صداقة؟
1: لا لكن. أنا أقول لك ليش فادي، أنا أقول لك ليش. الصداقة، العلاقات الاجتماعية اللي أقول لك عن الروحية أو المشاعر، هاي أول شيء ما إلها معايير، هذا واحد. اثنين، هاي بتجمع أكبر شغلات أو أكبر أشياء مشتركة بينك وبين الشخص ذاته. بمعنى لما انت بدك تصادق واحد وكان صديقك، هذا بيعني انك انت وياه مشتركين على كثير من نواحي الحياة. بتفكر مثله، بتحب اللي هو بحبه، بتكره عاداته.
0: هذا الصديق الحقيقي. بس انا بقدر احكي انه في عندي مثلا حاليا بالشغل عندي صديق.
1: طيب ما هون في كمان عامل، لو تصبر علي قلت لك في عامل ثاني هو الزمن. مش بيقولوا الزمن الكفيل يغير كل شيء؟ وهذا صح. ليش؟ بعيد عن العين، بعيد عن القلب يا فادي. بعيد عن العين، بعيد عن القلب. الإنسان إذا أنت بتشوفوش ما بتشوفه يعني، والإنسان اللي أنت كل الوقت تعنقول حاطه بقلبك وشايفه بيضله بقلبك. أما من بتشوفوه لمن ما بتشوفه والزمن بيحول بينك وبينه، يمكن تظلك تحبه وتشتقله، بس مش مثل ما أنا بتشوفه كل يوم. رح يجي يوم ويصير في عندك اهتمامات أكبر منه، ويصير في عندك ناس حدك اللي يسلبك
0: في مرحلة جديدة بحياتك. أنت بتصفي بمرحلة جديدة بالحياة، ممكن تأخذك وتأخذ منك الأشخاص.
1: هذا الزمن. أنا فادي لك أنا عندي محاولات شعرية، إذا بتسمح لي بنص دقيقة.
0: سريعا جدا لأنه عندي كتير اتصالات. سريعا
1: كتبت شغلي. أنت إلي مثل النبع للنهر، والنهر ما بيخلف مواعيده. انت إلي مثل النحل للزهر، والزهر رب النحل عايده. انت إلي مثل العدل للقهر، والقهر بس العدل بيكيده. انت إلي مثل المدى للدهر، لا بينتهي ولا في حدا يبيده. انت إلي مثل اليوم للشهر، كل يوم بده يطلب جديده. انت عشق روحي بسر وجهر، انت لقلبي جمرة وقيده، انت لعمري شمعة وعيده.
0: نيالها نيالها نيالها. بدي احييك يا وليد.
1: حاولت وصل لك من هون الشيء اللي له صداقه وحب. هذا الشيء طالع من الروح، لا مواسم بتحكمه ولا مصاحب بتعيره، وباقي ما بقى كله مصطلحات بينطقها الإنسان من ضعفه ليعطي شيء اسمه حقيقي.
0: شكرا وليد، يسعد لي هالمساء
1: حبيبي. شكرا
0: حبيبي القلب، شكرا، إلى اللقاء، باي باي. من وليد لهيثم، مرحبا يا هيثم.
2: السلام عليكم، كيف حالك هيثم؟
0: هلا حبيبي، شو أخبارك
2: حبيبنا يا غالي؟ لازم تأخذ لك واحد، خلاص دقيقة، ما فيش حاجة واحد ينتهي.
0: كيف كيف؟
2: عشان نقعد نفترنا.
0: مش سامع.
2: بقول لك لازم واحد بس دقيقة يكون معه بالمجال، يعني عشان الكل يشارك.
0: أم عشان ما عشان هيك أنا بحاول بدي أخذ الكل. يلا أنا معك يا هيثم.
2: بدنا نحكي عن الأصدقاء الموسمي.
0: عندك صديق موسمي كان بحياتك؟
2: طبعا أنا أغلب الأصدقاء عندي هني بيجوا أصدقاء موسم، يعني أنا بنا معاك بشتغل بيارات. تعب بالصيف كل شهرين بكون موسم الاشي. اذا ما تحس والله ما حد بيتصل بدي، بقول له خلص بدك بطيخ انت بلا معاخرين. عواني بدي اسلم عليك، بقول له لا خلص ما عارف موصل البطيخ بس عشان انت تتصل. او بدي مثلا تشي زارف.
0: بس هدول اصحاب هيثم ولا هدول معارف عمل ولا هدول انا عارف؟
2: لا بقول معارف العمل انا اغلب ان شوفهم.
0: بس كيف ممكن انت تتعامل مع شخص تحكي عنه انه هو صاحبك صديقك وانت عارف انه هو بتصل فيك بس لما بده اشي؟
2: خلاص بعرف ايش حاجة او فيه يطمع الله كارثة او بده اشي. بس اليوم الاغلب بصل مش تسلم عليك، لا اليوم اغلب كل الصداقة مبنية على بلا مآخر المصالح.
0: بس معناته هدول مش اصدقاء، هدول انت عارف من البداية انهن مش اصدقاء، انت عارف انه هدول معارف
2: صديق. اليوم تتعامل معه، اليوم كل واحد يعني تشتغل

0: بتعرفوا من زمان
1: بقول يعني بتسمى صديق. هذا معرفة. لا لا الصديق إشي تاني تماما. عشان أنا أقدر أوصلك أحطك بخانة الصديق هذا موضوع كبير. أما أنا إذا شخص والله اتعامل معاي كشغل كبزنس كمصلحة أسميه صديق صفيت أنا المشكلة مش هو.
0: لا أنا بحاول أخلي الصديق يعني تتمراني ما يكونش مش خوش بوش.
1: أوكي شكرا هيثم مساء الخير. هلا حبيبي إلى اللقاء. أنا مش كل حدا يعني رفع لي تليفون ولا تواصل معي لشغل ولا طلب مني خدمة معينة ب... ب... ب... بمصلحة معينة بشغل معين هو بالتالي صار صديقي. يعني كما مرة في فرق كتير كبير بين صديق وبين معرفة, بين أنه والله هذا الإنسان صاحبي صديقي وبين أنه أوكي بتعامل معاه بطلب مني بالمواسم بدو إكس بدو واي بدو زد بعمله. يلا كمان اتصال ابو الامين. مساء الخير.
2: مساء الورد, كيفك؟
1: الحمد لله. شو اخبارك؟
2: الحمد لله. يعني القديم في مرور
1: وين
2: صوت الموبيل من بطرق جولاني ل بطرق الموبيل
1: بعد الازمه هناك
2: ازمه خنقه
1: اوه
2: صارت على ناحيتين.
1: يعطيكم العافية. يعطيكم ألف عافية.
2: الله يعطيك. إذا هيك صديق كان يحكيها باللغوية هو من صدق معك إذا بس باللغة العبرية حدثت أكثر عندك جديد وحبيب.
1: ممكن لحظة أبو الأمين ممكن نحسن جودة الصوت شوي لأنه صوتك شوي إذا بنفع
2: إسكيف.
1: لا صار لا لحظة خليني أرجعك على الإنتاج لو سمحت ميرال. خلينا نحسن جودة الصوت عشان أفهمه بشكل واضح. يا ميرال عم تحسن جودة الصوت. أوكي معي عيسى. مساء الخير يا عيسى.
3: يسعد مساك يا وردة.
1: مساء الفل, شو أخبارك؟
3: الحمد لله نشكر الله. الحمد لله نروح من الشغل.
1: الله يعطيك ألف عافية يا رب. موجود أنت كمان بسير؟
3: بسير
1: وين؟
3: ماشي كريوت حيفا.
1: يعطيك العافية. يعطيك ألف عافية.
3: الله يجزاك يا حبيب قلبي.
1: شو يا عيسى في شو اسمه صديق الموسم صديق المواسم صديق الموسم؟
3: في تنين بنحطه بنفس الخانة, الصديق الموسمي والصديق الهرم.
1: الصديق
3: الهرم. هرم
1: الهرم.
3: نعم نعم.
1: أوكي.
3: الهرم.
1: أوكي.
3: يعني مثل خوف وخفرع يعني
1: من الأهرامات. أوكي.
3: الأهرامات. أي نعم.
1: أوكي.
3: فبس اثنين بيختلفوا بشغلة واحدة. الصديق الموسمي إنه دائما مش موجود, دائما له زمين يعني ساعدني
1: يعني غير متاح. غير متاح.
3: حلو حلو إلا إذا في سهرة أكلة شربة ليه ما أخذتوني ليه ما قلت لي. بيجي يركض بسرعة في غير إشي. لا إذا صديق الهرم كمان نفس الشيء بتشوفوش زمان طويل طويل, بس إذا صار عندك مناسبة مش منيحة بتلاقيه عندك. هذا الفرق بين. أما الصديق الثاني هذا بس للمكسب وين في مربح.
1: بس شو يعني الصديق الهرم؟ ليه الهرم؟
3: الهرم ما بتقدر يشيله من محله وفيش حدا بيقدر يشيله من محله.
1: اوكي اسا فهمت ليش الهرم.
3: نعم نعم. اثنين بخانة واحدة الاثنين بطولوا عليك وبشوفنش سنة حوالي ماشي. بس هذا لما بسمع مناسبة فيها مكسب بيجي, وهداك اذا بسمع مناسبة انت معتاز وفيها بيكون حدك.
1: اوكي شكرا يا عيسى يسعد لي هالمساء الحلو.
3: حبيبي الشكر لك على هالموضوع انخلايد وانا اتصل.
1: حبيب القلب يعطيك الف عافية.
3: على راسي.
1: هلا يا حبيبي الى اللقاء. باي باي. يلا الله معك. من عيسى لأبو الامين. يا ابو الامين
2: هلا.
1: يا حبيبي معك. انا
2: بنرجع نقول هيك باللغة العبرية عرفوها اكثر من عيدة. في يديد وفي حبير.
1: نعم
2: حبير مشي حفار ويديد مشي تيديد. يعني تودد ودي في ودي بيناتهم. وإحنا الإنسان هو كائن اجتماعي لا بقدرش غير يتفاعل مع اللي حواليه. فكل الصداقات هي قضايا مرحلية. نطلع الواحد في مرحلة ابتدائية مرحلة إعدادية ثانوية جامعة ما بعدها العمل. كل مرة بغير
1: دائرة
2: بغير دائرة. إسا في هيك إذا أنت بدك تسأل في عندك صداقات مصلحة, صداقات المصلحة بتمشي. أما بقية الصداقات بتظلها تامي بس مش موجود لانه حتى بعد الزواج بتغير كل اطورك
1: بعد الزواج.
2: بعد الزواج
1: ليه لازم يتغير؟
2: لانه بتصير اشياء اجتماعيه اكثر. مناسبات اجتماعيه, تقرب للناس من ناحيه الزوج او الزوجه, بتصير اطورك ثاني وتتدخل الاطر في بعض. فالصداقه بتنتهيش. ممكن تقعد 20 سنه ما تشوفش انسان بس ترجع كانه امبارح التقيت, وهذا بيكون صديق حقيقي.
1: وكانه لحظه بس عشان نوضح ابو الامين, انت بتقول يمكن وتيره الصداقه بتخف, ولكن الصداقه كصداقه نفسها قيمتها ما بتخف, بتضل
2: يعني بدي اقول لك شغل في العمل. الواحد بقلب كثير ناس, قليل من الناس هاي, قليل جدا اللي بتربط انت وياه في طلعات ورجعات. ممكن بس تخلص من العمل ما عادش تشوفه, بس بتضلك صديق لهم في اي محل بتفقه كانه امبارح ما كنتوا مع بعض. الصداقه هي شعور انسان.
1: طب الصداقه إنسان. الموسميه هاي شو هاي ابو الامين؟ شو تعرف؟
2: اكيد تلقيته انسان في اطار معين. في اطار معين بس انت كان اجتماع بدك تتفاعل معه. فهي الفتره بدها تمشي على في تصير حديث بينك وتصير كثير اشياء. بدي اعطيك على سبيل المثال, انا كان ابني يلعب كره قدم, كنت اعرفه كل الوقت, فكنت بدي كثير اشخاص في بدك تنبنى صداقات لحد ما تخلص الدورة أو
1: هاي مش صداقة. هاي ممكن أخذ صداقة. ابني أنا على الدورة, يكون كمان حدا جايب ابنه على الدورة, كل أسبوع أشوفه, مرحبا كيفك شو أخبارك. هاي مش صداقة
2: وبتتطور. بتصير في هذيك الفترة تعالوا ونلقي مع بعض, نشرب فنجان قهوة, نسوي مش مرحبا كيف حالك وراحة. بس تخلص الدورة انتهت.
1: وعادي انت وانت بتتقبل هذا النوع من الصداقة تمام, تتعامل معه تمام.
2: هاي شغلة طبيعية. لا انا بدي منه مصلحة ولا هو بده مني مصلحة, احنا عم نتفاعل اجتماعيا في المرحلة الموجودين فيها.
1: حلو. انا بدي احييك يا ابو الامين, يسعد لي هالمثل حلو. شكرا جزيلا لك, تحياتي, هلا, الى اللقاء, باي باي. حبيت شو البول, احنا عم نتفاعل اجتماعيا, هي ما اسمها صداقه موسميه, اسمها تفاعل اجتماعي بالمرحله اللي احنا موجودين فيها. الفكره يا جماعه, يعني صداقة المواسم هي العلاقة اللي زي ما حكى أبو الأمين وزي ما كتار حكوا, اللي هي بترتبط بسياق زمني أو مكاني محدد, ومرات يعني هيك بتزدهر وبتاخد أبعاد مختلفة, لأنه بيكون في هناك وجود يمكن لمصلحة نفسية أو اجتماعية مشتركة بهاي الفترة. هذا المصطلح الصداقة الموسمية هو مصطلح بشير إلى أنه صديق الموسمي بدخل حياتك ليشاركك موسم معين, مثل مرحلة الدراسة, مثل يمكن مرحلة عمل معينة, أو يمكن مرحلة حزن أنت بتكون فيها, أو مرحلة فرح بمحل معين. وبمجرد انقضاء هذا الموسم, أو بمجرد تغير يمكن الظروف المحيطة, هاي العلاقة بتبدأ تتلاشى بشكل طبيعي وتدريجي. هاي هي الصداقة الموسمية, اللي هي بتكون متعلقة بزمان ومكان معين, بمرحلة معينة أنا عم بشتغل بمكان معين, فبالتالي في لي أصدقاء اللي أنا بكون معهم علاقة صداقة, حرفيا صداقة, اللي في بيناتنا طلعات, فتات, زيارات, تليفونات, إذا غاب عن الشغل بتصله بسأله, إذا صار معاه إشي ممكن أكون جنبه بهاي المرحلة. طالما أنا تركت الشركة أو طالما أنا تركت الشغل, هو يمكن يضل صديق لإلي لفترة قصيرة, بس بالآخر الدنيا بتأخذني والدنيا بتأخذه, لأنه العلاقة انبنت بهذا المكان وخلصت لمجرد خروجي أو انتهاء فترتي بهذا المكان, أو هذا التفاعل الاجتماعي اللي كان, اللي حبيت كتير المصطلح اللي حكى أبو الأمين, كان بهاي الفترة خلص بهاي الفترة بنفس الزمان والمكان اللي بدي فيه. هاي هي صداقة موسمية, ومفروض إنه لما بتنتهي هاي الصداقة يكون عنا إيمان مطلق بمبدأ يعني الوقت ومبدأ الدور المؤقت, نتخلى عن أي دراما ممكن تصير, لأنه هذا واضح لإلنا. وعمليا انتهاء هاي الصداقة هو كان من الطرفين, مش بس من الطرف هداك, فبت

0: اللي ما بنفع نلوم وكان معي بهديك الفترة أصحاب بعدين بطل. إحنا التنين مسؤولين عن انتهاء هاي الصداقة، ومفروض إنه نوصل لمرحلة عن جد نتقبل الصداقات الموسمية، لأنه تقبلها هو عبارة عن نضج عاطفي اللي بيحمينا من صدمات التوقعات العالية. وخلينا نكون مدركين وعارفين إنه الحياة عبارة عن فصول متقلبة، وأكتر إشي طبيعي إنه بتغير أصحابنا تتغير فصولنا الخاصة. أهم إشي نترك أثر طيب بكل مرحلة منكون فيها، وعن جد نكون على علم وعلى دراية إنه كل مرحلة بالحياة في إلها ناسها. أنا مش عم بحكي عن الأصدقاء الثابتين اللي إلهن معنا سنوات عديدة وطويلة، هدول اتشكلوا بمرحلة معينة، اتشكلوا بمرحلة اللي أنا كنت بحاجة لصداقة حقيقية، الطرف الآخر كان بحاجة لصداقة حقيقية، وهي الصداقة انبنت على مدار سنين، مرت باختبارات عديدة، مرت بمراحل عديدة، تجارب عديدة. هاي صداقة مختلفة تماما، هذا اسمه صديقي، هذا اسمه my best friend، هذا اسمه مش عارف شو. أما الصداقة الموسمية هي بالضبط الصداقة اللي أنا حكيت عنها. السيلة رح نطلع لفاصل، وبعد الفاصل رجعين لنتابع، خليكم معنا.
1: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
2: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز.
1: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
3: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
4: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
5: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
4: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
5: تدريب عملي مع راتب شهري؟
4: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
6: مع برنامج انطلق الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
7: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
8: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
9: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
10: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
11: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29 7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
12: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
7: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
13: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان.
14: البستان، سفرتكم دائماً.

0: يلا عدنا. يسعد هالمساء، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. عم نوصل لختام مشوارنا لليوم، مشوار الأربعاء، ولكن قبل الختام شوفي عنا أحوال الطرق.
1: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة، يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
0: إلى شارع 65 مزدحم مفترق عيرون، وحتى مفترق معامي، وشارع رقم 2 مزدحم من مفترق بوليج شمالا، وطريق السلامة لكم جميعا. شكرا جزيلا المستمعات والمستمعين الكرام، شكرا لطاقم العمل ميرال صفدي، لياس مرجيي، جواد العمري، دانا أبو بكر وعلي النصار. على رأس الساعة يلتقيكم الزميل دكتور فراس الخطيب وبرنامج استوديو المساء. أنا عضو ألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم مني أجمل تحية، أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيفة تابوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب15 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب9 شيكل و90، شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب7 شيكل و90، ورق تواليتش مراد تيفا 32 لفة الواحد ب17 شيكل و90، قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب39 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
4: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت، تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
5: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان، بيصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.

0: 400 شيكل، نعم ب400 شيكل، خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

إذن الشرطة يعني تغير ما كان في الليد، وهنالك اتجاه جديد في رواياتها بكل ما يتعلق في مقتل الشاب سامي جعصوص برصاص الشرطة صباح اليوم في مدينة الليد. مؤتمر الجليل السادس الذي ينظمه حراك نقف معا، سنكون هناك أيضا. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يجتمع مع بعثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجيرارد كوشنر، وهنالك إيحاءات إيجابية من الرئيس ترامب. إيران جيدة يقول حتى

0: اللحظة. وجلسة في الكنيسة للتصويت بالقراءة الأولى على قانون منع الأذان التي تلقت دعما واسعا هذه المرة من قبل شاس. هل سقط الصفقة التي كانت بين الحريدين وبين دكتور أحمد طيبي؟ سننتظر ونرى. وأيضا مؤتمر بنك بوعليم في مدينة الناصرة. ستوقف كل هذه العناوين في سيديو المساء. أهلا وسهلا بكم، أنا فراس خطيب لأسمر جي في الهندسة الإذاعية، طاهر يونس في الإنتاج والتحرير. إذن الآن يعني دقيقة واحدة بعد الساعة الخامسة لكل عم يستمع إلينا الآن، الله يخليك وزدت تلفوناتك على جانب. على فكرة الشرطة الإسرائيلية الآن يعني اللي عندي في كمان ماشيين في حركة سير، كل قضية المطورات مطور سيك اللي بيجي على يمينك وعلى شمالك، وعادة يعني تكون الشرطة تتجول أحيانا بين السيارات، وهنالك دائما احتمال بأنه الإنسان يعني حتى لو مسك تلفونه أن يكون هنالك غرامة 1000 شيكل غير الثمن نقاط وغير الكرسات وغير القصص كل هذا. والأهم من ذلك صحتكم. اليوم التلفونات تعتبر من الأسباب، أحد أهم الأسباب الرئيسية ربما لحوادث الطرق القاتلة. فكما يقولون ضيعوا لحظة من حياتكم ولا تضيعوا حياتكم بلحظة. وكما عودناكم في كل مساء نعرج قليلا على أهم ورد في نشرات الإخبارية. نبدأها مع قضية المشتركة وما إلى ذلك. أمجد شبيطة السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة تحدث عن مفاوضات إقامة القائمة المشتركة الثلاثية في ظل الخلافات الحادة بشأن تقاسم المقاعد.
1: أطمئن الناس أنه يعني نستطيع وسنتجاوز هذه القضية وسنصل إلى اتفاق يرضي الجميع من ناحية القائمة المشتركة الثلاثية. هذا ما يتوقعه الجمهور منا ونحن ماضون بهذه الطريق. أستطيع أن أقول أن الإخوة في العربية للتغيير بالأمس انسحبوا من الاجتماع بعد دقائق للنقاش حول تركيبة القائمة، ولكن رغم ذلك نحن بالجبهة والتجمع وصلنا جلسة استمرت نحو ساعتين للنظر بالإمكانية لتجاوز كل الأزمات، ليس فقط على فكرة بهذا الموضوع إنما بالأساس ببرنامج العمل وطواقم العمل التي يعني ستخرج هذه القائمة إلى الضوء. أنا متأكد وأستطيع أن أطمن الناس اتفاق 16 تموز هو يجب أن يكون الموعد الأخير اللي يعني يجب أن نناقش فيه كل القضايا وننطلق فيه.
0: وأحمد دراوشي القيادي في الحركة العربية للتغيير تحدث عن موقف الحزب من تطورات المفاوضات بين الأحزاب الثلاثة.
2: من عاب على منصور عباس في سخنين أنه قال take it or leave it، قال لنا بالأمس هذا عرض الجبهة الأخير إما أن تأخذوه أو لا. أمجد شبيطة هكذا قال بالأمس، الجبهة تحصلون على 4 مقاعد، التجمع تحصلون على 4 مقاعد، هل هم بحاجة إلى شريك؟ نحن وصلنا إلى هذا الاجتماع بنية طيبة. العربية للتغيير لم تخرج إلى وسائل الإعلام، ولم نتحدث بلغة المقاعد، ولم نسرب أي خبر له علاقة بالمفاوضات بين الأحزاب الثلاث، وهذا لأنه كان أول اتفاق بين الثلاثية وعدم الخروج إلى الإعلام حتى موعد اجتماع الأمس. وحتى هذا الاتفاق الأول للأسف الشديد لم يحترم، وتم التسريب الإعلام أن هناك اتفاق موقع بين الجبهة والتجمع، فعليا هذا ما تبين بالأمس. حقيقة ما أسمع في الراديو عبر البث هي أمور لا أسمعها في المفاوضات، حتى اللهجة هنا للأسف مختلفة، فلربما الاستوديو عنكو بزع بلكي نعمل مفاوضات في الراديو.
0: أهلا وسهلا أحمد دراوشي يقول. طيب مراد حداد عضو اللجنة الشعبية في شفا عامر تحدث عن الجرائم التي حصلت هذا اليوم. نتحدث عن جرائم وقعت في شفا عامر، وقعت في مدينة حيفا للشاب من بسمة طبعون، ونتحدث أيضا عن ارتفاع كبير في جرائم القتل، تفجير السيارات، 8 سيارات انفجرت منذ بداية العام. ونحن نتحدث عن يعني عن عدد مهول، عن تغيير لقواعد اللعبة وتصعيد هذه الموجات.
3: مجتمعنا كل مرة بنهض من جديد هاي الموضوع وبأخذ الزمام بالأمور لإيده. إحنا بحاجة إنه ظهر الناس كمان مرة تتحرك إنه تعمل إشي. واضح إنه الأحزاب قيادات الأحزاب كلها طبعا، أنا أحكي لجنة المتابعة للأحزاب السياسية اللي تخوض انتخابات ولا لا تخوض انتخابات، في هناك حالة استكانة وحالة هدوء تنتظر الشارع. لما الشارع بخرج كل مرة من جديد في عندهن كل الإمكانيات وكل الوسائل لتنفيس هذا الشارع. يعني إحنا انتهينا بشهر 1 ب22/1 بعملية السرق اللي كانت في بلدية مدير سخنين برفع الأيدي وكأنه يا حملنا مشتركة، رفعنا أيدينا، وقعوا قدام الناس، سقفت للناس، أوهموا الناس إنه في حالة أقامنا مشتركة أو الأحزاب اتفقت مع بعض خلص إنه إسا الجريمة بتخلص، أموركم تنتهي.

0: كل شيء بروح 100% للوضع السليم. وطبعا هذا اللي احنا كنا نقول من اول لحظه قلنا هذا كذب، هذا سيرك، وهذا انتم عم بتوهموا الناس، ولازم الحراك كان يستمر. طبعا اجت الحرب، واحنا بنفهم انه الحرب اجت وقفت العراق. الاحزاب عليها ان تهذب هذا الحراك، ان تاخذه على المكان الصح، ان تتفاوض باسمه، لانه فيش شيء هب شعبيه لحالها لبلا قيادات سياسيه.
1: للأسف يعني لكل من يستمع إلينا الآن، أنا لا أعرف بالضبط، يعني الآن أتحدث بلسان حال كل إنسان، يعني عندما نستفيق يوميا على هذا الكم الكبير من الجرائم، وعلى هذا الأوضاع السيئة، على التهديدات التي تصل البيوت، على الحياة الاجتماعية التي انضربت بشكل كبير، بعرفش يعني لماذا تشغلون العالم بقضايا اللي ممكن حلها على فنجان قهوة نسبة للتحديات. يعني ناقص مقعد، زيادة مقعد في نهاية المطاف، انشغال الناس بمثل هذا الموضوع يؤثر بشكل كبير على يعني على ثقة الإنسان بقيادته. وأنا لا أدعي، وأنا مش من، لا أنتمي لهذه المدرسة اللي بتقول إنه أعضاء الكنيسة مسؤولين عن كل إشي، ولا ألوم القيادة على كل ما يحدث لنا، ولكن برأيي هنالك جزء مش بطال تتحمل مسؤوليته القيادة العربية. نعرف ليست كل المسؤولية، في هنالك دولة وفي إنفاذ قانون وفي سلطات محلية وفي كثير شغلات، ولكن أيضا في المقابل الجزء المتبقي لنا ينبغي أن نأخذه بأيدينا بشكل أو بآخر. عبيد أبو شحادة الناشط السياسي ورئيس الهيئة الإسلامية في يافا عن نشر الجمعيات والحركات العربية والجهودية في يافا عريضة مطالبين فيها بإقالة قائد الشرطة في ظل تصاعد أحداث العنف في المدينة. تحدث عن قائد شرطة تل أبيب.
2: العريضة في الحركة الإسلامية والهيئة والرابطة، جماعة الدولة الشونية وجمعيات ومسرح يافا ومسرح السرايا، كل المؤسسات اللي تشتغل بيها قريب 20 مؤسسة ختمت إنه لازم يقالطوا، يعني ناس اللي عادة تختلف بين بعض الكل موافق. إحنا إطلعنا يعني هاي الألف باء نعيش بأمن وبأمان، وبغض النظر إيش موقفنا السياسي وبغض النظر إيش الظروف. هلا في خطوة يعني إضافية يعني على المستوى المحلي السياسي، إنه إحنا كمان نتوجه للكل اللي موجود اللي ممكن ندفع يعني على أبسط الأمور. على المستوى السياسي بكرة قائد محطة الشرطة على سبيل المثال رح يكون عنده اجتماع مع المواطنين، هو رح يجي على اجتماع، الكل رح يقول له انت فشلت وروح، عربي يهود، عشان هم كتير مرة بالذات بالمدن التاريخية بيستغلوا المواطنين اليهود وكأنه بحرضوهم علينا. فهي المرة احنا توجهناك، احنا نعمل من الجماعة، احنا قلبين امل وامان، لما في ابوات ناس وفي طاقة يعني الشغلة اللي احنا ممكن نحلها لحالنا، ولكن عشان احنا نقدر ننجز بهذا الملا احنا بحاجة لكم انتم كمان تطالبوا معنا، انه بيطلع لنا قائد محطة شرطة مع المواطنين مع القيادات المحلية.
1: إذن المطالب وإجماع على المطالبة بإقالة قائد شرطة يافا. العميد ران أوفير قائد مديرية المروج في لواء الشمال قال أنه حتى في اللحظة جهاز الشرطة الإسرائيلي لم يكن مخولا باستعمال أدوات تكنولوجية لمكافحة الجريمة المستشرية في المجتمع العربي.
3: החל ממחר, החל מהיום בלילה, אנחנו עושים מספר פעולות. קודם כל בהנחת המפכ"ל ומפקד המחוז, ניצב מאיר אליהו, באופן מיידי, זה כל השוטרים ברחובות, בניידות, ורואים אותם גם תחושת ביטחון, ודבר שני, לטפל בעבריינות המקומית הנקודתית במעצרים מיידיים, קודם כל. הדבר השני, זה להחזיר למשטרה את האפשרות לטפל בפשיעה בכלים טכנולוגיים, שכרגע לא קיימת. וכל בר דעת יודע שהיום כל העולם כלומת כולו מתנהל בתווך הטכנולוגי. ולכן, אם רוצים במדינת ישראל, בשנת 2026, לטפל אפקטיבית בפשיעה שהולכת ומחכימה ולא הולכת אחורה, צריך לתת את הכלים המתאימים לרשויות האכיפה על מנת לטפל בזה.
4: סטודיו المساء مع فراس خطيب.
1: إذن كانت هذه أبرز العناوين في نشرتنا الإخبارية، راديو الناس 103.3 107.8 FM. الآن نبدأ يعني مع قضايا بكل ما يتعلق في الأحداث اليوم في يافا، جرائم القتل التي حدثت كنا قد تناولناها خلال هذا اليوم. إذن اللجنة الشعبية في مدينة الليت قالت إنها لا تثق في رواية الشرطة بكل ما يتعلق في مقتل الشاب سامي جعصوص برصاص الشرطة صباح اليوم في مدينة الليت، بدعوى أنه كان ينوي القيام بعملية ضد الشرطة. وفي سياق الجريمة والعنف أسفر جريمة إطلاق النار عن مقتل علي كمال سواعد أيضا في مدينة شفا عمر صباح اليوم، فيما قتل الشاب كامل أبو كليب من بلدة بسمة طبعون إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار منفصلة في منطقة الياجور. هذا الموضوع يعني عمليا إذا أخذنا العنف الذي كان صبيحة هذا اليوم إضافة إلى ما حدث أيضا في مدينة اللد، نتحدث إلى المحامي خالد زبارقة رئيس اللجنة الشعبية في اللد ليحدثنا حول آخر التطورات بقضية مقتل الشاب سامي جعصوص برصاص الشرطة. بالبداية نشرت الشرطة بأنه هذه عملية ضد الشرطة، وفي نهاية المطاف يعني تم ما يعرف تحييد المنفذ، هذه الأخبار الأولية بهذه اللغة، فيما بعد تبين بأن القضية تتخذ منحا جنائيا أكثر. لنستمع إلى ما يقوله المحامي خالد زبارقة رئيس اللجنة الشعبية. يعطيك العافية أستاذ خالد.
5: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
1: ضعنا في صورة الأوضاع، ما الذي حدث اليوم في يافا؟
5: يعني الذي حدث اليوم في مدينة اللد أن الشاب سامي أحمد جعصوص تعرض لعملية إطلاق نار من طرف الشرطة بدون أن يكون هناك أي مبرر لإطلاق النار عليه، وبذلك يعني فقد حياته هذا الشاب الذي يعني موجود الآن في ريعان شبابه بدون أي سبب. والأصعب من ذلك أن تقوم الشرطة بتبرير جريمتها وإلصاق تهمة بالشاب وبنوايا الشاب أنه كان يزعم أن بزعم أنه كان ينوي أن يقوم بعملية ضد أفراد الشرطة. حقيقة هذه الرواية هي رواية كاذبة، والشرطة ثبت أنها تكذب مع كل نفس تتنفسه، وأيضا قيادة الشرطة تقوم بالتغطية على هذه الجرائم وبالتالي مساعدة أفراد الشرطة الذين قاموا بهذه الجريمة النكراء بالإفلات من العقوبة.
1: والآن يعني شو الخطوات اللي بدكم تأخذوها بهذا الصدد أستاذ خالد؟ يعني إحنا نشوف الأمور يعني في اللد عم تزداد سوء، يعني لا يكفي وكأنه العنف الأساسي الذي يعني موجود في يافا وفي اللد وفي الرمل في الأول والأخير طبعا في كل مجتمعنا العربي، ولكن أتحدث عن تلك عن منطقة المركز اللي هي يعني نوعا ما شهدت هدوءا نسبيا بفترة وقالوا أنه خفت الأمور، تعود الأمور إلى العنف، والآن تعود أيضا قضية الشرطة في هذا المطاف. يعني شو الخطوات التي قد ترتقي إلى مستوى هذا التحدي؟
5: يعني أولا نحن الآن نطالب بتحرير جثمان الفقيد لدفنه وتكريمه حسب الشريعة الإسلامية، هذا هو المطلب الحالي والآني والفوري. وأيضا نطالب بإجراء تحقيق محايد وموضوعي لكشف ملابسات هذه الجريمة التي قامت بها الشرطة، ونريد أن نشارك في عمليات التحقيق ومنها أيضا المشاركة في عملية تشريح الجثمان إن كان هناك تشريح. أيضا نحن نطالب بتقديم الجناة إلى المحاكمة، لا يعقل أن يتم إطلاق نار بهذه السهولة على إنسان في مدينة اللد بدون أن يكون هناك أي مبرر لذلك، وأن يبقى مطلقين نار أحرار وبدون أي متابعة قانونية. نحن نعلم أن الأفراد الشرطة معبئين بالكراهية، معبئين بالأفكار الإرهابية تجاه المجتمع العربي، ولذلك هم الآن يعني يمارسون هذه الأفكار بشكل فعلي وبشكل عملي على الناس في مجتمعنا العربي. وأنا أعتقد أن هذه الجريمة التي حصلت اليوم بحق الشاب سامي أحمد جعصوص هي بداية لسياسة جديدة تقوم الشرطة بمحاولة فرضها على المجتمع العربي. طبعا نحن نعلم أن هناك أسباب سياسية وأسباب عنصرية وأهداف لإغراق المجتمع العربي بالدماء لهدف واحد ووحيد وهو واضح، دفعنا فرادة وجماعات إلى ترك هذه البلاد وإلى الهجرة منها. لكن نحن لن نرحل من هذه البلاد، هذه البلاد بلادنا والأرض أرضنا، وسنبقى هنا إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وأنا أنصح حقيقة، أنا أنصح الحكومة الإسرائيلية أن تكف عن هذه المخططات الشيطانية، لأنها في آخرة المطاف لن تضيف أي أمن وأمان للمجتمع الإسرائيلي.
1: أستاذ خالد، ماذا نعرف عن الشاب المرحوم، عن عائلته؟ شو أنت بتعرف عنهن؟ أنت ابن المدينة، إذا كنت تعرف من قبل ولا بسبب هذا الحدث يعني صرت تعرف إن هيك
5: حكرة بالصورة؟ أنا أعرف العائلة وأعرف والد الشهيد، وهو

0: يعني جريمة ممنهجة قامت بها الشرطة بدم بارد على شاب بريء لم يكن له أي ضلع في كل ما نسب إليه.
1: أشكرك جزيل الشكر إذن على هذه المداخل المحامي خالد زبارقة رئيس اللجنة الشعبية في اللت. شكرا لك.
0: شكرا شكرا.
1: طيب إذا يعني في هذا الملف يعني بالتحقيق مستمر، الشرطة على ما يبدو تغير الاتجاه من اتجاه على خلفية قومية إلى اتجاه جنائي. المحامي خالد زبارقة يقول بأن الشاب من عائلة معروفة وأنه يعاني طبعا من اضطرابات نفسية والمؤسسات المعنية تعرف هذا الموضوع. سننتظر ونرى ماذا سيحل بهذا الملف، طبعا سنتابعه وسيرافقنا لفترة زمنية ما. نخرج الآن إلى فاصل ونواصل.
2: استوديو المساء مع فراس خطيب.
3: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل 90، أرز ياسمين شقعة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل 90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل 90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل 90، سوداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا

0: مجموعة المشهداوي.
1: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
2: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: مع كثرة الرحلات والخروج للطبيعة والصيف تكتر قرصات النحل والحشرات من الأطفال. إذا تعرض طفلكم لقرصة نحل لا تحاولوا عصر مكان القرصة لإخراج الإبرة، لأنه النحلة ممكن تترك الإبرة داخل الجلد والضغط عليها ممكن يفرغ المزيد من السم. التصرف الصحيح هو قشط الإبرة بلطف باستخدام حافة بطاقة بلاستيكية، وبعدين غسل المكان بالمي والصابون ووضع كمادات باردة أو تلج لمدة 10 دقائق لتخفيف الألم والتورم. أما معظم قرصات الحشرات الأخرى عادة ما بتضل الإبرة داخل الجلد، وكافي تجنب الحكة أو تهيج المنطقة، وأنت لازم توجه للطوارئ فورا إن ظهور علامات ضيق في التنفس، تورم في الشفاف أو اللسان، دوخة أو طفح منتشر بالجسم. فهي ممكن تكون مؤشرات لحساسية مفرطة وتحتاج لعلاج فوري.
2: المركز الطبي مدها جليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000065. مقدم من قبل مركز مدها جليل في نوفا جليل وراديو الناس. استوديو المساء مع فراس خطيب.

0: مع المرور الوقت تبين بأن هذه الرواية ضعيفة لم تكن، على الأقل هنالك تغيير اتجاه داخل الشرطة من عملية على خلفية قومية إلى عملية إلى إلى إلى إلى حدث جنائي، والأهل بحسب ما تحدثنا إليهم يتهمون الشرطة بقتله بدم بارد، هنالك مطالبة بالتحقيق في هذا الصدد، وكنا قد تحدثنا مع المحامي خالد زبرقة حول هذا الموضوع. الآن في سياق العنف والجريمة، طبعا يأتي هذا في ظل ما يعاني أصلا مجتمعنا العربي من الجرائم، مقتل علي كمال سواعد هذا الشاب اليوم وساق حافلة في مدينة شفا عمر، وأيضا الشاب كامل أبو كليب من بلدة بسمة طبعون الذي قتل أيضا في منطقة اليجور في مدينة حيفا. وفي سياق في هذا السياق كله يعني عقد اليوم مؤتمر الجليل السادس الذي ينظمه حراك نقف معا تحت عنوان من الإهمال إلى الأمل. طبعا قضايا الأمن الشخصي كانت في صلب هذا المؤتمر. محسن عبد الهادي من منظمة جماهيرية وعضو أيضا قيادة في حراك نقف معنا، يعطيك العافية محسن.
1: يعافيك، هلا فيك.
0: أهلا. يعني بداية هيك لو نضع النشاط هذا في السياق السياق الحياة اللي عم نعيشه يوما، وشو كيف بنحطه وما الهدف أساسا من هذا الحراك أو من هذا الموضوع الذي تقومون به؟
1: يعني احنا اسا في زمن البلاد فيه الانقسام والخوف وتكميم الافواه والرعب اللي عم بيصير في الوسط العربي بالذات في المجتمع العربي. احنا اليوم عملنا المؤتمر عشان نقول انه في كمان طريق الشراكة، طريق الاحترام المتبادل والعمل المشترك من اجل مستقبل افضل لكل من يعيش في هذه البلاد، لانه الناس تعبت من العنف والتحريض واليأس والعنصرية. المجتمع صار بحاجة لأمل، لمبادرات عملية اللي تجمع الناس حول حلول حقيقية، وهذا اللي عم يسعى له المؤتمر. المؤتمر اليوم لسه قائم هو، وجمعنا فيه عدة قياديات محلية ونشطاء ومواطنين عرب ويهود عشان نثبت إن الشراكة مش بس شعار إنما كمان عمل مشترك. وبناقش المؤتمر كمان قضايا اللي بتهم الجميع مثل مكافحة الجريمة والعنف، المساواة بين المواطنين، السلام وإنهاء الصراع، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الجليل.
0: يعني ليه بمنطقة الجليل بالأساس؟
1: لأنه إحنا الحراك تبع الناصر والمرج اللي قمنا بالتأسيس المؤتمر اللي نشرنا للمؤتمر. أنا كمنظمة جماهيرية في الحراك تبع الناصر والجليل دعينا لمؤتمر، وشاركنا أهل الشمال كمان لينضموا لنا، والحمد لله يعني في عدد كبير من العرب واليهود اللي حضروا اليوم وعم لسه هنا جوا بالقرعة. أنا طلعت برا لحتى أحكي معكم
0: طبعا.
1: فكل شيء تمام، عم نناقش المواضيع، حتى كمان رئيس بلدية سخنين حضر معنا وأعطى كلمة ورحب فينا بسخنين. وبتأمل عن جد إنه صوتنا يوصل لأبعد مدى، وإنه نحاول بأقصى جهد إنه نشارك كلنا. المجتمع العربي لازم يصحى، لازم يكون من الثبات اللي هو فيه، من كم الأفواه اللي هو فيه، من الخوف والرعب اللي هو عايشه. يعني كل يوم عم نعد قتيل وقتلينة، طب ليه؟ لو انت احنا بنضلنا صامتين هيك، لو انت يعني الوضع صار جدا مرعب عنا وجدا مخيف، صار يشكل خطر كبير على اولادنا وعلى احفادنا للمستقبل. كمان في ظل هاي الحكومة الصهيونية اليمينية المتطرفة، كمان احنا عم نعاني كثير من كل شتى الأحوال النواحي. فالوضع جدا صعب في بلادنا، وضروري انه عن جد نعمل مثل هاي المؤتمرات وهاي اللقاءات لحتى نعزز القوة والشراكة من جديد.
0: اشكرك جزيل الشكر طبعا محسن عبد الهادي من منظمة جماهيرية، عضو قيادة في حراك نقف معا. شكرا لك على هذه المداخلة، أتمنى لكم النجاح. شكرا لك، ألف عافية. طيب، من ملفاتنا المحلية اللي كلها للأسف دموية بشكل كبير، هذه الملفات تتحول في الآونة الأخيرة. لكل من يستمع علينا، أنا بفهم يعني مرات هيك بيجوا بيقولوا لنا أنه أنتوا بعدين معكم يعني بكل هذه الأخبار التي لا يعني لا تفرح قلب الناس ولا أصلا يعني لا تعطي أمل، ولكن دائما إحنا متمسكين في الأمل، متمسكين أنه هذا المحل اللي إحنا بنعيش فيه بده يكون أفضل، وإن شاء الله بيكون أفضل، أو على الأقل يرجع أفضل، بيطمن إنه يرجع أفضل، لأنه في هذا المكان يعني في أساس لمحل كريم دائما وأبدا. وإن شاء الله يعني إحنا نكون بالموج الأخير من أخبار القتل والموت والدمار والهدم وما إلى ذلك، على أمل يعني إنه نهاية المطاف يعني الناس برضو تأخذ زمام الأمور لإيديها من أجل تغيير الواقع اللي عم نعيشه.

طيب إذا عدنا راديو ناس 103.3 107.8 FM. كنا في البداية مع ما حدث في مدينة الليد ومقتل سامي جعصوص, هذا الشاب الذي قتل برصاص الشرطة. كما ذكرنا في البداية كان هنالك التوجه بأنه توجه بأنه يعني اعتدى أو حاول أن ينفذ عملية ضد رجال الشرطة.

0: إلى ملفاتنا الإقليمية على الأقل يعني، على ما فيش قصف يعني، على الأقل على الأقل تخيلوا كل هذا الوضع وكمان في صواريخ. بحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري مع مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجيرارد كوشنر آخر مسجدات المحادثات بين واشنطن وطهران إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية وملف وقف إطلاق النار في لبنان. ترامب قبل قليل قال في سئلة، كان في تقرير بول ستريت جورنال هذه الصحيفة اللي مرات بحبها مرات بحبهاش ترامب، تقول بأنه ترامب يفكر بالعودة إلى الحرب بكل قوة والحرب شاملة، ولكنه يفضل الآن الحديث عن الدبلوماسية وأعطاء الدبلوماسية مهلة. وأنا بفكر أنه يعني أصلا الخبر انكتب مش مفهوم ليه، يعني الخبر مكتوب أنه بده يرجع على الحرب أو يفكر يرجع على الحرب، بعدين اللي بيقرأ الخبر بيقول أنه هو بده ينطي للدبلوماسية، مش بس 60 يوم، كمان تمديد فوق 60 يوم. فكمان يعني الإعلام يلعب أحيانا ألعاب إحنا مش كثير بنفهمها. دكتور ثائر أبو راس المختص الشأن الأمريكي، يعطيك العافية.
1: يعافيك أهلا دكتور فراس،
0: أمورك تمام؟
1: تمام تمام، مثل ترامب مش عارفين لأين تتجه الأمور خاصة في قضايا العنف في مجتمعنا، ولكن نتأمل خيرا.
0: يعني تخيل ترامب حاكم وأنا كمان يعني مش راح تعرف إشي، ما حدا عارف إشي، ما حدا شو قالوا في فيلم أمريكي طويلة زياد رحباني، ما حدا فاهم شي من شي.
1: بتعرف لما على الأقل بعكس بنغفير اللي دائما بنشر أخبار عن أحداث تخص الجريمة في نتانيا ولكن ينسى القرى العربية، على الأقل كان ترامب ذكر أيضا القرى العربية يعني
0: على الأقل إنه فهم إنه بتعرف إنه اليوم يعني في مقتل الشابين اليوم، إن كان من عائلة أبو كليب في بسمة طبعون وأيضا الشاب من عائلة سواعد في شفا عمر، واختار أن يعزي الحخام الذي قتل أيضا اليوم طعنا. يعني هذا يبين السياسات يعني إلى أين تتجه. على كل أين تتجه الأمور، الدوحة في محادثات الدوحة غير المباشرة، يا أخي شو طبيعة هذه المحادثات؟ ترامب يقول بأنها محادثات، الجانب الإيراني يقول بأنها أمور ليست مباشرة، في تطمينات وفي نفس الوقت يعني في تحذيرات، وين هيك؟ تعال نرتب الأوراق.
1: يعني حسب الاتفاقية التي وقعوا عليها الإيرانيين والأمريكان قبل أسبوعين، هنا تبدأ عمليا جولة المفاوضات التقنية. من المهم للطرفان بأن يتم المرور على كل بنود الاتفاقية، كون إيران والولايات المتحدة يعني لا يثقان ببعضهم البعض، ففي حاجة ليجلسوا لكي يمروا عمليا على كل البنود في الاتفاقية، كما قال المتحدثة باسم البيت الأبيض، لكي لا تخدعنا إيران، وأيضا الإيرانيين قالوا نفس الشيء. فمن المهم قبل فتح المضيق أن يتم المرور على كل البنود، أن يتم التأكيد بأن ما يعنيه الإيرانيين هو أيضا ما يعنيه الأمريكان، والعكس أيضا صحيح، بأن ما يعنيه الأمريكان هو أيضا ما يعنيه الإيرانيين، خاصة بأنه بالمفاوضات السابقة قبل الحرب الأخيرة كان كل طرف يخرج من المفاوضات باستنتاجات مختلفة. فإذا أرادوا لهذه الاتفاقية أن تنجح، ففي حاجة بأن يتم يعني تحليل الاتفاقية بنفس الطريقة. وهذا يؤكد في نهاية المطاف أنه بالرغم من كل التصريحات النارية، إلا أنه الاتفاقية حتى هذه اللحظة على الأقل يعني ماشي بالطريق الصحيح كما نقول.
0: ويعني الآن ماشي بالطريق الصحيح. اليوم قرأت طبعا النشر بول ستريت جورنال بكل ما يتعلق في العودة إلى الحرب، شو هذا يا أخي؟ إيش التسريبات؟ إيش مبنية؟ إنه أنا قرأته ما فهمتش كصحفي، ما فهمتش إنه العنوان ترامب يريد العودة إلى الحرب أو يفكر بالعودة إلى الحرب، إلى حرب شاملة. وفي لما تقرأ الخبر بتقول إنه لا، مش بس بده يرجع للحرب، إنه هو بكل إنذارات الدبلوماسية مسار حتى بعد انتهاء 60 يوما، من هذه الأمور قابلة للتمديد. يعني
1: هو في 24 ساعة الأخيرة كانت ضجة في الولايات المتحدة بسبب تصريحات نائب الرئيس جي دي فانس، الذي قال بأنه هدفنا الأساسي من توقيع الاتفاقية مع الإيرانيين هي لإعادة يعني أسعار النفط إلى أسعار مقبولة وطبيعية، وفيما بعد بإمكاننا أن نفعل ما نشاء. وهنالك من حلل هذا الخبر وكأن الولايات المتحدة تحضر عمليا لجولة ثانية من الحرب، رغم أنه فيما بعد خرج نائب الرئيس وأكد بأنه الولايات المتحدة ملتزمة في الاتفاقية. ففي آخر 24 ساعة بسبب تصريحات نائب الرئيس في سيرورة في واشنطن تتحدث عن إعادة الحرب، كون الول ستريت جورنال هي التي يعني تحاول أن تشجع هذه النبرة،
0: هي اللي بدها حرب. وول ستريت جورنال
1: بالضبط، لأن الول ستريت جورنال منذ اليوم الأول هي يعني الصحيفة الأكثر صقورية في هذا الموضوع، أيضا في الحسابات مداخل الإدارة الأمريكية وول ستريت جورنال محسوبة على وزير الخارجية.

0: الخارجية ماركو روبيو الذي معروف عنه أنه من المحافظين الجدد ويريد وكان معارض عمليا للاتفاقية. فهي يعني ألعيب لصحيفة الصحف في واشنطن، هنالك من مع موقف الرئيس وهنالك من هو معارض له، وكل طرف يحاول أن يعزز من أجندته في الداخل الأمريكي.
1: الآن يعني الأمور إحنا نشوف أنه موضوع النفط، إحنا بنحكي على $68 شو اسمه البرميل لأول مرة منذ 27/2، يعني الحرب كانت من 28/2، 27 كان في الستينات وإسا رجع للستينات، بتشوفوا مراتب 71 و68. ماذا يعني هذا الموضوع للأمريكيين دكتور؟
0: يعني الكثير، لأن المجتمع الأمريكي هو الأكثر استهلاكا للوقود في العالم. على فكرة ليس فقط وقود السيارات بل أيضا وقود الطائرات، لأن المجتمع الأمريكي هو أيضا المجتمع الأكثر استهلاكا للطائرات. فالأمر يعني يخص المستهلك الأمريكي اللي هو أيضا في نفس الوقت المصوت الأمريكي كثيرا، خاصة وأننا على بعد 3 أشهر أو 4 أشهر من انتخابات نصف المدة. والدولار الأمريكي أيضا الآن في حالة ارتفاع بعدما تراجع كثيرا، وأعتقد كلنا كمواطنين شعرنا في هذا الأمر بضعف الدولار الأمريكي. الآن بدأ رويدا يرتفع، والرئيس الأمريكي بحاجة إلى دولار قوي، وبحاجة إلى يعني كل ما قضية غلاء المعيشة أن تقل نوعا ما لكي تكون له ولحزبه حظ ما في هذه الانتخابات، لأنه استطلاعات الرأي تؤكد بأن وضع الحزب الجمهوري سيء للغاية. وعمليا الكارت الوحيد الذي بقي في جعبة الرئيس هي عمليا مسألة غلاء المعيشة. فبإمكانه ربما أن يقول للمجتمع الأمريكي أنهيت المسألة الإيرانية مرة واحدة وللأبد، صحيح عن طريق اتفاقية ولكن بعكس الرؤساء السابقين أنهيت هذا الملف، وأيضا أسعار النفط معقولة،
1: نرجع لحياتنا وما عادش أفوت بوعدكم ما عادش أفوت بحرب بحياتي.
0: لا هو يجهز عمليا الجبهة القادمة هي جبهة كوبا، هذا أصبح أمر واضح. السؤال الوحيد إذا ما كان فعلا سيلتزم بها أم لا، لأنه في كوبا هنالك ديناميكية مختلفة. طبعا لا يمكن لكوبا أن تواجه أمريكا عسكريا
1: طبعاً،
0: ولكن طبعاً بإمكانها أن تخلق أزمة مهاجرين يعني مخيفة جدا. يعني تخيل لو 1 مليون مهاجر كوبي بسبب حرب أمريكية على كوبا هربوا إلى داخل الولايات المتحدة، هذه بحد ذاتها كارثة، وهي على ما يبدو ما يحضره النظام في كوبا للولايات المتحدة إذا فعلا فعلت ذلك. فكل العيون تتجه الآن نحو كوبا ليروا ما سيفعل.
1: بس بقدرش يفوت كوبا هو علقان في إيران صح ولا لا؟
0: بالضبط، ولا يمكنه، وربما الحرب في إيران ستمنعه في نهاية المطاف من خوض مغامرة جديدة في كوبا. ولكن بعكس إيران هنالك رأي عام جمهوري داعم، لا سيما وأن الكوبيين في الولايات المتحدة غالبيتهم الصاحقة من المعادين للنظام، وغالبيتهم في ولاية فلوريدا الحاسمة
1: طبعا. وماركو روبيو كوبي يعني
0: مختلفة. وماركو

0: ورجعتك ل 27/2 قبل 28/2 بالحرب مع إيران بيوم، كنت بتروح بتقصف؟
1: لا، من الواضح لا، من الواضح لا.
0: ولا يعترف بهذا؟ نعم،
1: لا طبعا لن يعترف بذلك، لربما بحث في هذه الحالة عن اتفاقيات بيزنس مع الإيرانيين بدلا من الحرب. يعني هذا أصبح أمر واضح. الحرب ما فادت دونالد ترامب ولا أي شيء. هو دائما يبحث أولا عن فرص استثمارية عقارية، هذا لم يحدث. ثانيا أيضا مهم له كيف يذكره التاريخ على الأقل بالنسبة للجمهوريين وما إلى ذلك، سيرورته الشخصية، وهنا أيضا تلقى ضربة كبيرة. فمن الواضح أنه ما كان سيفعل ذلك.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور ثائر أبو راس المختص في الشأن الأمريكي، شكرا لك.
1: شكرا، إلى اللقاء.
0: طيب، وإحنا عم نتحدث في هذه الأثناء يصلنا أيضا عبر تطبيق ناس قبل قليل بأن الهيئة العامة للكنيسة تمرر مشروع قانون يحد من رفع الأذان في المساجد في قراءة أولى، في قراءة تمهيدية في الكنيسة الإسرائيلية. النائب عن قائمة الجبهة العربية للتغيير عايدة توما سليمان تنضم إلينا هذا المساء، يعطيك العافية.
2: يزيدك، أهلا بك.
0: حطينا بالصورة قبل ما نحكي عن القانون، هل مر بالفعل بقراءة أولى؟
2: نعم، قبل دقيقتين تم الإعلان عن النتيجة، مش قراءة أولى،
0: تمهيدية.
2: قراءة تمهيدية، لأنه هذا اقتراح للنائب.
0: ما الفرق؟ خلينا ما الفرق يعني بين قراءة أولى وقراءة تمهيدية؟ يلا منيح هيك درس مدنيات ست عايدة.
2: القراءة التمهيدية هي عادة للقوانين التي يقدمها أعضاء الكنيسة بشكل شخصي، والقراءة الأولى تأتي بعدها، بعد أن يتم العمل عليها في اللجنة المخصصة لذلك. عندما يكون الاقتراح اقتراح حكومي يبدأ من القراءة الأولى بدون قراءة تمهيدية.
0: الآن يعني على هذا القانون اللي طبعا كل إنسان بيسمعه يعني فيه إشي نوع من في غضب نوعا ما على هذا القانون، أولا ماذا شوف أنت قرأت القانون؟ أنا متأكد ما على ماذا ينص؟ شو الأمور اللي هيك فيه مهم هيك الناس تعرفها؟ طبعا إحنا منشدد أنه بعد قراءة تمهيدية في مراحل الأولى، هذا لا يعني أنه إسر حيز التنفيذ، ربما لا يعني لا تكون هناك قراءة ثالثة، ربما لن يسن، ولكن القراءة الآن الموجودة قبل التعديلات عشو بتنص؟
2: نعم، سأشرح حالا، ولكن مهم أن نتذكر أن الكنيسة في أيامها الأخيرة، يعني عمليا حتى ممكن أن لا يتم التصويت عليه بالقراءة الأولى، وإذا لم تصوت عليه الكنيسة للقراءة الأولى يلغى في الدورة القادمة، يعني تبدأ عملية سنه من جديد. لذلك الآن مهم أن نقوم بإطالة الوقت إذا حاولوا سن القانون. معركتنا الأساسية بأن نطيل الوقت، وبالتالي يصبح واحد من القوانين اللي لن يتم العمل بها في بداية الدورة القادمة.
0: الآن عن القانون نفسه.
2: الآن نص القانون. نفس القانون، الشيء الأساسي يعني والمختلف فيه، مهم أن نتذكر، أنا في الشهر الأخير تلقيت عدة توجهات من مؤذنين اللي وصلتهم يعني مخالفات على الصوت في الأذان من وزارة ما يسمى البيئة، التي بدأت تستغل قانون قائم يتحدث عن الضجة كأحد مسببات يعني تنغيص الحياة، ولكن هذا القانون لم يعد كافي لهم. هم أرادوا أن يسنوا قانون، وهذا هو النص الحالي، ممنوع أن يبدأ استعمال مكبرات الصوت في أي مسجد قبل أن تمر عملية يعني مصادقة من قبل وزارة البيئة اللي تقرر فيها مستوى الصوت اللي ممكن أن يكون ونوعية استعمال المكبرات، ويأتي شخص ويراقب عملية المكبرات التي ستوضع. الأكثر من ذلك أنه إذا ما كان هناك مسجد هم يعتقدون بأنه خالف هذه التعليمات، إما استعمل المكبرات بدون إذن خاص مسبق، أو استعمل الصوت أعلى مما سمح له، يعطون الحق للشرطة أن تقتحم المسجد وأن تغلق المسجد وأن
0: يعني فايتين الجماعة على قصة كبيرة.
2: بالضبط، يعني هو تعاون غير مسبوق بين إتمر بن غفير وعديد سلمان وزيرة البيئة، واللي واضح عمليا بأنه الهدف منها استغلالها أولا عشية الانتخابات أيضا للتحريض ولكن لفرد العضلات يعني.

0: قبل الانتخابات امام جمهوره ليقول ما فشلوا في الكنيسة السابقة بإقراره أنا نجحت بإقراره.
1: ومش بس خلينا نحكي هذا ليبرمان كمان أيد هذا القانون وشاس اللي هي كمان كانت. طب شو اللي غير الموضوع؟ مش كان في نوع من الاتفاق بين العرب وبين الحريديم إنه هذا القانون لا يمر على الأقل من قفني وعد أعضاء كنيسة عرب من الدكتور أحمد طيب إنه على ما يبدو إنه في مراحله الأولى كان قبل فترة إنه مش رح نحن ندعم هيك مشروع. شو اللي تغير؟
0: يعني أنا مهم لي أن أؤكد بأنه على الأقل يهدوت هاتورا واللي هني مجموعة جافني وحزب جافني لم يصوتوا يعني لم يؤيدوا القانون. هذا مهم يعني على الأقل احترموا ما قالوه لنوابنا. ولكن بالمقابل شاس يعني أنا تحدثت معهم طويلا اليوم وواضح أنهم في الأساس اعتباراتهم سياسية لأنه قبل يومين كما تذكر تم إسقاط قانون منع الصليب الأحمر من دخول السجون والاطلاع على وضع الأسرى ونجحنا بإسقاطه خاصة في ظل تغيب المتدينين عن التصويت وبالتالي سقط. وإيتمار بن غفير يقود الآن حملة كبيرة ضد درعي ويقول فيها أن درعي يدعم الإرهاب ويدعم الأسرى الفلسطينيين وهم فزعين لأنه جمهورهم هو جمهور عنصري. يعني جمهور شاس اللي كنا نعرفه في الماضي
1: اختفى.
0: اللي أيد اتفاقيات أوسلو هذا الجمهور اختفى. اليوم الشباب لدى شاس عمليا يميلون إلى المواقف العنصرية
1: يميلون إلى بن غفير وفي خوف على أصواتهم نعم.
0: وهم يقولون بشكل واضح عندما تتحدث معهم هو يسحب لنا مصوتينا ويأخذ لنا مصوتينا وبالتالي لا نستطيع أن نغامر في موقف من هذا النوع. ولكن أعتقد أنه سيصيبهم مثل ما صاب الغراب اللي حاول يقلد مشية الطوس لا عارف يرجع يمشي زي ما هو لازم ولا عارف يكون طوس. وشاس هيك شاس على القنين بين التوجهات اليمينية المتطرفة اللي بعتقد أيضا جزء من نوابهم بدأوا يحملوا مثل هذه التوجهات. يعني أنا أعتقد بأنه مثلا موقف بعض النواب من شاس هو موقف عنصري بامتياز في كثير من المحطات رأينا ذلك وأيضا اليوم رأينا ذلك. يعني
1: طيب يعني أنت تقولين بأنه على الرغم من المرور بالقراءة التمهيدية من الممكن أن لا يمر هذا القانون أساسا نظرا للوقت بالأساس ونظرا أيضا أنه ممكن أن يكون في تغييرات معينة هنا وهناك.
0: لا ومهم أن نذكر يعني في حال جرى أي تغيير في الحكومة في الحكومة القادمة وكان هذا القانون قد مر بالقراءة الأولى أحد المطالب أيضا التي يجب أن تكون من أي حكومة ستقوم أن لا يستمر إقرار هذا القانون. يعني نحن نعرف أي ائتلاف حكومة بإمكانه أن يضع أي اقتراح قانون على الرف ويعيق ويعرقل كما فعلوا مع قوانيننا. يعني أنا عندي قوانين اللي مرت بالقراءة الأولى وقرروا بسبب لمعاقبتنا كنواب عرب ومعاقبتي شخصيا وضعوها على الرف ولم تنجح أي ضغوطات بإحضارها للتصويت. بإمكان أي حكومة مستقبلية تريد أن تبدي حسن نية أن توقف عملية التصويت على هذا القانون
1: أشكرك جزيلا
0: حتى إذا مر بالقراءة الأولى.
1: أشكرك جزيلا الشكر النائب عن الجبهة العربية للتغيير عايدة توما سليمان. أنت يعني كمان مش بس القانون يعني كمان شهرين ثلاثة كمان أنت يعني حق التصويت في الكنيسة سينتهي نظرا لأن هذه الولاية الأخيرة. فيعطيك العافية. أكيد رح نحكي قبل ولكن في نهاية المطاف يعني التعاطي مع مثل هذه القوانين يعني يلاحق النواب العرب حتى اللحظة الأخيرة
0: بالتأكيد. يعني للأسف هناك ونحن كانوا مرة يسمون فترة الانتخابات عناتها مليا فستونيم أو فترة الخيار. أنا أعتقد أننا سنسمع الكثير من الاقتراحات الغيبية العنصرية الفاشية في الأسبوعين القادمين وعلينا أن نكون حذرين ونتصدى لها بشكل جيد بما في ذلك سياسات سوف تمارس لأنه فترة انتخابات وكل واحد يسعى للترويج لعنصريته وفاشيته.
1: أشكرك جزيلا الشكر إذن نائب عن قائمة الجبهة العربية للتغيير عايدة توما سليمان شكرا لك. طيب إذن يعني هيك بس نشرح شوي القراءة التمهيدية بدعم من حزب شاس المصادقة طبعا

0: على هذا القانون بالقراءة التمهيدية. قراءة تمهيدية تسبق القراءة الأولى، لجنة القراءة الأولى، وفي حال طبعا بما أنه الكنيسة في أيام الأخير ممكن أن لا يمر أيضا في القراءة الأولى، ولكن مجرد طرح هذا القانون التصويت 50 عضو مقابل 36 قانون المؤذن يمر في القراءة التمهيدية في الكنيسة. طبعا هذا مرة بدعم من إسرائيل بيتين وبقيادة ليبرمان المحسوب على حكومة التغيير هذا بس وبدعم أيضا من حزب شاس المتدين الذي تقليديا عارض مثل هذه القوانين، الآن هو صوت إلى جانبه نظرا للتحريض الذي يقوم به بن غفير ضد درعي في الآونة الأخيرة باعتباره وكأنه بعرفش إيش. وفي نهاية المطاف نتحدث عن تغيب ليهدوتها تورا ودقلها تورا اللي هني برئاسة جفني اللي عمليا احترموا الوعد تبعهن للنواب العرب بأن لا يخوضوا غمار مثل هذه القوانين الدينية. نخرج إلى فاصل ونواصل.
1: استوديو المساء مع فراس خطيب.
2: مسافرين مصيفين
3: بس مع مغارين
2: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
3: وشرم
2: اليونان
3: وشرم
2: سينا
3: فينا
2: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمي، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
4: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
5: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
6: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
7: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
8: سكني خامي،
9: كنت بحالة ضياع،
10: كنت متخربط بالبلاد برا،
11: شفت طلاب وسألت ناس،
12: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
13: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
14: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
15: نظم
14: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
16: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
17: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان،
18: البستان سفرتكم دائمة.
19: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل، رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
3: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بيصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
18: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. استوديو المساء مع فراس خطيب.
0: إذا عدنا راديو الناس 50 دقيقة بعد الساعة 5، والآن إلى

0: ملفنا الاقتصادي، مؤتمر لبنك العمال بنك أبو عليم في مدينة الناصرة. تنضم إلينا الآن رنين مرضي، مديرة مركز النمو للمجتمع العربي في بنك أبو عليم. يعطيك العافية رنين.
1: يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيك أخ فراس وفي كل المستمعين.
0: يعني يعطيك العافية. يعني بداية هيك حطينا بالصورة، ما هو هذا المؤتمر؟ لماذا الآن في الناصرة ونشوف رجال أعمال عرب وأصحاب مصالح تجارية عرب؟ يعني ما هو بالضبط التسليط الضوء على ماذا؟
1: احنا دائما بنحب نلتقي مع زبائننا ويكون اللقاء لقاء شخصي كمان مع الإدارة العليا، انهم يجوا يسمعوا الزبائن. فمنحب هيك كل فترة وفترة انه نعمل مؤتمرات. هاي المؤتمر مش بس انه اللقاء يعني مع الإدارة العليا، هاي المؤتمر في له كمان هدف انه نعطي كمان ادوات، كمان علم، كمان اشياء جديدة، ونتيح لهم الفرصة انه يتعرفوا على بعض اصحاب المصالح حتى يمكن يصير في بينهم شراكة. الهدف انه عن جد نجي نحكي عن التحديات اللي موجودة، بس كمان عن الفرص اللي موجودة، وفي كثير عنا فرص. لما بنيجي بنحكي عن الذكاء الاصطناعي اليوم، لما بنيجي بنحكي عن التسويق الرقمي، كل هذا العالم أكيد بسهل وبطور من أصحاب من مصالح أصحاب المصالح وصاحبات المصالح. فجدا مهم إنه نكون على تواصل دائما مع زبائننا. ولهيك يعني إذا بدنا نبدأ في مؤتمرات من هالنوع، أكيد دائما الناصرة هي العنوان، لأنه الناصرة هي مركز لكل الخدمات الاقتصادية والجميع موجود هنا. وكمان بنحتفل اليوم في انطلاق الفرع الجديد لإلنا اللي هو فرع البزنس في الناصرة وضواحيها، فرع إقليمي اللي بيعطي خدمات لكل المنطقة ولكل أصحاب المصالح.
0: رنين، يعني أنت تحدثتي عن وجودكم في الناصرة الآن واللقاء أيضا برجال الأعمال وبالزبائن وما إلى ذلك، هل هنالك سياسة جديدة أو مستحدثة في البنك تبلغينا فيها من بنك العمال بكل ما يتعلق في المجتمع العربي؟
1: أكيد سياستنا هي أنه نواكب التطورات اللي بتصير وأنه نستثمر بزبائننا، وهذا الإشي إحنا موجودين على طول الخط وعلى طول الطريق مع الزبائن. بس اليوم إحنا فاهمين أنه الوضع أصعب، اليوم التحديات أكثر، اليوم في عنا غلاء معيشي، في عنا تغيرات، في عنا حروب، مركنا بثلاث حروب في أشهر اللي كانت قبل، فالوضع مش سهل. لهيك جدا مهم أنه كمان بهيك وضع اللي عن جد أزيد بأثر على أصحاب المصالح، إن نكون إحنا جنبهم ونحاول نعطيهم أشياء جديدة وزوايا جديدة وأفكار جديدة، وكيف بيقدروا يطوروا من حالهم وكمان يحافظوا على استقرار المصالح تبعيتهم.
0: طيب إحنا نتمنى لكم نجاح، شكرا لك على هذه المشاركة. طلعتي كمان أنت من المؤتمر عشان تحكي معنا، فرنين مرضي يعني من المدراء الكبار في بنك أبو عليم ومديرة مركز النمو المالي والمجتمع العربي، شكرا لك على هذه المداخلة، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا لك ولجميع المستمعين.
0: يعطيك العافية. والآن

0: إذا مونديال 2026 دنيا غنطوس يعطيك العافية.
1: مرحبا فراس لإلك ولجميع المستمعين.
0: مرحبا مرحبا. ماذا بانتظارنا اليوم؟ يعني إحنا تعرفي زي تبعون الرياضة مواجهة نارية، الساحر المستدير، أنا بدي أحاول هيك أتمرن على المصطلحات هاي، ولكن شو بانتظارنا اليوم؟
1: بانتظارنا اليوم إنجلترا والكونغو، مباراة جدا حماسية. أفكر المنتخب الإنجلتري هو أحد المنتخبات المرشحة للفوز بالكأس العالم. على الورق المنتخب الإنجلتري أفضل، قدم أداء لحد الآن ممتاز. أفكر وإحساس أنه مش راح تكون في مفاجأة، المنتخب الإنجلتري راح يتأهل للدور الـ16.
0: يا ممسوك عليك بالهوى، هاي يا دنيا ديري بالك، في مفاجآت كثير صارت. ألمانيا روحت، تذكري
1: ألمانيا روحت، أحد المفاجآت لحد الآن زي ما حكيت بالمونديال هذا، بعد خسارته لمنتخب البرغواي برجلات الترجيح. وكمان افكر كل متفاجئ من المنتخب المغربي للاسود الاطلس، ولكن اللي شاف واللي حضر المونديال من اول ما بلش واللي حضر المونديال الاخير كمان في قطر، شاف المنتخب المغربي قدم اداء ممتاز.
0: اخسر البرتغال ورونالدو روحوا، شو
1: كان الافضل على ارض الملعب في معظم المباريات ومعظم الدقائق كمان، واستحق كمان هذا التاهل. وأفكر مش راح إذا اتأهل كمان للدوري النصف نهائي والربع نهائي والنهائي كمان، مش راح تكون مفاجأة بالنسبة لإلي، لأنه شفنا أسود على الملعب في مباريات المنتخب المغربي
0: بالفعل. وشو يعني هذول اليومين الثلاثة إذا فيه هيك يعني أنت لعبة عم تستنيها عن جد دنيا

0: ممتوص اي لعبه عم تستنى؟ إيه
1: انا بحب بشجع المنتخب الارجنتيني، من احد المنتخبات المفضله عندي، وللاسف كمان انا منتخب بالاصل المنتخب الايطالي.
0: كلكم تبعون ايطاليا زي اللي قابرين
1: كل منتخب الايطالي، ولكن للاسف اخر 3 مونديالات المنتخب الايطالي مش قادر يتاهل. بحب الارجنتين، بس انا اكيد مباريات الارجنتين وميسي.
0: بلشتي تحكي حكي. طيب خلص مش مهم، بعدين نحكي على الموضوع. دنيا غنطوس طبعا
1: مباريات بلجيكا والسنغال اخرى، كمان المباراه الثانيه اللي هي كمان اليوم، كمان المباراه رح تكون كمان مباراه جدا ناريه. افكر الافضل لحد الان واللي شفته انا في المباراتين هذول الفريق للمنتخبين، منتخب السنغال هو الافضل، وافكر هو اللي راح يفوز. ما بعرف، ولكن هي توقعاتي انا. طيب. تبعت الاغلب المباريات وشفت المنتخب السنغال هو الافضل من المنتخب البلجيكي.
0: ان شاء الله. اشكرك جزيل الشكر دنيا غنطوس، صحفيه رياضيه. وطبعا نلفت عنايتكم ايضا بانه مصر ستلعب يوم الجمعه الساعه 9 كمان في ساعه
1: المنتخب المصري كمان افكر كمان احد المفاجات. احد المفاجات صح،
0: نتامل
1: كمان انه يقدر يتاهل لدور ال 16 مع المنتخب المغربي.
0: نعم،
1: كنا بانتظار أشكرك. يوم الجمعه ان شاء الله.
0: شكرا دنيا غنطوس، صحفيه رياضيه. والان من الرياضه الى الطرق.
2: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
0: شارع 65 مزدحم مفرق عيرون حتى ميعمي، شارع 5 مزدحم مفرق تكفى حتى مفرق كفر قاسم. بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة. لياس مرجي في الهندسة الإذاعية، طاهر يونس في الإنتاج والتحرير، وأنا فراس خطيب كنت معكم من وراء الميكروفون. كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى اللقاء. نتجدد مع أخبار دائما وأبدا أفضل. إلى اللقاء.

0: 100 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك اوبتينايز.
0: اوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيفة تابوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب15 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب9 شيكل و90، شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب7 شيكل و90، ورق تواليت شمورات تيفا 32 لفة الواحد ب17 شيكل و90، قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب39 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. تبييض الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تبييض الأسنان في كلاليت سمايل.
5: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: وإسا وأخيرا وليس آخرا، بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
8: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
9: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاجتماع الذي عقد مع الجانب الإيراني كان بحسب تعبيره ممتازا، مؤكدا أن الولايات المتحدة ماضية في مسار نزع السلاح النووي الإيراني. ونقلت شبكة فوكس نيوز عن البيت الأبيض أن المحادثات بشأن الاتفاق مع إيران متواصلة، وأن الفرق الفنية تبحث جميع بنود مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن ترامب يفضل الحلول الدبلوماسية ويرى فرصة لإبرام اتفاق جيد. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن مراجع دينية بارزة أبدت ارتياحها لمسار المفاوضات، واعتبرته خطوة إيجابية لتعزيز المصالح الوطنية. وأضاف أن الجهود التي بذلها وزير الخارجية ورئيس البرلمان الإيراني في دفع المفاوضات أسهمت في خفض مستوى التوتر. بحث أمير قطر شيخ تميم بن حمد الثاني بحث مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ووتكوف وجارد كوشنر مستجدات المسار التفاوضي إلى جانب الأوضاع الراهنة في لبنان. وأكد أمير قطر أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان واستمرار الشراكة القطرية الباكستانية في جهود الوساطة ودعم مسارات المحادثات. من جانبهما أعرب ووتكوف وكوشنر عن تقديرهما للدور القطري، مؤكدين التزام واشنطن بمواصلة المسار التفاوضي مع إيران وصولا إلى اتفاق شامل. أفادت وسائل إعلام سعودية نقلا عن مصادر بأنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 3 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة. أضافت المصادر أن مباحثات تجرى بشأن مضيق هرمز استنادا إلى خطة جديدة اقترحتها سلطنة عمان، مشيرة إلى أن الوفود ستعود إلى عواصمها لبحث المقترح العماني المتعلق بالمضيق. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الصيغة الإطارية التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تكرس بحسب تعبيره منطق الدولة وتحفظ حقوق لبنان على المستويين القضائي والميداني، مؤكدا أن بلاده لم تتنازل عن حقوقها. إلى ذلك أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن قوات الجيش ستبقى فيما وصفها بالمناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة من دون تحديد جدول زمني للانسحاب. وحذر كاتس طهران مجددا من أنها ستتعرض لضربات بكل قوة في حال هاجمت القوات الإسرائيلية التي تقاتل في لبنان. صدقت الهيئة العامة للكنيسة اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون منع الأذان بأغلبية 50 عضو كنيسة مقابل معارضة 36. وينص مشروع القانون على حظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد دون الحصول على تصريح مسبق، على أن يمنح التصريح وفق معايير تتعلق بمستوى الصوت وموقع المسجد وقربه من المناطق السكنية. كما يمنح المشروع الشرطة صلاحية وقف استخدام مكبرات الصوت ومصادرتها في حال مخالفة أحكام القانون. أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن وحدة الأهف 433 بالتعاون مع وزارة العمل نفذت حملة إنفاذ ضد شبهات تزوير فحوصات السلامة الخاصة بالرافعات في مواقع مختلفة للعمل. وأسفرت الحملة عن توقيف 4 مشتبهين من سكان منطقة الشمال للاشتباه بتورطهم في مخالفات تتعلق بفحوصات السلامة والتراخيص المطلوبة لتشغيل الرافعات. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما غدا فيكون الطقس معتدلا ومستقرا مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية. ختام النشرة، بعد قليل تستمعون لبرنامج ماكس مع الزميل الياس مرجي. في أمان الله.

تقريبا دقيقة. اللحن، بمجرد أن نسمع كلمة لحن يتبادر إلى الأذهان النغم والموسيقى، ولكننا نسمع أحدهم يقول فلان يلحن في اللغة، فهل ثمة

0: علاقة بين لحن القول ولحن الموسيقى؟ اللحن في المعاجم هو إمالة الكلام عن جهته الصحيحة في اللغة، أو بكلمات ابن الأثير هو الميل عن جهة الاستقامة، ويقال رجل لاحن أي رجل يخطئ، والتلحين هو التخطئة، وألحن في كلامه أي أخطأ. ولابد أن نشير أن المعاجم تذكر أن اللحن أمر محدث ولم يكن في العرب العاربة، وكان هؤلاء قد تكلموا بطباعهم السليمة. أما اللحن الموسيقي فهو من الأصوات المصوغة الموضوعة، وجمعه ألحان ولحون، ولحن في قراءته إذا غرد وطرب فيها بألحان. وإذا قلنا هو ألحن الناس، عنينا أنه أحسنهم في القراءة أو الغناء. ومن هنا فاللحن هو الخطأ وكذلك الصوت المطرب أو التطريب، وفي الحالتين يتبين أن العلاقة اللغوية هي الميل عن الصواب أو الوضع المتعارف عليه. فالأصل في الكلام نطقه وكتابته بطريقة سليمة، والأصل فيه كذلك قوله دون إنشاد.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: مرحبا بكل مستمعين ومستمعات راديو الناس، أنا معكم الياس إبراهيم مرجية بحلقة خاصة. ناصر مش معنا على الهواء بسبب ظروف عائلية، نتمنى له يرجع لنا بخير وسلامة. راح أكون أنا معكم في ميكس، ما تعتبرونيش غريب، ولكل موجود معنا على شوارع بلادنا، بالطريق للبيت، من الشغل، عمهيك على الطريق، ولكل من بسمعنا وهو في الشغل استمتعوا معنا وخلوا الجو كله ميكس. عم تسمعوني على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM أو من خلال تطبيق ناس من كل مكان حرفيا. اليوم ميكس برعاية مميزة جدا جدا، بالذات مع طاقات الصيف وأجواء أعراسنا بهذا الصيف. وقبل التفاصيل، البرنامج برعاية،
1: هذا البرنامج برعاية
2: كينيونات عوفر عرسان. شاركونا كيف تعرفتوا على بعض وممكن تربحوا عوفر جيفت كارد بقيمة 5000 شيكل من كينيونات عوفر.
0: البرنامج برعاية كينيونات عوفر وحملة عوفر حكاية حب. انت عرسان، شاركونا كيف تعرفتوا على بعض، ابعتونا على واتساب راديو الناس 050-5577-399 واسمعوا منيح، وراح يوصلكم لينك رابط للمشاركة، فوتوا عليه وعبوا قصتكم تفاصيلكم وممكن تربحوا من عوفر كار جيفت بقيمة 5000 شيكل من كينيونات عوفر. بالضبط هيك، ابعتونا على واتساب راديو الناس وراح تاخذوا منا لينك رابط عليه تكبسوا وبتشاركوا في قصتكم كيف تعرفتوا على بعض. وإذا انتوا عرسان على وجه جيسي، حضروا حالكم، ممكن تربحوا 5000 شيكل جيفت كارد من عوفر وكانيونات عوفر، لأن عوفر حكاية حب. ولكل من حابب كمان، لكل المستمعين متابعين للسوشيال ميديا على الانستغرام، فوتو كينيونات عوفر بالعربي،

0: واللينك موجود بالبايو، مش كتير بضيع، تكبسوا عليه ونفس العملية بتعبوا تفاصيل وقصة كيف تعرفتوا بعض وهيك بتشاركوا معنا معاكم لحد آخر هاي الساعة. شاركوا قد ما بتقدروا، وكل واحد بشارك كمان راح تختاروا معي أغنية من تنتين نسمع بآخر هاي الحلقة كيف تعودتوا مع ناصر زميلي. بس كمان كل مين بيبعتلنا على واتساب راديو الناس راح يصل على الرابط ومن خلاله ممكن تربحوا جيفت كارد بقيمة 5000 شيكل من كانونات عوفر. عوفر حكاية حب، مكملين وجاهزين لنبلش. ومثل ما تعودتوا في مثل ما تعودتوا في ميكس مع ناصر في عنا أغنيتين منهن رح نختار واحدة نسمعها في آخر هاي الساعة. جاهزين تسمعوا شو هن الأغنيتين؟ يلا من عند سميرة سعيد. هاي سميرة سعيد، هوا هوا، واللي محتاج هوا يصوت لسميرة نسمعها بآخر هاي الساعة. أما اللي طول نهاره يسمع راديو الناس ليل نهاري عمرو دياب.
1: ليل نهاري تعال حبيبي لا ملام حبيبي خدني لي،
0: هو ده عمرو دياب أو سميرة سعيد، اختاروا شو حابين تسمعوا بآخر هاي الساعة. والبرنامج برعاية كانيونات عفر وحملة عفر حكاية حب. بعد شوي رح نرجع ونعيد كمان وكمان تفاصيل، بس أهم شيء ابعتونا على واتساب راديو الناس، وكل من ببعتلنا على واتساب راديو الناس بيختار أغنية من التنتين أو سميرة سعيد أو عمرو دياب، كمان رح يوصلوا الرابط عليه بيكبس ممكن تربحوا قسيمة جيفت كارد من عوفر بقيمة 5000 شيكل كانيونات عوفر. أما البداية من عند مين؟ من إصدار جديد جديد جديد نصيف زيتون، إحنا منعتبرها هدية وهو سمى الأغنية هدية، من إنتاج تي ستارت برودكشن. نصيف زيتون كسر حاجز المليون بأقل من يوم. شو رأيكم نسمع أغنيته جديدة إصدار جديد نصيف زيتون؟

بتلاقوه على يوتيوب في قناة الرسمية عبر حاجز المليون. بشوي تعودنا عليه أكتر نصيف زيتون، بس القادم أفضل. هلوني نزلت في 29/6 من كلمات وألحان إيفان نصوح، زي ما قلت إنتاج تي ستارت برودكشن. نصيف زيتون هو البداية. لكل مين عم بسمعنا وحابب يشارك معنا، في عنا أغنيتين بدكم أنتوا تختاروا واحدة منهن نسمعها في آخر هاي الساعة. وعلى كل مشاركة لإلكم اختيار لإلكم، كمان ممكن تفوتوا معنا. الشارع تشتركوا بحملة عفر حكاية حب. شو هالحملة؟ حملة العرسان. شاركونا كيف تعرفتوا على بعض، من خلال كمان رسالة على واتساب راديو الناس، كمان بتختاروا أغنية، وكمان ممكن تحكونا كيف تعرفتوا على بعض من خلال رابط رح يوصلكم على رقم التليفون اللي منه بعتتم، وممكن تربحوا قصيمة بقيمة 5000 شيكل من كانيونات عفر من خلال هاي الحملة. كل اللي عليكم تسووه تبعتوا لنا رسالة على واتساب راديو الناس، اختاروا الأغنية اللي حابين تسمعوها.

بدون طول سيري الفنانة سما شوفاني، كمان هالفنانة بكل معنى الكلمة كمان بتكتب وكمان بتلحن أغنيتها الجديدة مشغول بحالك، هيك اسم الأغنية. إنتاج موسيقي وميكس وماسترينج سليمان داميان. أغنية خفيفة حلوة ترندت، شو رأيكم نسمعها؟ سما شوفاني جديد على راديو الناس ميكس.

سما شوفاني انت مشغول بحالك. صراحة الفيديو كليب روعة والأغنية حلوة كتير، كلمات وألحان سما شوفاني.

0: تحية لمستمعنا يوسف حماد، كمان شاركنا وكمان وصلك يا يوسف رابط، ادخل على الرابط وشارك قصتك كمان هناك، كون مشارك بحملة عفر حكاية حب ولا أروع من هيك. وكمان بنقول مرحبا لمستمعتنا سميرة، بما أن اسمها سميرة حابة تسمع سميرة سعيد في ختام هاي الساعة. تعال نتذكر أنا وياكم شو الاختيارات الموجودة قدامنا بين سميرة سعيد وهوى هوى. أما اللي مع سميرة سعيد وبنافسها عمرو دياب الهضبة.
1: ليل نهاري تعال حبيبي لا ملام حبيبي خدني ليك.
0: هاي هي المنافسة، عليكم تختاروا تسمعوا واحدة من هالأغنيتين، أو سميرة سعيد أو عمرو دياب هوا هوا أو ليل نهاري. بصراحة الأغنيتين حلوات. بحب كمان مشاركتكم، وكل مين بيشارك معنا كمان انت سميرة رح يوصلك كمان شوي رابط، بتدخل على الرابط بتشاركي قصتك كيف تعرفتي على زوجك، وممكن تربحي قسيمة بقيمة 5000 شيكل من كانيونات عفر. وكمان وكمان وكمان اللي حابب يشارك من خلال السوشيال ميديا كمان هناك موجودين، ابحثوا على كانيونات عفر بالعربي، من هناك بتقدروا تفوتوا على نفس الرابط وتشاركوا قصتكم. أما إسا أجل وقت نطلع لفاصل إعلاني ونراجعين بعد شوي، ما تروحوش لبعيد.
2: هذا البرنامج برعاية
3: كانيونات عفر عرسان، شاركونا كيف تعرفتوا على بعض وممكن تربحوا عفر جيفت كارد بقيمة 5000 شيكل من كانيونات عفر.

0: الطبية من أوروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل 90، أرز ياسمين شقعة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل 90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل 90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل 90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان، بيصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجعوا بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29 سبعة. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
3: هذا البرنامج برعاية
4: كينيونات عوفر. عرسان، شاركونا كيف تعرفتوا على بعض وممكن تربحوا عوفر جيفت كارد بقيمة 5000 شيكل من كينيونات عوفر.

ميكس هالمرة مع أنا الياس مرجية وبشكل استثنائي لحد ما يرجع زميلي ناصر طه من العطلة. مكملين 25 دقيقة بعد الستة ميكس في بث مباشر وكمان برعاية مميزة جدا بمناسبة موسم الأعراس برعاية كانيونات عفر. كل اللي بده يتجوز فساتين بدلات هدايا اكسسوارات تجهيزات كمان مع تخفيضات وسيل كبير على تشكيلة واسعة من الماركات اللي بتحبوها طبعا. وعلى الطريق شاركونا قصتكم بحملة عفر حكاية حب وممكن تربحهم من عفر جيفت كارد تقسيم بقيمة 5000 شيكل من كانيونات عفر. اتصلوا أو يبعثوا واتساب على ميكس 050-5577-399 بوصلكوا لينك رابط وهذا الرابط بتفوتوا عليه وبتشاركوا مباشرة بفوت اسمكم على السحب. واللي حابب يشاركنا من خلال الانستغرام كمان موجود كمان اعملوا مشاركة لقناة كانيونات عفر بالعربي راح تلاقوا بالبايو رابط اكبسوا عليه وشاركونا بقصتكم. أما إسا مكملين أنا وإنتم بكمان وكمان أغاني كلها جديدة. أما الاختيار ما بين أغنيتين بتنافسوا مع بعض هي بين سميرة سعيد هوا هوا تعال نسمعها هوا هوا سميرة سعيد بنت المغرب بتنافس الهضبة المصري ليل نهاري عمرو دياب. ليل نهاري تعال حبيبي شاركوني شو حابين تسمعوا لحد آخر هاي الساعة بنسمع واحدة منهن بحسب اختياركم. وكل مين بيشارك على واتساب راديو الناس راح يوصلوا بنفس اللحظة رابط بتفوتوا على الرابط وبتشاركوا بقصتكم.

0: تحية لكل من عم بسمعنا وبستمتع معنا في ميكس استثنائي. مكملين بأغاني وكلها جديد. وعلى سيرة الأغاني الجديدة، رامي عياش نزل أغنية جديدة، بس هي مش جديدة، لا هي جديدة، خدي حرير. تسمعوا هيك قصتها وكواليسها بشكل شخصي، هيك لفتتني كتير. رامي عياش غنى هالأغنية بالعام 2001، تخيلوا، خدي حرير. فجأة بقوم الصبح بسمع أغنيته من خلال الذكاء الاصطناعي، AI فلامينكو، خدي حرير، بس مش بصوت رامي عياش، بصوت ماكينة. وفار وطار سمير صفير الملحن للأغنية، جن جنونه كيف قال وائل كفوري، ولك هاي أغنيتي، هذا لحني أنا أعطيته بالألفين وواحد لرامي عياش. هيك يصير فيه. طبعا كلمات الشاعر الكبير أحمد شتا غناها بالألفين وواحد، بس ذكر رامي عياش شو عمل، بوب ستار، رجع نزل الأغنية بصيغة الريميك، أعد توزيعها وأضاف عليها قنوات موسيقية حلوة، مؤثرات كمان جميلة، وتصوير على البحر. تعال نسمع خدي حرير.
1: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد

0: خد حرير،
1: على خد حرير رامي عياش شعره بيطير،
0: على خد حرير
1: صارت ترند
0: والنسمه
1: فايرال بالايامات الاخيره. استغل الموضوع بشكل حلو ورجع غناها رامي عياش على توزيعها. اما هذا البرنامج قول من عندك يا رياض، هذا البرنامج برعاية،
2: هذا البرنامج برعاية
3: كينيونات عوفر عرسان. شاركونا كيف تعرفتوا على بعض وممكن تربحوا عوفر جيفت كارد بقيمة 5000 شيكل من كينيونات عوفر.
1: بالضبط هيك، شاركوا قصتكو من خلال رسائل على واتساب راديو الناس 055-577-399. تقدر تبعتوا كمان قصتكم، ممكن تبعتوا كمان مشاركتكم لمين حابين تصوتوا لنسمع بآخر هاي الساعة. سمير السعيد هوا هوا أو عمرو دياب الهضبة ليل نهاري. وإذا بنرجع لقصتكم، قصة كيف تعرفتوا على بعض، شاركونا ممكن تربحوا أوفر جيفت كارد بقيمة 5000 شيكل من كينيونات أوفر.

كل اللي عليكم تسووه ابعتونا على واتساب راديو الناس 050-5577-399 راح يصلكوا لينك مباشرة على المحل, أو كمان ممكن تدخلوا على إنستغرام كانيونات عفير بالعربي, اللينك موجود في البايو, افتحوا الموقع والرابط اكتبوا لنا قصتكم ورح تربحوا إن شاء الله. لكل مين عم بسمعنا, انتوا على ميكس مع كلياس مرجية ناصر, إن شاء الله برجع لنا بخير وسلامة على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM. مكملين أنا وياكم نسمع جديد الأغاني العربية. مين رح نسمع هسه؟ الشامي جديد أنا بعدك, 2.5 مليون مشاهدة بيوم واحد فقط, الأغنية إحقاقا للحق حبيتها. تعال نسمع أنا وياكم بعد شوي نحكي شوي التفاصيل عنها. يلا

0: Real. ابعد كده الوقت.
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ ليك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

الشامم جديد جديد أنا بعدك هالأغنية 2.5 مليون مشاهدة يوم واحد. هالأغنية من كلمات وألحان الشامي بنفسه وكمان من إنتاج نفس المنتج اللي اشتغل مع الفنان السامة شوفاني سليمان داميان.

0: هادو الشامي جديد. لمين بعده معنا وبعده بستنى يوصل الرابط، عشان يوصلك الرابط او يوصلك انت ابعتينا على واتساب راديو الناس وشاركونا انت او انت، شاركونا بقصتك وقصة كيف تعرفتوا على بعض، او ممكن ابسطها لكم ابعتولنا شو حابين تسمعوا في اخر هالساعة. سمير سعيد هوا هوا أو عمرو دياب ليل نهاري.
1: ليل نهاري تعال حبيبي لا ملام حبيبي خدني ليك.
0: اختاروا شو حابين تسمعوا في آخر هاي الساعة، سمير سعيد هوا هوا أو عمرو دياب ليل نهاري. كمان لما تبعتونا على واتساب راديو ناس رح يوصلكم رابط، بس كبسوا عليه شاركوا هناك بقصة كيف تعرفتوا انت على زوجك انت على زوجتك، شاركوا القصة، والقصة المؤثرة كتير ممكن تربح قسيمة لحد 5000 شيكل من عوفر حكاية حب كانيونات عوفر وحملة للعرسان. واللي حاب يشارك من خلال الانستغرام كمان موجود هناك الرابط، فوتوا على كانيونات عوفر بالعربي والرابط موجود في البايو، كبسوا عليه ونفس العملية شاركوا بقصتكم ممكن تربحوا عوفر جيفت كارد بقيمة 5000 شيكل ولا أحلى من هيك. مكملين أنا وإنتو هيك، حكينا عن صيغة الريميك سمعناها رامي عياش خد حرير، رح نسمع ريميكس يمين الله أصالة نصر. حلو حلو

0: أصالة نصري يمين الله أحبك حبي ما له حدود. لكل اللي حاب يشاركنا على واتساب راديو الناس 0555773999. كل عليك تسووه تختاروا نسمع أو سمير السعيد هوا هوا أو عمرو دياب ليل نهاري. وكل مين بيبعتلنا وبيشاركنا على واتساب راديو الناس راح يوصلوا على المحل رابط لأوفر جيفت كارد. هناك بتشاركوا قصة تعرفكم. لكل من حابب يشارك كمان ممكن ندخل على الانستغرام من هناك دور على عوفر كانيونات عوفر بالعربي بتلاقوا رابط كمان غاد وبتشاركوا. شو أحلى من هيك حملة عوفر حكاية حب وجيفت كارد بقيمة 5,000 شيكل. تحية لمستمعنا ناهي عبد الغني أهلا وسهلا فيك.
1: الدوم
0: فاصل ونواصل.
2: انتوا فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29 7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريق فاز. قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
5: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
6: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوا؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهد تسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
7: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان.
8: البستان سفرتكم دايمة.
9: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ كشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم. بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع الكشور كومبوزيت ولا خرسينة حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن كشور الأسنان في كلاليت سمايل.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: هذا البرنامج برعاية
3: كينيونات عوفر، عرسان. شاركونا كيف تعرفتوا على بعض وممكن تربحوا عوفر جيفت كارد بقيمة 5000 شيكل من كينيونات عوفر.

خلي إحساسك ميكس. ناصر طه برنامج ميكس، أنا مع كل أسمرجية مكملين أنا وإنتو كمان مع إصدارات محلية. ومن أجمل الأغاني اللي سمعتها بالفترة الأخيرة فنانين بلادنا اللي منحب الهوى جانا ملعوبة، فنان إياد طنوس. بذكرنا بأغاني كمان حلوة، بس كمان أغنية خاصة جديدة 26.

من الشباك لرمي لك حالي. اسمعوا ولا أحلى من هيك يا بذكرنا بأغاني بنحبها. كمان لازم نذكر من كلمات ومن ألحان إياد مطانس، برافو إياد. توزيع رامي عرفات، إياد طنوس، 1,300,000

يا الطنوس كمان جديد جديد من أقل من 20 ساعة. إحساسي آدم صلاح الكردي، كلمات وألحان.

كمان اللي حاب يشاركنا باللحظات الأخيرة من برنامج ميكس ابعتولنا قصتكم وابعتولنا شو حابين تختاروا نسمع في ختام هاي الساعة. سمير السعيد أو الهضبة، كل هذا وأكثر ابعتولنا مشان يوصلكم الرابط من عوفر جيفت كارد بقيمة 5,000 شيكل كانيونات عوفر. للمشاركة ابعتوا واتساب كمان على البرنامج مشان يوصلكم الرابط من هناك. إن شاء الله بحالفكم الحظ تربحوا 5,000 شيكل جيفت كارد كانيونات عوفر. مشان ما نطولش عليكم رح نختم أنا وإنتو. اخترتوا تسمعوا الهضبة عمرو دياب ولا لا؟

تحيات كمان لرياد حمد، لكل مين عم بيبعث لنا وبعده عم بيبعث لنا. معاك وكمان فرصة ابعتوا مشان يوصلكم الرابط، تقدروا تشاركوا معنا بحملة عفر. كمان تحيات لتيسير وعلى أنغام الهضبي، لكل العرسان شاركوا قصتكم كمان بعد البرنامج. بتقدروا تفوتوا على الرابط الموجود في الإنستغرام في البايو، فوتوا على كانيونات عفر بالعربي، اللينك موجود في البايو، افتحوا اللينك وكتبوا تفاصيلكم، ممكن تربحوا عفر جيفت كارد بقيمة 5,000 شيكل. ولا يا عمر، كل مين بعد بستنى الرابط بعد شوي رح يكون عندكم. بشكر الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإنتاج كان مع رياض فضل، أنا كنت معكم الياس إبراهيم مرجية في ميكس. بعد ساعة من الآن رح يكون في كونسرت، كان شوي ندندن وسلطن على طريقة كونسرت اللي تعودتوا عليها، وعلى أنغام الهضبة بنشوفكم على خير. تحيات كمان لزميلي ناصر، نتمنى يرجع من عطلته بخير وسلامي. نتمنى للجميع صيف آمن، كونوا دائما بخير. سلامات.

0: احنا موجودين في مدينة الناصرة، مؤتمر بنك بوعليم للمصالح التجارية في المجتمع العربي ورجال الأعمال، معي الأخ خالد حسن مدير جمعية عوجن للمجتمع العربي، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: طبعا اليوم انت بتشارك في هذا المؤتمر، شو رأيك في المؤتمر؟
1: طبعا انا كمدير مجتمع العربي في عوجن، وعوجن مؤسسة مالية اجتماعية من غير اهداف ربح، فطبعا من المفيد انه انا اكون بين اهلي وناسي وبين رجال الاعمال في المجتمع العربي بين اصحاب المصالح التجاريه. هذا بفيد كلقاء مهني، كلقاء تقديمي، كتعارف، كمان على اساس انه نشوف الامور كيف ماشي عن قرب. وطبعا يعني اغلب الموجودين هنا معرفه، ومهم كتير انه اكون بينهم على اساس انه نقدر نعطي خدمات اللي هي مش موجوده في البنوك.
0: برايك يعني مثل هيك مؤتمر ممكن يساعد اصحاب المصالح التجاريه ورجال الاعمال، وخاصه في الوضع الاقتصادي الصعب اللي بنمر فيه؟
1: طبعا اذا الهدف من المؤتمر هو مساعده وتطوير، طبعا رايحين يوصل للنتيجه. فما بتخيل انه بيعملوا مؤتمر بهيك قيمه وبهيك حجم على اساس انه بس عملنا مؤتمر. المفروض يكون من المؤتمر هذا اهداف، ولازم هاي الاهداف تتحقق. كمان انا بنصح كل المتواجدين هون من اصحاب المصالح التجاريه من رجال الاعمال، كمان لما بدهم يتواجدوا بهيك مؤتمرات كمان لازم هن يكون عندهم اهداف. ليش انا بدي اروح على هذا المؤتمر؟ ايش أنا بدي أحصل؟ فكمان إذا هو بيكون عنده أهداف، مع الأهداف اللي بحطها المؤسس أو القائم على المؤتمر، أنا بتخيل أنه راح يكون فائدة كبيرة.
0: شكرا لك. والآن نعود إلى استوديوهات إذاعة الناس في مدينة الناصرة.
2: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
3: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
2: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.

0: تدريب عملي مع راتب شهري؟
1: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 32-47.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيفة تابوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب15 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب9 شيكل و90، شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب7 شيكل و90، ورق تواليت شمرات تيفا 32 لفة الواحد ب17 شيكل و90، قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب39 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجعوا بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29 سبعة. نستناكو في الحوانيت. ايكيا.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصيبت امرأة تبلغ من العمر 26 عاما بجروح متوسطة إثر حادث طرق بين دراجة نارية ومشاة في مدينة عكا، كما أصيب سائق الدراجة النارية بجروح طفيفة، ونقل المصابان إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لتلقي العلاج. تواصل الشرطة الإسرائيلية بمشاركة طواقم الإنقاذ والإغاثة عمليات البحث عن فتى فقدت آثاره على شاطئ جنوبي تل أبيب، وتشارك في عمليات البحث عشرات عناصر الشرطة والمتطوعين وطواقم السلطة المحلية، مستخدمين وسائل ميدانية مختلفة برا وبحرا في محاولة للعثور على الفتى المفقود. صدقت الهيئة العامة للكنيسة اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون منع الأذان بأغلبية 50 عضو كنيسة مقابل معارضة 36، وينص مشروع القانون على حظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد دون الحصول على تصريح مسبق، على أن يمنح التصريح وفق معايير تتعلق بمستوى الصوت وموقع المسجد وقربه من المناطق السكنية، كما يمنح المشروع الشرطة صلاحية وقف استخدام مكبرات الصوت ومصادرتها في حال مخالفة أحكام القانون. أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن وحدة لاهف 433 بالتعاون مع وزارة العمل نفذت حملة إنفاذ ضد شبهات تزوير فحوصات السلامة الخاصة بالرافعات في مواقع مختلفة للعمل، وأسفرت الحملة عن توقيف 4 مشتبهين من سكان منطقة الشمال للاشتباه بتورطهم في مخالفات تتعلق بفحوصات السلامة والتراخيص المطلوبة لتشغيل الرافعات. أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل

0: تواجه قيودا تعرقل حرية حركتها، من بينها إغلاق طرق بالحواجز والأنقاض وعوائق أخرى. وأكدت اليونيفيل أنها تواصل مراقبة الأوضاع ورفع تقارير بشأن الانتهاكات التي ترصدها، بما ينسجم مع مهامها المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 1701. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاجتماع الذي عقد مع الجانب الإيراني كان بحسب تعبيره ممتازا، مؤكدا أن الولايات المتحدة ماضية في مسار نزع السلاح النووي الإيراني. ونقلت شبكة فوكس نيوز عن البيت الأبيض أن المحادثات بشأن الاتفاق مع إيران متواصلة، وأن الفرق الفنية تبحث جميع بنود مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن ترامب يفضل الحلول الدبلوماسية ويرى فرصة لإبرام اتفاق جيد. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن مراجع دينية بارزة أبدت ارتياحها لمسار المفاوضات، واعتبرته خطوة إيجابية لتعزيز المصالح الوطنية. وأضاف أن الجهود التي بذلها وزير الخارجية ورئيس البرلمان الإيراني في دفع المفاوضات أسهمت في خفض مستوى التوتر. بحث أمير قطر شيخ تميم بن حمد الثاني بحث مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجارد كوشنر مستجدات المسار التفاوضي إلى جانب الأوضاع الراهنة في لبنان. وأكد أمير قطر أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان واستمرار الشراكة القطرية الباكستانية في جهود الوساطة ودعم مسارات المحادثات. من جانبهما أعرب ويتكوف وكوشنر عن تقديرهما للدور القطري، مؤكدين التزام واشنطن بمواصلة المسار التفاوضي مع إيران وصولا إلى اتفاق شامل. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما غدا فيكون الطقس معتدلا ومستقرا مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

أهلا أهلا المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج بتوقيت العالم. إذن أنا فراس خطيب، يرافقني في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، وفي الإنتاج ميرال الصفدي. اليوم سنطرق باب ملفات كثيرة دولية، بالأساس هذا البرنامج الذي نطرق فيه الملفات الدولية والعربية على حد سواء في هذه القرية الكونية التي نعيشها. نبدأها مع الكثير من، يعني خلينا نقول، تحركات دولية كثيرة. نبدأها الحضور الإسرائيلي في لبنان بين التحالف والعداء. منذ قيام إسرائيل لم تكن علاقتها بلبنان قائمة فقط على المواجهة، أيضا كانت على التحالفات من التعاون مع بعض القوى اللبنانية في مقدمتها حزب الكتائب، واليوم هنالك الدولة اللبنانية. دائما هنالك طرف متحالف مع إسرائيل، على الأقل يعني ليس لديه مشكلة كبرى مع إسرائيل، وطرف آخر في عداء مع إسرائيل. سنبحث هذا الملف تاريخيا. العلاقات التركية الإسرائيلية على المحك، ما كان يبدو مستحيلا قبل سنوات يبدو اليوم أقل استحالة، وانظر المواجهة العسكرية بين إسرائيل وتركيا. في هذه المرحلة طبعا تبدو الأمور بعيدة، ولكن النغمات التهديدية تبدو واضحة الآن من الجانبين. بالأمس أو في هذه الأيام اعترفت الحكومة الإسرائيلية بمذبحة الأرمن، ليس فقط تاريخيا وكيف وصفت، إنما هي تبين الأزمة التي وصلت العلاقات إليها العلاقات التركية الإسرائيلية. بريطانيا بعد 10 سنوات، في مثل هذا الأسبوع قبل 10 سنوات صوتت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما منح شكلا جديدا لأوروبا.

0: الجديدة. هنالك من يقول بأن بريطانيا تراجعت، هنالك من يقول بأن بريطانيا ستجني ثمار هذا الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد سنوات، وربما النتائج تأتي نوعا ما متأخرة. كأس العالم، كم كيلوغرام من الذهب في الكأس؟ أين يذهب بعد الفوز به؟ كل هذه التحركات والكولسات أيضا سنكون معها في ملفنا الرياضي التاريخي في شهر المونديال. الكاتب والصحفي أنطوان شلحت، سلامات.
1: سلامات فراس، أهلا بك.
0: طمنا عنك، أمورك تمام؟
1: تمام الحمد لله، الله يخليك.
0: ممتاز. إذن يعني نبدأ هيك، تم توقيع ما يعرف بالاتفاق المرحلي بين الدولة اللبنانية، احنا مجبورين نقول الدولة اللبنانية لأنه عشان نفرقها عن حزب الله وعن قطاعات أخرى داخل لبنان وبين إسرائيل. إذا بدنا نحكي على الاتفاق ممكن أن نضعه في سياق تاريخي. الكثير من الاتفاقيات كانت نوعا ما بين إسرائيل وبين أجزاء من لبنان، ولا مرة كانت مع لبنان كاملة بسلام، ولا مرة كانت مع لبنان كاملة في حرب. كيف تصف العلاقة اللبنانية الإسرائيلية على مدار السنوات أستاذ أنطوان؟
1: يعني توصيفك في البداية أنه كان عبارة عن تحالفات مع بعض القوى اللبنانية توصيف دقيق، يعني أكثر من ذلك بالعكس، إسرائيل أقامت ميليشيات موالية محلية في لبنان، خصوصا في جنوب لبنان. تذكر أنه مثل هذه الميليشيات مرة كان قائدها سعيد حداد، بعد ذلك في 1982 بعد ما عرف بحرب لبنان الأولى وإقامة الحجام الأمني في منطقة جنوب لبنان، أقامت إسرائيل ميليشيا موالية لها باسم جيش لبنان الجنوبي.
0: صحيح.
1: اللي كان يقودها الجنرال أنطوان لحد. وبعد الانسحاب من الحجام الأمني بشكل أحادي جانب في عام 2000، حتى أنطوان لحد انتقل من جنوب لبنان. طبعا تم حل جيش لبنان الجنوبي وانتقل أنطوان لحد للسكنة في تل أبيب.
0: صحيح.
1: بالإضافة إليه كبار ضباط هذا الجيش وعناصره أيضا موجودون الآن هنا في داخل إسرائيل، وتوفي في تل أبيب.
0: صحيح.
1: طبعا حتى مذكراته نشرت باللغة العبرية، يعني أنت بتذكر ترى.
0: طبعا طبعا.
1: اللي حكى فيها عن سيرته الذاتية يعني لم تصدر إلا باللغة العبرية.
0: أنا قابلته شخصيا في.
1: والله.
0: طبعا قابلته
1: لما كان هون، يعني
0: لما كان هون كان عنده مطعم في تل أبيب.
1: نعم.
0: وبسموه بالمطعم الجنرال، يعني حتى هو يعني
1: الجنرال طبعا.
0: الجنرال مشهور. يعني كانوا ينادوه الجنرال قلب المطعم. تحدث عن خيبة أمل كبرى من إسرائيل
1: طبعا.
0: وقال إنه طعنوني في ظهري. يصف اليوم الذي كان فيه، بقول أنا كنت في فرنسا لإقناع الفرنسيين إنه ييجوا بقوات محل القوات الإسرائيلية قبل الانسحاب. أتفاجأ إنه تحدث إلي وقالوا إنه الجيش ينسحب، إنه بقدرش أرجع على لبنان، وأنا
1: طبعا.
0: ما عنديش غير البدلة اللي لابسها. أنا أذكر ذلك يعني موثق الآن يعني في مقابلة.
1: أكيد
0: طبعا. فضل.
1: طبعا دي يكون عنده خيبة أمل لأنه هو كان مرتزق وعميل، يعني دائما العميل له مهمة محددة زمنيا ومضمونيا،
0: وعلما بأنه بس هيك ملاحظة ديش أقطعك، هو ينفي صفة العمالة ويقول أنه أنا كنت بدي بس حياة أفضل للجنوب، يعني هذا ما قاله في وقت.
1: يعني هاي سرديته
0: طبعا.
1: وهذا ما يحاول أن يبرر به الفعل التي أقدم عليها طبعا. ممكن أن يكون هذا أيضا تفسيرا مثل ما أقدم عليه، ولكن لا شك أن جيش لبنان الجنوبي كان جيش عميل للجيش الإسرائيلي. وإسرائيل هاي سياستها، هاي واحدة من سياساتها القائمة في عقيدتها الأمنية القومية، يعني دائما كانوا يفكروا العلاقات على أساس العمالة. مثلا بالسابق كان في نظرية اللي أوجدها بن غوريون، إقامة علاقات مع ما يسمى بدول الطوق الثاني. أنه بتعرف في دول الطوق الأول، الدول الحدودية كلها كانت معادية لإسرائيل بما في ذلك لبنان، أن حاولوا أن يقيموا علاقات مع دول الطوق الثاني اللي أبعد من المناطق الحدودية. في هذا الإطار مثلا أقاموا علاقة مع إيران في أيام حكم الشاه، وأقاموا علاقة مع تركيا. العلاقة مع إيران كانت علاقة استراتيجية.
0: صحيح.
1: الآن طبعا يقيمون مثل هذه العلاقة مع دولة مثل الهند، مع دولة مثل أذربيجان. يعني هاي جزء من العقيدة الأمنية الإسرائيلية. الهدف منا طبعا أنه يستخدموا كل هؤلاء العملاء من ناحية أمنية ومن ناحية استخباراتية، وفي هدف آخر منها هو تفخيخ الواقع الداخلي السياسي. يعني اليوم لما بيحكوا عن يسمى باتفاق الإطار طبعا.

0: يعني انت اكيد تابعت التحليلات الاسرائيليه طبعا. كل التحليلات الاسرائيليه مش مقتنعه انه اتفاق الاطار سيؤول الى المآلات التي يتم الحديث عنها، وخصوصا مآل نزع سلاح حزب الله، يعني اللي اسرائيل مش قادره ان تنفذه. في بعض القاده العسكريين السابقين بيقولوا لاسرائيل انه اذا اردت نزع سلاح حزب الله وتحويله الى حزب سياسي انت بحاجه لان تحتلي كل لبنان. تخيل، هل الدولة اللبنانية قادرة على تحقيق مثل هذا الهدف؟ عمليا الهدف الأسمى أو الأبعد مدى من وراء الاتفاق الإطار هو زرع الفتنة، تفخيخ الواقع السياسي اللبناني، وهذا ما يشير إليه أيضا العديد من يعني الذي المطلعين على الداخل السياسي اللبناني. لاحظ أيضا
1: حتى محللين إسرائيليين يعني يطرقون هذا.
0: طبعا بعدين بالداخل السياسي اللبناني اليوم نشرت خريطة الأحزاب المؤيدة للاتفاق، هي يعني من ناحية عددية هي أقلية، أغلب الأحزاب متحفظة من الاتفاق
1: طبعا،
0: والتحفظ لا يشمل فقط ما يسمى بالثنائي الشيعي، لا يشمل أحزاب كل الطوائف، يعني مش قضية طائفية أو قضية دينية، لا هي قضية وطنية من الدرجة الأولى.
1: سؤال أنطوان، يعني في مرحلة ما أنت تتحدث عن تحالف وعن يعني كانوا متعاونين مع إسرائيل، ولكن في المقابل نتحدث في يعني سبعينيات القرن الماضي ثمانينيات القرن الماضي كان التحالف مع الكتائب اللي بشير لجميل انتخب رئيس وهو كان حليفا لإسرائيل، يعني لا نتحدث فقط عن قطاعات مهمشة أو أقلية كما هو اليوم، يعني تاريخيا إسرائيل تحالفت مع قوى لديها حضور، لديها أيضا قبول دولي، وما أدى أيضا إلى اغتيال بشير الجميل في ذلك الوقت في 82.
0: نعم صحيح طبعا، بدون شك يعني التحالف الرئيسي كان مع تنظيم الكتائب اللي هو يعني حزب كان من الأحزاب الكبرى، الآن طبعا هو مش حزب كبير، يعني انت بتعرف انه
1: طبعا
0: خلفة أحزاب أخرى، حزب القوات اللبنانية اللي زعيمه كان جزء من الكتائب سمير جعجع، وهناك طبعا التيار الوطني الحر اللي هو طيار وطني بكل ما في الكلمة من معنى، وأقرب ل يعني قوى المقاومة إلى آخره. بالتأكيد هذا التحالف مع الكتائب كان تحالف مهم، وهو اللي ساعد إسرائيل في ما عرف باسم حرب لبنان الأولى، لما يعني احتلت بيروت وكانت الحرب ضد منظمة التحرير الفلسطينية من أجل القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية، وانتهت بطردها،
1: طرد المنظم إلى تونس.
0: إلى تونس طبعا. وحزب الكتائب بالمناسبة فرات، يعني هون يجب أن نعيد إلى أذهان المستمعين، هو من قام بارتكاب مجزرة، دفعته إسرائيل إلى ارتكاب مجزرة صبرا وشتيلة.
1: أها
0: بتتذكر
1: بعد
0: يعني مضبوط
1: بعد اغتيال
0: جميل. نعم بعد اغتيال جميل مضبوط، إسرائيل تتحمل المسؤولية عن المجزرة لأنه هي غضت الطرف عن دخول قوات الكتائب إلى هاتين المخيمان من أجل ارتكاب المجزرة، ولذلك تتحمل المسؤولية، ولكن من ارتكب المجزرة هو حزب الكتائب. يعني هذه هي الغايات القصوى التي تطلع إلى إسرائيل إلى تحقيقها من وراء مثل هذه التحالفات. الآن انتقل الموضوع ربما إلى مرتبة أكثر تقدما، إنه هي عم بتحاول تقيم تحالف ليس مع أطراف أو أحزاب سياسية، إنما مع الدولة اللبنانية، ومن خلال الدولة اللبنانية تريد أن تقيم علاقة مع المؤسسة الأمنية مع الجيش اللبناني، بس هذا يصطدم حتى الآن بعقبات كثيرة.
1: بس أنطوان يعني إحنا بنحكي عن فترة اللي هي ب82، يعني أصلا حزب الله تأسس في 82، يعني إحنا حتى قبل ذلك كان المشكلة مع في جنوب لبنان مش حزب الله ولا الثنائي الشيعي، حتى في من كان متحالف مع إسرائيل أو على الأقل يغض الطرف عن يعني عن الدخول الإسرائيلي لجنوب لبنان. في المقابل كان في كل الوقت حدا اللي هو موجود ضد إسرائيل في جنوب لبنان. لماذا برأيك تحليلك الآن تصمم إسرائيل على مثل هذه التحالفات اللي مرة مع الدولة اللبنانية، مرة مع حزب الكتائب، مرة مع هيك، وكل الوقت فيه خلينا نقول يعني العدو اللي يعني بتعرف المتنقل، مرة حزب الله، مرة منظمة التحرير، مرة فئات أخرى، يعني شو الهدف لما كل هاي المرة فشلت كل هاي المحاولات الإسرائيلية، لماذا تصمم على مثل هذا الأسلوب مرة أخرى؟
0: يعني لأنه هي هيك، يعني مثل ما قلت يعني عقيدتها السياسية قائمة على محاولة جذب قوة من الداخل، من داخل كل دولة ودولة على حدة من أجل

0: الأبعد مدى لإسرائيل هو أن تكون لبنان جزءا من اتفاقيات أبراهام. يعني هاي التطلع إلى هذه الاتفاقيات جزء من العقيدة السياسية لنتنياهو، لأنها تساعده على الهروب إلى الأمام من حل القضية الفلسطينية، من أجل الالتفاف على القضية الفلسطينية، لأن نتنياهو بحاول أن يقلب المعادلة في الشرق الأوسط. بدل أن تكون القضية الفلسطينية هي حل القضية الفلسطينية هي الطريق للسلام الشامل في الشرق الأوسط، يحاول أن يجري اتفاقيات تطبيع مع بعض الدول في الشرق الأوسط من أجل الالتفاف على قضية القضية الفلسطينية، وإذا ما كان هناك بحث لتسوية القضية الفلسطينية أن تتم هذه التسوية بحسب الإملاءات الإسرائيلية.
1: حتى الآن هذه السياسة لم تنجح، يعني
0: لم تنجح ولن تنجح، يعني أنا أستطيع أن أقول إنها لم تنجح ولن تنجح لا في المستقبل المنظور ولا في المستقبل البعيد. هناك يعني مفكرين إسرائيليين بتحدثوا إنه إذا إسرائيل تريد أن تكتب لنفسها البقاء يجب أن تكون جزءا من الشرق الأوسط، وأن حتى في البعض يذهب أبعد من ذلك ويقول يجب أن تتخلى عن عقيدتها الصهيونية. هذا موضوع يعني يستحق ربما جدلا
1: صحيح.
0: نقاشا موسعا آخر.
1: أنطوان شلحت الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك على هذه الإضاءة، تعطيك ألف عافية. أخذتنا
0: تحياتي
1: إلى التحالفات الإسرائيلية في لبنان، شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
0: إلى اللقاء.
1: طيب إحنا يعني هذا لبنان بحسب ما يقول أنطوان شلحت بأنه يعني العقيدة مستمرة في تحالف مع أوساط داخل لبنان، ولكن حتى هذه اللحظة لم تنجح إسرائيليا. نخرج الآن إلى فاصل قصير بعد نواصل.
2: قبل ما يغمى علي متذكر لحظة، يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بنذر لك حياة.
3: خارج الضوء مع وديع عواودي.
2: كنت مفكر زي أصحابي أسافر، أول شيء سافرت على ألمانيا ما زبطتش، قلت برتب وبطلع كم شهر في ألمانيا ما زبطت، رجعت وقررت أنه نطلع رومانيا أتعلم طب. أنا صياد سمك من صغري، يعني أنا راجع في يوم الأيام من صيد السمك وقعد في وادي، وقبل ما أغمى علي صليت، طبعا إنسان بخاف، يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بنذر لك حياتي.
4: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.

0: 103.3 107.8 FM. أنتم تستمعون إلى برنامج بتوقيت العالم.
1: إذن عدنا راديو ناس 103.3 107.8 FM. الآن إلى أوروبا، إلى الملف الذي يعني يشغل الكثيرين الآن في هذه المرحلة بكل ما يتعلق في القضايا. بريطانيا في مثل هذا الأسبوع قبل 10 سنوات عقد كامل على التصويت لمغادرة الاتحاد الأوروبي ما يعرف ببريكزيت. هذا الموضوع طلعت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بدل 28 دولة صفوا 27 دولة في ذلك الوقت، وذلك كان يعتبر هزة أرضية سياسية من العيار الثقيل. هنالك من تنبأ بانهيارات داخل الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي بعد سنوات مش راح يكون موجود. زعزع هذا التصويت أو هذا الاستفتاء المنطقة بأكملها، لكن الاتحاد الأوروبي ما تفكك رغم التهديدات. الآن سنفحص هذا الموضوع. بعد 10 سنوات احنا بنشوف انه في هنالك عدم استقرار سياسي في بريطانيا. نستمع الى هذا التقرير بعدها يعني نخوض في غمار هذا الملف.
0: يصادف هذا العام مرور 10 سنوات على استفتاء بريكزيت الذي غير وجه السياسة البريطانية، بعدما صوت البريطانيون في 23 يونيو حزيران عام 2016. أنصار الخروج رفعوا آنذاك شعار استعادة السيطرة، وتعهدوا باستعادة السيادة على القوانين والحدود والهجرة، إضافة إلى تحرير الاقتصاد البريطاني من القيود الأوروبية وإبرام اتفاقيات تجارية مستقلة مع دول العالم.

0: لكن بعد عقد كامل لا يزال الجدل قائما حول حصيلة بريكزيت. فمن جهة استعادت لندن استقلالها في رسم سياساتها التجارية والهجرة وأبرمت اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول، ومن جهة أخرى واجه الاقتصاد البريطاني تحديات كبيرة بينها تراجع حجم التجارة مع أوروبا وارتفاع تكاليف الاستيراد والتصدير ونقص العمالة في بعض القطاعات، إضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. ولعل أبرز تداعيات بريكزيت كانت على الساحة السياسية الداخلية، فمنذ الاستفتاء شهدت بريطانيا حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار، وتعاقب على رئاسة الحكومة 6 رؤساء ووزراء خلال 10 سنوات فقط. ويعكس هذا التعاقب السريع حجم الانقسام السياسي الذي أحدثه بريكزيت والصعوبات التي واجهتها الحكومات المتعاقبة في إدارة تداعياته، كما أعاد الخروج من الاتحاد الأوروبي فتح ملفات داخلية حساسة أبرزها دعوات إلى استقلال اسكتلندا وترتيبات الحدود في إيرلندا الشمالية، وهي قضايا ما تزال تلقي بظلالها على السياسة البريطانية. وبعد 10 سنوات يبدو أن بريكزيت لم يعد مجرد قرار بالخروج من الاتحاد الأوروبي، بل محطة تاريخية أعادت رسم ملامح الاقتصاد والسياسة البريطانية، فيما لا يزال البريطانيون منقسمين حول السؤال ذاته: هل كان الخروج قراراً أعاد للمملكة المتحدة سيادتها، أم خطوة دفعت ثمناً اقتصادياً وسياسياً باهظاً؟
1: الصحفي المقيم في لندن عصام كرماوي، يعطيك ألف عافية.
2: أهلاً فراس.
1: يعني بداية 10 سنين احنا كنا مع بعض في تغطية ذلك الحدث الجلل في بريطانيا حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 10 سنين انت تعيش في بريطانيا في لندن، ما الذي حدث؟ إلى أي مدى هل الإنجليز ندمانين على هذا القرار، ولا أنه يعني هنالك من يقول النتائج ستأتي متأخرة والوضع يصير أفضل؟
2: يعني سؤال يحمل الكثير من الأسئلة. كما ذكرت في المقدمة أو ذكر من عد المقدمة، هناك حالة عدم استقرار سياسي كما ذكرتم. الآن نحن على وشك أن يكون هناك رئيس وزراء سابع خلال السنوات 10 الماضية، وهذا شيء غير مسبوق في بريطانيا أن لا يستمر. صحيح. يعني أي رئيس وزراء معدل أكثر من عام ونصف ويتم تغييره، وهذا طبعا يعبر عن حالة عدم الاستقرار السياسي. بالنسبة لموضوع بريكزيت، هل استفادت بريطانيا من خروجها من الاتحاد الأوروبي؟ يعني كان هناك تصريح لجون ميجر وهو رئيس وزراء سابق في التسعينيات من حزب المحافظين، وقال إنه لا يستطيع أن يشير إلى أي إنجاز لبريكزيت. قال إنني أبحث عن إنجاز واحد ولو ضئيل لكي أشير إليه، لكن لا يوجد. هناك الكثير من الناس الذين يقولون نفس الكلام. استطاعت الرأي تشير إلى أنه البريطانيين يعني لو تم إعادة الاستفتاء الذي جرى عام 2016 لصوت معظمهم لصالح البقاء. معروف في رأس أنه الذين صوتوا كانت نسبة التصويت لصالح الخروج هي حوالي 52%. صحيح. يعني لم تكن هناك نتيجة عالية، لكن هذا يعود إلى وعود أطلقت في ذلك الوقت من قبل السياسيين في الحملة الانتخابية عن أنه سيكون هناك استعادة للسيادة، وأن العضوية في الاتحاد الأوروبي تهدد وتقوض سيادة بريطانيا. كان أيضا حديث عن أنه سيكون هناك ازدهار اقتصادي لأن بريطانيا ستتحرر من قيود الاتحاد وتقوم بعقد الكثير من الصفقات والاتفاقيات، أيضا مسألة الهجرة والمهاجرين. كل هذه الأمور لعبت دورا في إقناع الناس من أنه هناك فوائد كبيرة في الخروج، لكن حتى الآن لا يوجد مثل هذه الفوائد، والناس الذين صوتوا لصالح الخروج يقولون الآن أنهم ارتكبوا خطأ كبيرا.
1: سؤال الآن، يعني أنت ذكرت شغلة مهمة بكل ما يتعلق بالأوساط التي دعمت هذا الموضوع. نرى بأنه جزء كبير من اليمين المتشدد هو من دعم هذا الموضوع، يعني إذا بتأخذ ماجي الفراج الآن، ولكن بدي تفسر لي يعني كيف أنه الناس اللي يرون بأنه تقول غالبية ستصوت مع البقاء في حال أجري الآن حسب التقديرات، ولكن في المقابل نرى بأنه قوة ناجي الفراج وهو من اليمين المتشدد تتصاعد في بريطانيا.
2: يعني قوة ناجي الفراج تعود إلى إخفاء

0: اتفاق الحكومات في عدة قضايا، منها مثلا ارتفاع يعني غلاء المعيشة. أهم شيء يقلق الناس هو الارتفاع في الأسعار، صعوبة الحياة، تراجع الخدمات مثل خدمات الصحة والتعليم والتقاعد، وأيضا الخطوات التقشفية التي اتخذت في الأعوام الماضية سواء من الحزب المحافظين وأكملها حزب العمال في العامين الأخيرين بزعامة كير ستارمر. كل هذه الأمور تؤدي إلى السخط والغضب، وذلك يفسر إلى حد كبير التصويت لفراج في الانتخابات المحلية وحصوله أيضا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت قبل عامين على 5 مقاعد. يعني فراج يأخذ أصوات من حزب المحافظين بالأساس، ويمكن القول أن هذه أصوات تعبر عن الغضب التي يطلق عليها بالإنجليزي protest vote. يعني الناس المزعجة من أداء الحكومة تصوت لأي شخص ينتقد هذه الحكومة، لا تعني أنه هناك اقتناع كبير أو شعبية لأفكار ناجي الفراج، لكن هي غضب من أداء الحكومات الموجودة في السلطة. هذا يعني بشكل مبسط. لكن أيضا فراج يعني يتهم من قبل الكثيرين لأنه كان أحد المسؤولين عن بريكزيت، لأنه قدم معلومات تبين أنها كاذبة ولم تكن صحيحة حول مسألة أن بريطانيا ستوفر ملايين الجنيهات الاسترلينية من خلال الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. هذا طبعا لم يحصل، لدرجة أن هناك من يطالب بمحاكمة فراج وبوريس جونسون الذي كان رئيسا للوزراء بعد ذلك، لأنهم يعني في خلال الحملة للتصويت تحدث عن معلومات مغلوطة، تبين أنها مغلوطة ومبالغ فيها وتفتقد إلى الدقة حول الفوائد التي سيجنيها الاقتصاد البريطاني من البريكزيت والخروج من الاتحاد.
1: يعني ذكرت عدم الاستقرار السياسي في بريطانيا، الآن نحن على موعد مع انتخاب رئيس جديد لحزب العمال الذي سيحل وسيصبح رئيسا للوزراء. احنا بنعرف أنه عادة الاستقالة هي تكون من رئاسة الحزب، والحزب يختار شخصية جديدة لتكون في رئاسة الوزراء. الاسم المطروح هو أندي بيرنهام. من هو هذا الشخص الذي على ما يبدو سيصبح رئيسا لوزراء بريطانيا في الأيام المقبلة، أو على الأقل مع بداية شهر تموز؟
0: من المتوقع أن يعني يتولى أندي بيرنهام رئاسة الوزراء في 20 من شهر تموز المقبل إذا لم يكن هناك تحدي. ويبدو حتى الآن أن حزب العمال الحاكم لا يريد أن تكون هناك منافسة على زعامة الحزب، بل سيكون أقرب إلى التتويج، لأنه أندي بيرنهام هو المرشح الأكثر حظا. عاد إلى البرلمان بانتخابات فرعية جرت في إحدى الدوائر الانتخابية في مانشستر. هو كان عمدة أو رئيس بلدية مانشستر في دار العوام الخمسة الماضية. يعني يعتبر من ربما يمكن القول أنه يعتبر من وسط يميل قليلا إلى اليسار في حزب العمال. لم يكن عضوا في البرلمان خلال الفترة الماضية، لذلك اضطر إلى التقدم بالانتخابات الفرعية كي يعود البرلمان كي يتسنى له المنافسة على زعامة الحزب. هناك شبه إجماع أنه الشخص المناسب لهذا، مع أنه يعني كثير من المعلقين يشيرون إلى أنه لا يوجد له تاريخ يعني يشير إلى أنه سيكون الشخص الذي سيقود الحزب من الظلمات إلى النور كما يقولون بعد كير ستارمر الذي لم يكن يتمتع بأي شعبية
1: ولا قدرات قيادية.
0: نعم، ولعل خسارته في الانتخابات الفرعية التي جرت في شهر أيار والتي أدت إلى الهزيمة نكراء لحزب العمال على مستوى بريطانيا في المجالس المحلية، أدت إلى الضغط على ستارمر كي يقدم استقالته أو يختار أو يحدد وقتا للرحيل. لكنه كما جرى عندما عاد أندي بيرنهام لم يستطع ستارمر أن يمنعه من العودة للبرلمان، وهناك يعني صار في زخم لبيرنهام لكي يتولى رئاسة الوزراء. وهذا يعني الباقي الأشخاص أو الأسماء التي قيل أنها قد تتحداها للزعامة قررت عدم خوض هذه الانتخابات، لذلك يكون بانم ربما طابق أو

0: فيني أوادنا من
1: تولي
0: زعامة الحزب ومن ثم رئاسة الوزراء. في بريطانيا على كل حال لا داعي لوجود انتخابات إذا كانت إذا كان هناك يعني منافسة على زعامة الحزب، ما دام إنه يعني هناك إجراءات معينة أو قوانين معينة للمنافسة، وعند بينهم يعني أصبح طاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى رئاسة الوزراء.
1: واللي بخلي كير ستارمر رئيس وزراء يعني ممكن أندي بيرهام كمان يضبط حتى لو بدون خبرة. أشكرك جزيل الشكر إذن الصحفي عصام كرماوي، وشكرا لك على هذه المداخلة، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك،
1: يعطيك العافية. طيب إذن يعني عدم الاستقرار السياسي في بريطانيا، الآن نتجه إلى تركيا. هذه احنا اسرائيل وتركيا تنتقلان من التحالف الاستراتيجي الى العداء العلني. التفاصيل قبل الخوض فيها في تقرير لزميلتنا شيرين يونس.
2: شهدت العلاقات التركية الإسرائيلية خلال العقود الثلاثة الماضية تقلبات حادة، انتقلت من شراكة استراتيجية وثيقة إلى واحدة من أكثر العلاقات توتراً في المنطقة.
3: שמו אותנו ברשימת האויבים שלו. למדנו משהו מההיסטוריה היהודית. אז קודם כל לגבי F-35, מה שאמרתי לך לגבי סעודיה, שהיא לא מדינה באימות איתנו, גם לא באימות מדיני. אני חייב להגיד שתכפיל את זה על סטרואידים לגבי העמדה שלנו על הספקת F-35 לטורקיה. וכפי שהבנתי גם, האפשרות הזאת היא מאוד רחוקה אם היא בכלל קיימת. זה מאוד חשוב.
4: זו אמירה רצינית, כמו שאתה אומר, האפשרות היא רחוקה?
3: להערכתי רחוקה, כן. אם היא בכלל קיימת. אבל היא רחוקה. בכל מקרה, העמדה שלנו פוטה על ידי, אני אמרתי בצורה הכי ברורה, הספקה הזאת מערערת את מאזן הכוחות במזרח התיכון, מסכנת אותנו ומבטלת את היתרון היחסי האיכותי שארצות הברית מחויבת לשמר. מכל הסיבות הללו, גם מסיבות אחרות, אני חושב שזה לא דבר קרוב ולא דבר מעשי ברגע.
2: في تسعينيات القرن الماضي كان البلدان حليفين مقربين ووقعا اتفاقيات تعاون عسكري واستخباراتي واسعة، وشهدت العلاقة التجارية والسياحية ازدهارا كبيرا، لكن وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السلطة ثم الحرب على غزة عام 2008، خاصة أحداث أسطول مرمرة عام 2010 التي قتل فيها نشطاء أتراك بعد اعتراض القوات الإسرائيلية السفينة، أدت إلى انهيار غير مسبوق في العلاقات السياسية. وعلى الرغم من محاولات متكررة لإعادة التطبيع، والتي كانت الأخيرة من بينها عام 2022 بإعادة السفراء واستئناف الحوار، فإن هذا التقارب لم يصمد طويلا، فمع اندلاع الحرب في غزة عادت العلاقات إلى مرحلة القطيعة السياسية، وسحبت تركيا سفيرها من إسرائيل واتهمت الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب، بينما ردت إسرائيل بسحب دبلوماسييها وشن هجوم سياسي وإعلامي على القيادة التركية. وقد ترافقت الأزمة مع وقف تركيا للتبادل التجاري مع إسرائيل بعد أن كانت من أبرز شركائها التجاريين في المنطقة، كما توسعت الخلافات لتشمل ملفات إقليمية أخرى، الأبرز من بينها الملف السوري، حيث تنظر إسرائيل بقلق إلى تنامي النفوذ التركي هناك، فيما تتهم أنقرة إسرائيل بمحاولة زعزعة الاستقرار الإقليمي عبر عملياتها العسكرية في غزة ولبنان وسوريا. كذلك تبادل الطرفان الاتهامات بشأن دعم جهات معادية لكل منهما، ما عمق أزمة الثقة بينهما. وفي هذا المناخ المتوتر جاء قرار الحكومة الإسرائيلية الاعتراف الرسمي بالإبادة الجماعية للأرمن، وهو ملف تجنبته الحكومات الإسرائيلية لعقود حفاظا على علاقاتها مع تركيا، إذ يحمل توقيت القرار رسالة سياسية واضحة لأنقرة، ويعكس وصول العلاقات الثنائية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، بعدما لم تعد إسرائيل ترى مصلحة استراتيجية في مراعاة الحساسية التركية تجاه هذا الملف.
1: إذن نشكر الزميلة شيرين يونس على هذا التقرير. بروفيسور مصطفى كبه، رئيس مجمع اللغة العربية ورئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة، يسعد صباحك، سلامات.
5: أسعد الله ظهيرتك وظهيرة المستمعين بكل الخير.
1: يعطيك العافية. يعني إذا نأخذ تركيا وإسرائيل على المحك في منظار تاريخي، كيف كانت العلاقات حتى قبل أردوغان ونتنياهو؟
5: يعني كان هناك فترة من

0: جيدة في بعض السنوات. نستطيع أن نقول بأنه هذه العلاقات شهدت صعودا ونزولا حسب طبيعة النظام في كلا البلدين. في فترة يعني الفترة الأولى لإسرائيل، تركيا كانت جزءا من الأحلاف التي كانت تحاول الولايات المتحدة إقامتها، وكانت تضم إسرائيل وتركيا معا. وطبعا هذه الأحلاف التي فشلت إزاء الهبي الناصري، حلف بغداد وحلف إسلام أباد وأحلاف من هذا القبيل. ولكن مع تركيا العلمانية دائما كانت العلاقات الإسرائيلية أفضل.
1: مع تركيا العلمانية، ليست تركيا اليوم عمليا.
0: لا، وأعتقد بأن فترة بولاند إجريت وفترة تنسوتشيلير هي من أفضل الفترات التي ميزت، التي انتقل من التعاون الاستراتيجي الإقليمي إلى التعاون حتى العسكري المخابراتي. وكان ذلك قد يعني تراجع كثيرا بعد فترة أربكان، ومن ثم صعود الثنائي أردوغان وعبد الله جول، وبعد ذلك انفراد أردوغان بالسلطة، طبعا مع تنظير مهم من قبل أحمد داود أوغلو الذي يعتبر هو الشخص الذي ساغ شكل العلاقات الجديدة لتركيا ودار ظهره للغرب مقابل الإقبال على العالم العربي الإسلامي. يعني هذا التوجه الذي يقوده أردوغان هو من تصميم أحمد داود أوغلو الذي اختلف معه،
1: اختلف مع أردوغان طبعا
0: طبعا. ولكن الآن نرى علامات المغازلة بين الرجلين إزاء التحديات الجديدة في المنطقة الإقليمية والعالمية، وهذا ما يميز السياسيين الأتراك. يعني إزاء التحديات هذه، لا يوجد علمانيون ولا يوجد متدينون، يوجد تركيا وعزة تركيا وعزة الشعب التركي، وهذا أمر مهم جدا للغاية.
1: بروفيسور، يعني العقدة التركية متعلقة بمذبحة الأرمن، كل دولة تعترف بمذبحة الأرمن، عمليا تراها تركيا يعني خطوة عدائية.
0: إسرائيل يعني في هنا قضية كبيرة مزدوجة.
1: خلينا نحكي كلمتين عن مذبحة الأرمن وبعدين نتطرق إليها كيف استغلت سياسيا.
0: نعم، يعني أولا مذبحة الأرمن نحن نتحدث عن موجتين. موجة حصلت أثناء حكم الدولة العثمانية الفعلي، يعني أثناء آخر خليفة فعلي، كان هناك خلفاء بعضه ولكن كانوا شكليين، اللي هو عبد الحميد. ففي الخمس سنوات الأخيرة من القرن العشرين وتحديدا 1895 جرت هناك مذبحة طالت حوالي 100,000 أرمني، وهذه هي بسموها الموجة الحميدية. يعني هي ارتقت إلى درجة فظائع، واضح؟ ولكن الموجة الثانية لا يمكن أن ننسبها للدولة العثمانية. الدولة العثمانية الفعلية كانت قد انتهت مع الإطاحة بعبد الحميد، وكان هناك حكم تركيا الفتاة التراني
1: كمال أمر
0: كمال تركيا كان ما زال لم يخرج. كان هناك ثنائي اسمه أنور ونيازي، وطبعا والضلع الثالث هو جمال باشا المشهور بالسفاح. هؤلاء الثلاثة هم قادوا تركيا أثناء الحرب العالمية الأولى، وأثناء الحرب العالمية الأولى وفي تحديدا في نيسان 1915 جرت جملة من الفظائع الهائلة التي يسميها طبعا الأرمن كارثة، في العشر أيام الأخيرة من شهر نيسان 1915، وذهب ضحيتها حوالي 1,000,000 وأكثر من أبناء الشعب الأرمني، ورافق ذلك عمليات إجلاء وتهجير خاصة إلى منطقة الأناضول، ويعني منطقة الصحراء السورية، يعني بعد الأناضول، يعني تم إجلاهم من الأناضول بالأساس باتجاه منطقة الجزيرة السورية، وقسم كبير منهم انتقل إلى الداخل السوري، وقسم منهم أيضا وصل إلى بلادنا. يعني الأقلية الأرمنية التي تعيش بين ظهرانينا هي جاءت في هذه الفترة، وكانت هناك يعني قرية أرمنية واضحة على الأقل، هي يعني جزء من عسليث العربية. يعني عسليث كان فيها ثلاث تجمعات، واحدة منها قرية عسليث كانت الجنوبية أرمنية، وقد تم تهجير آخر سكانها، تصور، عام

0: 1987
1: اها
0: 1987 و يعني الحديث عن التهجير وما الى ذلك
1: طبعاً. هذا حديث كافة صحيح
0: كافة اوراقه.
1: الان في سؤال اخير قبل ان يدركنا الوقت وهذا مهم، لماذا تعترف الان اسرائيل بمذبحه الارمن؟ واذا هي مش موجوده على في عهد اردوغان، لماذا اردوغان باخذ الامور هالقد شخصي بالموضوع؟
0: يعني قضيه انه التلويح هذا كان دائما، حتى انه احد يعني هذا بدا لدى المؤرخين، بعض المؤرخين الاسرائيليين وعلى راسهم ايهود تولدانو اهم مؤرخ للدوله العثمانيه، الذي تحدث عن ما حصل بانه في حجم كارثه او نكبه، و رشح ليكون سفيرا في تركيا ورفض من قبل تركيا بسبب مواقفه، وتم تعيين بدلا منه تسي البيلك في حينه جنرال سابق في الحكم العسكري. وبعد ذلك طبعا كان هذا عصا يتلوح فيها إسرائيل كلما تقدمت تركيا بدعم القضية الفلسطينية والحديث عن النكبة الفلسطينية. فهذه المواقف اللي اتخذتها تركيا هي أدت في النهاية المواقف الأخيرة، وطبعا ما نسب إلى أردوغان من أقوال جعلت وكأن إسرائيل تريد أن تستعمل ما لوحت به لتجعل أمرا واقعا.
1: يعني وبدأ الحديث حتى عن مواجهة عسكرية، خليني أقول لاش أقول يعني إنها وشيكي، ولكن ما كان مستحيلا قبل فترة يبدو الآن أقل استحالة كما قلنا في مقدمة هذا البرنامج. أشكرك جزيل الشكر بروفيسور مصطفى كبهة، رئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة ورئيس مجمع اللغة العربية، شكرا لك على المداخلة، يعطيك ألف عافية على هذه الإضاءة.
0: شكرا لك،
1: يعطيك عافية. طيب نخرج الآن إلى فاصل قصير بعدين مع فقرتنا الأخيرة.

0: كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة وما إن وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك
1: عليكم السلام،
0: وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد، ومع ضيوف مهنيين من كبرى الشركات نطلع على المستجدات التقنية وعن بعض قصص النجاح المميزة للشركات الناشئة. محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
2: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة الثانية بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
3: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
4: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
3: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
5: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقاط. مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
3: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
6: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
3: كونوا معي أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من الثامنة حتى العاشرة صباحا عبر راديو الناس.
7: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: إذن وعلى أنغام الموسيقى زميلنا صبحي محاجني، يعطيك العافية صبحي.
1: تحياتي لك فراس، لكل المستمعين والمستمعات.
0: دائما هيك أنت تضيء على زاوية دائما هيك شيقة في المونديال اللي عادة لا يضاء، لا تضاء في برامج الرياضة والفرق. بعيدا عن الفرق والمنافس، شو بدك تحكي لنا اليوم يا صبحي؟
1: اليوم بدنا نترك المباريات شوي ونحكي عن البطل الصامت بهالمونديال اللي هو الكاس نفسه.
0: طبعا حلو.
1: مواصفات هذا الكاس، كاس العالم الحالي اللي هو انصنع بسنة
0: تعرف عن جد مهم حلو
1: طبعا احنا عم نشوفه بس ما عم نعرف شو مواصفاته. صحيح. يعني فاليوم احنا جبنا هاي المعلومات لحتى نحكي عن مواصفاته ونعطيها كمان للمستمعين. طبعا كاس العالم الحالي انصنع بسنة 1974، مصنوع من ذهب خالص عيار 18، طوله 36.8 سنتيمتر، وزنه حوالي 6.1 كيلوغرام، وقاعدته من حجر الملكيت الاخضر اللي بيكون لون الاخضر. الملكيت طبعا هو حجر اخضر طبيعي زي صخرة كريمة موجودة بالأرض، شكلها جميل جدا. بالأعلى كرة أرضية وليست كرة قدم، تحت بيكون شخصين اللي بيرفعوا هاي الكرة الأرضية، طبعا في إلها رمز لانتصار الإنسان ووحدة العالم من خلال كرة القدم. وبأسفل الكاس بنحفر كل اسم كل منتخب بيفوز، البطل بيكون محفور اسمه مع تاريخ السنة اللي أخذوا فيها، ولما بتمتلي قاعدة بالأسماء خلال السنوات القادمة الفيفا بتضطر إنها تصمم كأس جديد. وإحنا في حلقات سابقة حكينا إنه كأس القديم كان اسمه جول ريمي، طبعا هذا ما كان ذهبي زي الحالي، كان مصنوع من فضة مطلية بالذهب. وكان عليه تمثال امرأة مجنحة رافعة كأس، يعني حتى شكله كان مختلف تماما عن الكأس الحالي اللي بنعرفها اليوم. طبعا اللي بتسأل مين جول ريمي، جول ريمي هو كان رئيس اتحاد دول لكرة القدم الفيفا، وكان صاحب فكرة إنشاء بطولة كأس العالم من الأساس يعني في 1930، فسموا الكاس الأول باسمه
0: تكريما لإله. حلو صبحي، يعني لما نحكي على كاس العالم وعلى ومش في حكي إنه كمان الفرق بتأخذه إذا فازت فيه أكثر من مرة؟
1: حلو، سؤال ممتاز. من عام 1930 للأمس 1970 كان قانون البطولة أنذاك ينص على إنه المنتخب بيفوز بكأس العالم إذا بيفوز بكأس العالم ثلاث مرات بيحتفظ بكأس للأبد، زي ما البرازيل فازت ب 58 62 و70 وأصبحت أول منتخب بحقق ثلاثة ألقاب ومنحت كأس جول ريمي، كان اسمها جول ريمي بشكل دائم. ولكن احنا حكينا بحلقات سابقة انه انسرق هذا وقتها في البرازيل وما لقيوه، لذلك قررت فيفا استبدال كأس جول ريمي بعد عام 1970 وفتحت مسابقة دولية شارك فيها 53 تصميم من نحاتين من سبع دول مختلفة. وبالمناسبة فاز نحات إيطالي سيلفيو جازانيجا أعتقد اسمه كان. وقتها الفيفا ألغى فكرة الاحتفاظ بالكأس نهائيا، وأصبح البطل بيرفع الكأس الأصلية فقط خلال الاحتفالات، وبعد الاحتفال مباشرة الكأس الحقيقي بيرجع للفيفا طبعا. والمنتخب بياخد نسخة مطلية بالذهب فقط، يعني الكأس الأصلي ما بيطلع من عهدة الفيفا. بس أحكي لك معلومة أغرب كمان من هيك، مين بيقدر يلمس كأس العالم؟ هاي كمان يعني من أغرب القوانين، مش أي شخص مسموح له يلمس كأس العالم. اللي بيقدر يلمس كأس العالم هو اللاعبين اللي بيفوزوا، رؤساء الدول ورئيس الفيفا. أما باقي الناس حتى لو كانوا نجوم عالميين ما مش مسموح لهم انهم يمسكوا ويلمسوا كأس العالم.
0: يا الله يا الله.
1: صحيح. وقبل البدء بالبطولة طبعا كأس العالم بمر برحلة، يعني الكأس قبل كل مونديال بتلف في العالم، بيزور عشرات الدول، بيسافر بطائرات خاصة ومعه حراسة مشددة وتأمين ملايين الدولارات، تشعر كأنه رئيس دولي هالكأس.
0: لا شو رئيس دولي، مش كلهن يعني عن جد طيب ممتاز يا صبحي، جميل جميل جميل جدا، أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات الهامة، والمرة الجاية إن شاء الله هيك الأسبوع الجاي بتلاقينا بكمان معلومات إضافية ومثيرة دائما. صبحي محاجي زميلنا في راديو ناس، يعطيك ألف عافية، شكرا لك.
1: إلى
0: اللقاء. إلى اللقاء. طيب أعزائي المستمعين، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج توقيت العالم بهذه الابتسامة. طبعا كأس العالم مهم كثير أكثر مننا. محمد علي أبو الفندس الإذاعية، مرار الصفدي في الإنتاج، أنا فراس خطيب كنت معكم على مدار الساعة الماضية. كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى لقاء يتجدد دائما مع أخبار أفضل.

0: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
1: شرب الكحول هو لجيل 24 ما فوق يعني السائق البالغ، أما السائق الشاب اللي هو من جيل 16 حتى 24 ممنوع منعاً باتاً، صفر نسبة الكحول.
2: لما يصير حادث إذا طبعاً في إصابات ممنوع منعاً باتاً أنت تزيح السيارة أو تقيم السيارة من المحل اللي وقع فيه الحادث.
3: لما إحنا منفوت قاصر تحت ال 18 على السجن إحنا منعلي يعني نسبة رجوعه للجريمة إنه يرجع للجريمة 65%.
4: بالمختص المفيد.
0: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2:00 ظهرا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12:00 صباحا.

0: كونسرت مع الياس مرجية.
1: من قلب الأرشيف ومن ذاكرة الفن ومن قصص ما انحكت إلا بعد سنين، بستمر أنا المبحبش الدائم في رحلة البحث ما بين تسجيل قديم،
2: بليغ عنده حب يكفي الدنيا بحالها،
1: أو مقابلة نسيها الزمن.
3: جدة مدرسة الحنطة على البيدار، راحت أمي لعنده لما اللي شافها هيك هالخدود حمر، لنا لشفتك يا جفلي على البيدار طالية.
4: قلت له تفضل، قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي، قال لي نعم بيرح حطيتك فيها.
1: في كونسرت ما بنسمع الأغنية وبس، بنفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص، أسرار وتفاصيل صغيرة، هاي هي باختصار سيرورة صناعة الأغنية. كونسرت على راديو الناس، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، السبت الساعة 9 المساء.
2: ثلاث أرباع عمري فهم من حق بليغ حمدي.
5: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز.
7: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة، وقت الوجع وقتها.
8: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
9: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
10: زوجية
9: مزبوط زوجية، ولو وجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع نظرين تورس بالناصري وشفا عمر.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. عثرت قوات الإنقاذ على الفتى الذي فقدت آثاره في شاطئ جنوبي تل أبيب ونقل إلى مستشفى ولفسون وهو في حالة حرجة مع استمرار عمليات الإنعاش. وأفادت الطواقم الطبية بأن 3 فتيان جرفتهم الأمواج أثناء السباحة، حيث أنقذ 2 منهما ولم يحتاجا إلى علاج طبي، فيما عثر على الفتى الثالث فاقدا للوعي ومن دون نبض أو تنفس قبل نقله إلى المستشفى. أصيبت امرأة تبلغ من العمر 26 عاما بجروح متوسطة إثر حادث طرق بين دراجة نارية ومشاة في مدينة عكا، كما أصيب سائق الدراجة النارية بجروح طفيفة ونقل المصابان إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لتلقي العلاج. صدقت الهيئة العامة للكنيسة اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون منع الأذان بأغلبية 50 عضو كنيسة مقابل معارضة 36. وينص مشروع القانون على حظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد دون الحصول على تصريح مسبق، على أن يمنح التصريح وفق معايير تتعلق بمستوى الصوت وموقع المسجد وقربه من المناطق السكنية. كما يمنح المشروع الشرطة صلاحية وقف استخدام مكبرات الصوت ومصادرتها في حال مخالفة أحكام القانون. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك مقتل عنصر في الجناح العسكري لحركة حماس، قال إنه كان يعمل على تنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية في المدى القريب. وأضاف البيان أن العنصر قتل في غارة جوية نفذت جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أنه كان يعمل خلال الفترة الأخيرة على إعادة بناء قدرات حركة حماس إلى جانب التخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية بحسب البيان. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طائرتين مسيرتين إسرائيليتين نفذتا غارتين في منطقة النبطية الفوقة جنوبي لبنان من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. إلى ذلك أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل أنها تواجه قيودا تعرقل حرية حركتها، من بينها إغلاق طرق بالحواجز والأنقاض وعوائق أخرى.

قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الولايات المتحدة ما زالت تفضل الحل الدبلوماسي مع إيران، مؤكدا أن المباحثات الجارية في الدوحة تسير بصورة إيجابية وأن الوفود الفنية تواصل مناقشة تفاصيل الاتفاق، وحذر من أن أي محاولة إيرانية لإعادة بناء برنامجها النووي واستئناف استهداف السفن ستغير موقف واشنطن، مؤكدا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ماضية في منح المفاوضات فرصة للنجاح. من جهته علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاجتماع مع الجانب الإيراني واصفا إياه بالإيجابي ومؤكدا أن الولايات المتحدة ماضية في مسار نزع السلاح النووي الإيراني. ونقلت شبكة فوكس نيوز عن البيت الأبيض أن المحادثات بشأن الاتفاق مع إيران متواصلة وأن الفرق الفنية تبحث جميع بنود مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن ترامب يفضل الحلول الدبلوماسية ويرى فرصة لإبرام اتفاق جيد. إلى ذلك قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن مراجع دينية بارزة أبدت ارتياحها لمسار المفاوضات واعتبرته خطوة إيجابية لتعزيز المصالح الوطنية، وأضاف أن الجهود التي بذلها وزير الخارجية ورئيس البرلمان الإيراني في دفع المفاوضات أسهمت في خفض مستوى التوتر. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما غدا فيكون الطقس معتدلا ومستقرا مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية. ختام النشرة، بعد قليل برنامج كونسرت مع الزميل الياس مرجي. في أمان الله.

0: تقريبا دقيقة. شال تعني كلمة شالة في اللهجة العامية نقل شيء من مكان إلى آخر أو رفعه. فعلى سبيل المثال يقال في العامية إمي تشيل همي، أي أنها تقلق بشأني، ويقال شيل الغراض. وفي لغة الفصحى نجد نفس الدلالات، فيقال شال الرجل الأثقال بمعنى رفعها، وشال الهم بمعنى احتمله وعانه. وفي هذا السياق تتبادر إلى أذهاننا قطعة النسيج المعروفة بالشال، التي اكتسبت هذا الاسم من الفعل شال، لأنها تشال وتوضع على الرأس أو الكتفين أو تلقى على العنق.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: كونسرت مع الياس مرجي.

مرحبا كل مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة عنوانها أغاني ومزاج، ما بين السلطنة الدندنة في أغاني وذكرياتنا معها، وفي أصوات وقلوبنا معها، وفي نغمات منسية ما بين حيطان بيوت قديمة ما قعدنا وإحنا أطفال بالساحات بالحارات. ومثل دائما الكاسيت معكم أنتوا، المسجل معي أنا. تعال نحط الكاسيت في المسجل ونبلش كونسرت ما بين أغاني ومزاج وذكريات حلوين.

أنا إلياس إبراهيم مرجي وأنتم معاي في كونسرت مثل دائما أيامات الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء ويوم السبت الساعة 9 المساء على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM. وكونسرت ساعة منتشارك فيها أنا وأنتم باختيار مزاج كونسرت مزاجكم أنتم من خلال رسالة نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس 050

5577-3999. أغاني ومزاج، دندن وسلطنة، روقان، شو حابين تسمعوا؟ تعالوا شاركوني على واتساب راديو الناس. ما يسا بلشنا والبداية من السلطنة.

محطتنا الأولى من عند سلطان الطرب جورج وصوف، أغنية أنا بشكل شخص كتير بحبها، ارضى بالنصيب. هالأغنية من كلمات أحمد شتا وألحان صلاح الشرنوبي، كانت ضمن ألبوم ليل العاشقين للعام 1996، كان خامس ألبوم للوصوف على فكرة في مسيرته، في بداية مسيرته. وإذا بنرجع للألبوم نفسه، نفس ليل العاشقين، تعاون فيه مع المنتج محمود موسى صاحب شركة ريلاكس إن، وبشهادة كتير من النقاد الموسيقيين، ما بين النقاد الإيجابيين وما بين النقاد السلبيين. أما الصحافي كله اجتمع على أنه خامة الوصوف وأداؤه في هذا الألبوم كان أفضل أداء على مر تاريخ كل السلطان من بداية مسيرته لليوم. وبدون طول سيرة، هالألبوم اللي كسر الدنيا في الشام مصر والوطن العربي كله، وبسبب هذا النجاح جورج وصوف عمل بالعام 1995 و 1996 أكثر من 50 حفلة في الموسم. من حفلاته الناجحة كانت كالعادة من إمبوريوم كازينو لبنان للعام 1998، غنى الوصوف ارضى بالنصيب. تعال نسمعه ونكمل. يلا

ارضى بالنصيب جورج وصوف سلطان الطرب من العام 1998 عم بغنيها في أمبوريوم كازينو لبنان من ألبوم ليلة العاشقين عام 1996. الأغنية من كلمات أحمد شتا ألحان صلاح الشرنوبي نجم كونسرت. هاي المحطة الأولى راح نرجع كمان لكمان محطات مختلفة. نرجع لسلاطين الطرب. كل عليكم تشاركوني على واتساب راديو الناس 050-5573-99.

0: حبيب.
1: هادو سلطان الطرب والمحطة الأولى من كونسرت. يلا نكمل أنا وإنتو
2: كونسرت مع الياس مرجي.
1: نكملين لك كمان سلطان أما هو جزء من سلاطين الطرب، ومن خلاله رح نزور كارم محمود ابن دمنهور، واحد من أنقى وأصدق الأصوات في زمن الفن الجميل، والمطرب الملحن المصري المولود أصلا في العام 1922، كان من نجوم الإذاعة والسينما والأغنية العاطفية الكلاسيكية، وترك أرشيف ضخم كتير كبير من الأغاني اللي لليوم بعدنا بنسمعها ومنتذكرها ومنعيشها، ومنهن أغنية أمان عليك يلي لطول. اللحن بسيط بالظاهر بس، لكن فيه روح من الطرب الحقيقي، الهدوء، الإحساس في الكلمة، ومساحة للصوت والسلطنة، بالذات لما بغنى يا ليل طول في البيت الأخير. ورحت محبشت هيك على أصوات

0: Koncert Mahalia Smarzigi.
1: كانت أمانة عليك يا ليل طول بصوت الفنان والمنشد الحلبي أحمد أزرق. تعال نكمل بكمان وكمان من متحف الأغنية العربية، من بحبش ولاء، واحدة من أجمل الأغاني، نور مهنا وحشتن من ليالي قرطاج.

نور مهنا وحشتني هالأغنية لسعاد محمد غنوها كتار بس نور مهنا غناها هيك بميكس بين الطربي السلطني وكمان الرقصة الحلوة والزقفة الحلوة لما الأغنية بتستاهل واللحن بيستاهل الفنان سعاد محمد اللي كان عنده كتير كتير أغاني بس تخيلوا يمكن بنعده على عدد أصابع الإيدين الواحدة عدد أغانيها المعروفة

مش صدفة نور مهنا عايش في تونس وبحب الطرب والجمهور هناك بحب الطرب, فالملتقى هيك ما بين الجمهور وما بين نور مهنا طربي بامتياز, سلطني بامتياز, بصفوا الجمهور بغني وكمان هو بغني.

اللي بيسأل أي سنة كانت في ليالي قرطاج بالعام 2015. هي من ألحان خالد الأمير، كلمات الشاعر صلاح فايز.

لكل من طلب يسمع علي قرا رح نسمع بعد شوي بصوت فنان من بلدنا، فنان لؤي سروجي. كونوا على السمع.

على قولتك يا تشارلي، تحية منا لإلك كمان تشارلي قبرصي، تحية لبلاد العم سام، تحية منا لأمريكا لإلك ولعائلتك، إن شاء الله تكونوا بخير تكرم عينك. أغنية على ذوقي عشانك، يلا

تحية كمان لمستمعينا في النمسا. تحية لتمام هلال ملحن بركات. جيتوا بوقتك, جيتوا بوقتكم, أكيد ممكن نسمعها. كمان لمستمعنا محمد حسن, هلا فيك يا محمد. طيب بالنسبة لطلبك منى الشاهين وحشتين, عم نسمع وحشتين بصوت نور مهنا. إذا كان في مجال لحد آخر الساعة رح نسمعها كمان بصوت منى الشاهين. تكرم عينك.

وأقول لك نور مهنا مشان ما نضيعش ولا دقيقة من برنامج كونسرت ونسمع قديش بنقدر فن موسيقى سلطني ودندني.

0: تأت ليك ورجعت ليك ورجعنا نسمعك ملح بركات بعد شوي. من نور مهنا لأبو المجد ملح بركات
1: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: جيت بوقتك فرفح قلبي.

جيت بوقتك من كلمات الشاعر نزار فرانسيس، ألحان طبعا وغناء ملحم بركات، أصدرها بالعام 1999. نفس السنة قدم كمان لقلنا ألبوم أحلى ظهور، ظهور القمر. تعال نسمع بصوت أبو المجد، زمان نسمعناش في كونسرت، من برنامج كأس النجوم من إخراج سيمون أسمر. كمان تحيات لكل من عم بسمعنا.

تحية كمان وكمان لمستمعنا توفيق ناشف حاب يسمع السلطان سلطان الطرب اسمعيني بكلمة إن شاء الله نقدر اسمعها بعد شوي رح نسمع ابن البلد لؤي سروج الفنان الرائع والقدير بأغنية علي قرى من حفلة ليالينا من عام 2024 كمان وكمان سلطني بعد شوي اسمعوا لها البيت

لويس روجي من حفلة ليالينا بالعام 2024. شاركوا فنانين في العزف على القانون: سامر بشارة، كيبورد أحمد أسدي، كمان سميح توتري، مجموعة من فنانين بلادنا الرائعين. لؤي سروجي علي جرم. الأغنية بالأصل لعلي التونسية، غنتها أصالة وبعد هيك غنتها مع صابر الرباعي، وبين البنين غنتها فنانة لبنانية اسمها سلوى القطريب، بس احنا دائما مرجونا للأصل.

سلطن على المقام، مقام الرصد. شو فكركو شيرين عبد الوهاب بتجاوب لما بقول لها يا ليلي؟ آه بتغني أنا قلبي إليك ميال، سلطنة ما بعد سلطنة. من ألحان حلم بكر لألحان محمد الموجي. أما الأغنية قصتها قصة.

تحية كمان لمستمعتنا فيروز وزوجها شادي، إن شاء الله ما منلاقي خسارة، دائما في سلطنة ودندنة في كونسرت بوجودكم أنتم.

تعالوا عن شيرين وهي بتغني من روائع فايزة أحمد. أنا قلبي إليك ميال، الحان محمد الموجي.

0: شكرا لكل من عم يتواصل على واتساب راديو الناس. بعد راح نسمع كمان وكمان سلطني ودندني، مكملين مع شيرين والموجي والحان العظيمة. انتقلنا كتير اليوم ما بين سلطان الطرب لأبو المجد،
1: وبحبك
0: وصلنا عند شيرين.

0: بيقولوا العزال. سريعا سريعا رح ننتقل كمان وكمان سلطني رح يعذرنا محمد الموجي, بس في كمان تحفة من متحف السلطنة والدندنة والطرب.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: وعلى وين رايحين؟ لعند أصالة نصري وهي بتغني وردة. مالي؟ طب مالي وأنا مالي بالأحزان أنا مالي. وبدون طول سير هالأغنية من العام 1973 وردة غنتها بأجمل شكل وشياكة, لكن اسمعوها بصوت أصالة من موسم جدة بالعام 2024. ألحان بليغ حمدي, كلمات محمد حمزة,

التوزيع التوزيع كمان لبلي حمدي ما بين الأكورديون ولزم الكمانجات والجيتارة بتعزف سولو شغل مجنون.

وعلى أنغام مالي طب مالي وأنا مالي ألحان بليغ حمدي وكلمات محمد حمزة. وصلنا الختام وعلى أنغام بليغ حمدي بودعكم عشان نرجع ونلتقي بمواعيد كونسرت اللي حافظينها. بس تنسوش لما بيسألونا ليش الموسيقى لغة، ببساطة لأنه بفهمها كل الناس حرفيا. وقبل ما أودعكم بحب أشكر محمد علي أبو دير بالهندسة الإذاعية، كنت معكم أنا الياس إبراهيم رجيب بالإعداد والتقديم. شكرا لكل من شاركني باختياراته، ونشوفكم على خير. سلامات.

0: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
1: مسافرين مصيفين
2: بس مع مغارين
1: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
2: أشرم
1: اليونان
2: أشرم
1: سينا
2: بينا
1: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة فعاليات لكل الأجيال بركات مياه طبيعة بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
3: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل.
5: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي.
6: سكاني خامي.
7: كنت حاله ضياع.
8: كنت متخربط بالبلاد برا.
9: شفت طلاب وسالت ناس.
10: شفت برنامج انطلق. شفت الشغلات

0: اللي منزلها شجع الإشي زيادة على ألمانيا.
1: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي، قررت إني أسجل
2: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
3: نظم
1: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
4: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
5: انتوا فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجعوا بقوة، آلاف المنتجات بأسعار خاصة من 1 حتى 29 7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
6: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز.
7: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
8: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أباد اختتام جولة المفاوضات التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، وقال إن المباحثات تناولت ما وصفه بإخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، مؤكدا أن بنود المذكرة تعد حزمة واحدة لا يمكن التعامل معها بشكل منفصل. كما أقر إنشاء قناة اتصال فورية لفريق المتابعة للإبلاغ عن أي انتهاكات تتعلق بالمذكرة. من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الولايات المتحدة ما زالت تفضل الحل الدبلوماسي مع إيران، وحذر من أن أي محاولة إيرانية لإعادة بناء برنامجها النووي أو استئناف استهداف السفن ستغير موقف واشنطن، مؤكدا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ماضية في منح المفاوضات فرصة للنجاح. نقل موقع أكسيوس عن مصدر إن نويتكوف وكوشنر يسعيان إلى إبلاغ إيران بأن مطالبتها بفرض رسوم على المرور في مضيق هرمز قد تقوض فرص التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وأضاف المصدر أن واشنطن وطهران توصلتا خلال محادثات الدوحة إلى تفاهم بشأن الدفعة الأولى من الأموال الإيرانية المجمدة والبالغة 3 مليارات دولار على أن تستخدم في شراء سلع أساسية من بينها منتجات أمريكية من دون تحويلها نقداً إلى إيران. إلى ذلك، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاجتماع مع الجانب الإيراني واصفا إياه بالإيجابي، ومؤكدا أن الولايات المتحدة ماضية في مسار نزع السلاح النووي الإيراني. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن مراجع دينية بارزة أبدت ارتياحها لمسار المفاوضات واعتبرته خطوة إيجابية لتعزيز المصالح الوطنية. وأضاف أن الجهود التي بذلها وزير الخارجية ورئيس البرلمان الإيراني في دفع المفاوضات أسهمت في خفض مستوى التوتر. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك مقتل عنصر في الجناح العسكري لحركة حماس، قال إنه كان يعمل على تنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية في المدى القريب. وأضاف البيان أن العنصر قتل في غارة جوية نفذت جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أنه كان يعمل خلال الفترة الأخيرة على إعادة بناء قدرات حركة حماس إلى جانب التخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية بحسب البيان. صدقت الهيئة العامة للكنيسة اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون منع الأذان بأغلبية 50 عضو كنيسة مقابل معارضة 36، وينص مشروع القانون على حظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد دون الحصول على تصريح مسبق، على أن يمنح التصريح وفق معايير تتعلق بمستوى الصوت وموقع المسجد وقربه من المناطق السكنية. كما يمنح المشروع الشرطة صلاحية وقف استخدام مكبرات الصوت ومصادرتها في حال مخالفة أحكام القانون. أصيبت امرأة تبلغ من العمر 26 عاما بجروح متوسطة إثر حادث طرق بين دراجة نارية ومشاة في مدينة عكا. كما أصيب سائق الدراجة

نارية بجروح طفيفة، ونقل المصابان إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لتلقي العلاج. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما غدا فيكون الطقس معتدلا ومستقرا مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهد تسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار، سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
1: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينغستون. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل 90، أرز ياسمين شقعة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل 90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل 90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل 90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200

0: مجموعات المشهداوي.
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
0: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجم 32 7.

0: 40.
1: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
2: عند انتشار النيران لا تساعد الأعذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب، وإليكم التفاصيل. أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي اختتام جولة المفاوضات التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، وقال إن المباحثات تناولت ما وصفه بإخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، مؤكدا أن بنود المذكرة تعد حزمة واحدة لا يمكن التعامل معها بشكل منفصل. كما أقر إنشاء قناة اتصال فورية لفريق المتابعة للإبلاغ عن أي انتهاكات تتعلق بالمذكرة. من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الولايات المتحدة ما زالت تفضل الحل الدبلوماسي مع إيران، وحذر من أن أي محاولة إيرانية لإعادة بناء برنامجها النووي أو استئناف استهداف السفن ستغير موقف واشنطن، مؤكدا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ماضية في منح المفاوضات فرصة للنجاح. نقل موقع أكسيوس عن مصدر أن ويتكوف وكوشنر يسعيان إلى إبلاغ إيران بأن مطالبتها بفرض رسوم على المرور في مضيق هرمز قد تقوض فرص التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وأضاف المصدر أن واشنطن وطهران توصلتا خلال محادثات الدوحة إلى تفاهم بشأن الدفعة الأولى من الأموال الإيرانية المجمدة والبالغة 3 مليارات دولار على أن تستخدم في شراء سلع أساسية من بينها منتجات أمريكية من دون تحويلها نقدا إلى إيران. إلى ذلك علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاجتماع مع الجانب الإيراني وصفا إياه بالإيجابي، ومؤكدا أن الولايات المتحدة ماضية في مسار نزع السلاح النووي الإيراني. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن مراجع دينية بارزة أبدت ارتياحها لمسار المفاوضات واعتبرته خطوة إيجابية لتعزيز المصالح الوطنية. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف اسلام ان الاطراف التي تطلق النار هي التي يجب ان توقف القتال، في اشاره الى حزب الله والحرس الثوري الايراني. واضاف ان حكومته رحبت بالاتفاق الاطاري ووقف اطلاق النار، مشيرا الى ان نص الاتفاق لا يتضمن بندا ينص على انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان خلال 60 يوما خلافا لما يتداول. صدقت الهيئة العامة للكنيسة اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون منع الأذان بأغلبية 50 عضو كنيسة مقابل معارضة 36، وينص مشروع القانون على حظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد دون الحصول على تصريح مسبق على أن يمنح التصريح وفق معايير تتعلق بمستوى الصوت وموقع المسجد وقربه من المناطق السكنية. كما يمنح المشروع الشرطة صلاحية وقف استخدام مكبرات الصوت ومصادرتها في حال مخالفة أحكام القانون. أصيب فتى يبلغ من العمر 13 عاما بجروح متوسطة إثر سقوطه من علو خلال رحلة في منطقة مرج بن عامر، ونقل الفتى إلى مستشفى عمك بعد عمليات إنقاذ استمرت فترة من الزمن وهو يعاني إصابات متوسطة. عثر على رجل يبلغ من العمر 68 عاما داخل منزله في مدينة بئر السبع من دون علامات حياة، وأقرت الطواقم الطبية وفاته في المكان مشيرة إلى أنه كان يعاني إصابات في أنحاء جسده. أعلنت وفاة الفتى البالغ من العمر 15 عاما بعد أن جرفته الأمواج في شاطئ جنوبي تل أبيب، وكان طواقم الإنقاذ قد عثرت عليه بعد عمليات بحث واسعة ونقلته إلى المستشفى وهو في حالة حرجة قبل أن يعلن عن وفاته.

أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما غدا فيكون الطقس معتدلا ومستقرا مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
1: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
2: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.

0: بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان، بيصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين بتفهمك. ابحث في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.

0: البستان سفرتكم دائمة. انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29 سبعة. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
1: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
2: زوجية.
1: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس الناصري وشفا عمر.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

لا بيأجل ولا يأخر. كلام الله ملامه وغيره مش أكتر.